هذه الحياة من الذي أنشاها؟ ومن الذي بالخير قد نماها؟ ومن الذي رفع السماء بغير ماء عمد؟ ومن بكواكب حلاها؟ ومن الذي نصب الجبال ركائزا للأرض تحفظ ماءها وجناها؟ والأرض من أجرى فراتا ماءها منها وأخرج للجنى مرعاها؟ ومن الذي مرج البحار فحلوها في ملحها لا يبغيان أذاها؟ أنت الذي خلق الحياة وما بها ووهبتها يا رب كل سناها. سبحان من وهب الحياة حياتها وهدى الخليقة رشدها وتفاها.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يقدمه الدكتور عوض هاشم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقرر العلماء في هذه الآية مسألتين. فأما المسألة الأولى فهي تتصل باختلاف العلماء في هذه الآية، وذلك على قولين. فأما أحدهما فهو أن المراد به صدقة الفرض، وأما الثاني فهو أن المراد بها صدقة التطوع. قال ابن عباس في الآية: جعل الله تعالى صدقة السر في التطوع تفضل صدقة العلانية 70 ضعفا، وجعل صدقة العلانية في الفرض تفضل صدقة السر 25 ضعفا.

يعفى. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بأن صدقة الفرض لا خلاف في أن إظهارها أفضل، وذلك كصدقة الفرض وسائر فرائض الشريعة، وذلك لأن المرء يحرز بها إسلامه ويعصم ماله، وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث يعول عليه، لكن الإجماع ثابت. فأما صدقة النفل فالقرآن الكريم صرح بأنها في السر أفضل منها في الجهر، بيد أن علماء المالكية قالوا إن هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطى له والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطى أو المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة وآفتها الرياء والمن والأذى، أما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه آخذها من الغني عنها وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية، وذلك من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لهم بالرياء وعلى الأخذ لها بالاستثناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل. وننتقل إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة البقرة، حيث يقول المولى عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، صدق الله العظيم. حيث قرر العلماء في هذه الآية ثلاث مسائل، فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب النزول، وفي ذلك قولان. فأما القول الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت ليس عليك هداهم. أما الثاني فهو ما قاله ابن عباس كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين، فنزلت الآية، وهذا هو الصحيح من الأقوال لوجهين. فأما الأول منهما أن الأول حديث باطل، والثاني أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال صلي أمك، فإنما شكوا في جواز الموالاة لهم والصدقة عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بما قرره العلماء من أنه لا تصرف إليهم صدقة الفرض، وإنما ذلك في التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم. وقال أبو حنيفة تصرف إليهم صدقة الفطر، وذلك لحديث يروى عن ابن مسعود أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر، وهذا حديث ضعيف لا أصل له. والدليل على أنها صدقة طهر واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة الأخيرة في هذه الآية، وهي ما إذا كان مسلما عاصيا فإلا خلاف أن صدقة الفرض تصرف إليه، إلا أنه إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرف إليه الصدقة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وسائر المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين. وفي الحديث أن رجلا خرج بصدقته فدفعها، فقيل تصدق على سارق، فقال على سارق، فأوحى الله تعالى لعله يستعف عن سرقته. ونشرع معكم أيها الأحباب
في آية أخرى من آيات الأحكام، ويقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن

إن الله به عليم، حيث قرر العلماء فيها 7 مسائل. فأما المسألة الأولى فتتصل بقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا، حيث سيأتي الحديث حول الفقر في آية الصدقة. أما المسألة الثانية فتتصل بالمراد بالفقراء في هذه الآية، فقد قيل بأنهم فقراء المهاجرين، والصحيح أنهم فقراء المسلمين. وبالنسبة للمسألة الثالثة فقد قرر العلماء من خلالها بأنه لا خلاف في هذه الآية وغيرها أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم. ويحكى عن جابر بن زيد أن الصدقة لا تعطى للكافر، ومعناه صدقة الفرض. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة الرابعة، وتتصل بقوله تعالى تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فقد قيل في سيماهم بأن المراد به الخشوع، وقيل الخصاصة وهو الصحيح، وذلك لأن الخشوع قد يكون على الغني. قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فعم الفقير والغني. أما المسألة الخامسة التي قررها العلماء في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه، والشوق إلى لقاء، في غير ضراء مضرة إلى لقاء، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أن يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد، وعلى آله وصحبه.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، لازلنا في الحديث في قصة آدم، وما هي الدروس المستفادة منها، ما هي العبر، ما هي المسائل التي نحن أبناء آدم وذرية آدم نحن نستفيد منها من خلال قصة ذلك الأب عليه الصلاة والسلام. لأن آدم أخطأ كما هو معروف لدينا، نستنتج من خطئه عليه الصلاة والسلام ومن مخالفته لأمر الله تعالى حينما أمره أن لا يأكل من الشجرة، لكنه أكل وظلم نفسه. وهذا يتبين لنا أنه إذا كان الأب الذي خلقه الله تعالى بيده، والذي نفخ الله تعالى فيه الروح، والذي أودعه الله تعالى في جنته، ومع ذلك لما وسوس إليه الشيطان أخطأ وظلم نفسه، يتبين لنا قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة. وهذه القابلية أيها الإخوة متأتية من طبيعة الإنسان، يعني طبع الإنسان هكذا يخطأ، وكل ابن آدم خطأ، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم خلق فيه هذه الطبيعة، أي خلقه على طبيعة تجعل وقوعه في الخطأ أمرا ممكنا. إحنا مو مثل الملائكة، الملائكة لا يخطئون كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك عبادتنا تختلف عن عبادة الملائكة. عبادة الملائكة أي

أيها الإخوة والأخوات، عبادة جبلية، يعني خلقهم الله تعالى هكذا، يعني عبادة الملائكة مثل النفس أو نبضات القلب بالنسبة لنا، نحن لا نستطيع أن نتحكم بنبضات القلب، القلب يشتغل بأمر الله سبحانه وتعالى هكذا، ولا يستطيع أحد أن يمسك بنبضات قلبه، بمعنى القلب يتحرك جبليا خلقة هكذا. عبادة الملائكة جبلية، فهم يلهمون التسبيح والذكر والدعاء وهكذا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عبادتهم هكذا، ولذلك ركب الله تعالى فيهم العقل، ما عندهم مثلنا شهوة وغضب وعقل، ولا هم مثل حيوانات، الحيوانات ركب الله تعالى فيها الغضب والشهوة فقط، بمعنى الإنسان أخذ من الحيوانية شيء، ولذلك يقولون عنه الإنسان حيوان ناطق، وأخذ من الملائكية شيء، فأخذ من الملائكية العقل، وأخذ من الحيوانية الشهوة والغضب، فالملك ركب الله فيه العقل فقط، والحيوان ركب الله تعالى فيه الشهوة والغضب فقط، والإنسان ركب الله تعالى فيه العقل والشهوة والغضب، فعبادته ليست جبلية وإنما باختياره، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يعبده، ولذلك الوقوع في الخطأ عند الإنسان أمر ممكن لما في طبيعته وما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من ميول ورغبات وغرائز، هذه كلها جوانب، لكنها جوانب تدلل على ضعف هذا الإنسان، والتي من خلالها ينفذ الشيطان بوساوسه إليه ويزين له الوقوع في الخطيئة. ثم جعل الله سبحانه وتعالى من غرائز هذا الإنسان الكامن في نفسه أنه يحب أن يكون خالدا لا يموت، ولهذا كل واحد من عندنا اليوم وده يظل يعيش طول الدهر إلى قيام الساعة، يعمر طويلا، حتى إذا أردنا أن نهنئ بعضنا البعض الآخر أو نسلم بعضنا على البعض الآخر، كل واحد يقول للآخر الله يطول عمرك، وهو عمره يمكن فوق 100 سنة ويقولوا له الله يطول عمرك مثلا. إذن الإنسان بطبيعته يميل إلى قضية الخلود، ويحب أيضا الإنسان أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير المحدد هذا، ولذلك جاء إبليس إلى آدم من هذه الغريزة، يعني جاء من منطلق الضعف أو من منطقة الضعف كما يقال، وين مكان الألم كما يقال، جاءه إبليس عليه اللعنة فقال له ولزوجته ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني جاءهم من المسألة التي هم يريدون أن تكون لهم وهي الخلود والعمر الطويل، ثم زين لهم هذه الخطيئة حتى وقع في تلك الخطيئة. وهذا لا يعني أيها الإخوة والأخوات أن نستسلم نحن ذرية آدم، أن نستسلم للغرائز والميول والرغبات، لا، بل لابد للمسلم أن يضبط تلك الغرائز والرغبات، وأن يكبح جماح نفسه، وأن يجعلها تابعة لأحكام الشرع. ولذلك جاء في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه الميول والغرائز والرغبات هي ما تهواه النفس غالبا، ولا يمكن ضبط هذه النفس إلا بالالتزام بأحكام الشرع. ولذلك هنا يأتي ذم الهوى، والذي يراد به ما تهواه النفس، لأن الغالب في هوى النفس أنه مذموم، والله تعالى يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولكن قد يصدر الخطأ من الإنسان، فقد يفعل الفاحشة، والله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالإنسان غير معصوم، والعصمة لا تكون إلا لنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، وكل إنسان معرض للخطأ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن ينبغي علينا أن نعرف أيها الإخوة أن الإنسان له قابلية على الوقوع في الخطأ، كذلك يجب عليه أن تكون له قابلية.

0: قابلية على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى آدم ربه مباشرة تاب إلى الله وعاد وندم على فعله، فقبل الله سبحانه وتعالى منه التوبة. فنسأل الله تعالى أن يقبل توبتنا وتوبتكم، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجنبنا الشيطان، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي وولي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: أذكار الصباح.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلاً بالصباح.

0: يخفق قلبي بأمواج من الفرح لا نهاية لها، فأحمل قلبي على كفي وآتي إليكم لأزرع الفرح في قلوبكم.
1: الحياة غنية فيما يكلفها من العالم، وقيمة غنى الحياة فيما نمنحها نحن من الحب والفرح.

0: قالت الزهرة للقمر: ماذا تنتظر أيها القمر؟
1: قال القمر: أنتظر مجيء الشمس لأحييها قبل أن أفسح في الطريق أمامها.

0: عندما تشرق الشمس ونرنو إلى البحر، نسمع صوت الموج المتدفق على الشاطئ. نحس أن كل أمواج البحر تتعانق.
1: نحس أن كل أمواج البحر تتكلم، فلقد وزع البحر زرقته على كل قلب وكل عين وكل فم.
0: وها نحن جميعا تنبض قلوبنا من غير أن نعرف الأحزان.

0: كيف يهز الأمل أحلامنا بقسوة العاشق فيولة الربيع.
1: وكيف يفجر التفاؤل ينابيع أمانينا فنشرف على الحياة.
0: لا خضرة أجمل من خضرة الحياة، ولا أروع في الحياة من أن يكتنز قلب الإنسان بالأمل والتفاؤل.

فتعال تعال أيها الوطن وادخل قلبي كصوت عصفورة أو كقصيدة حب.

0: عندما يقبل الصباح كشاعر جوال حاملا معه شعر النخيل والبحر وقصائد الرمال، وينساب الكلام من بين شفتيه كالظل.
1: والصباح لا ينام، يمضي النهار وهو مشغول بكتابة القصائد ورسم الحياة في مرايا الدقائق والثواني.

0: عندما تبدأ الحياة مسيرتها وأنطلق نحو العمل، لا أعود ألتفت إلى الماضي، بل أفكر بالدرب البعيد.
1: فما أجمل أن يكون للإنسان درب، وأن تكون له غاية، وأن يكون قادراً على اجتياز الدرب وتحقيق غايته في الحياة.

0: لروعة ما تشاهد تغلب المسافة الزمن في عينيك.
1: والزمن مفاجآت مغلقة كأصداف البحر، بعضها مملوء باللآلئ وبعضها قد يكون فارغا.
0: غير أن المفاجأة في الحياة لا بد منها، وإلا لا تكون هناك حياة ولا يكون زمن.
1: أنا الشمس لي مذهبي،

ورق الشمس قم نكتب عليك على منتهى لا يذل على جبهة في الضحى نضرب ويا ورق الشمس بعضك نسجي وبعضك من نبرتي مسرب نزلت صرت عليك كبيت من الشعر عبر النهى يلعب يا ورق الشمس بالشمس بالحق بالحسن لا يكذب.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر سنة ونص، من عمر سنتين، خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا جابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية بالنسبة حق السمع، السدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أن مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماء قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع، وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماء اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة. فهذه يعني الإشارات، مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

حدا قالت لي يا أمي إياك العدا، أنت مش حدا ولا أنت العدا، أنت مش حدا ولا أنت

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا الصديقة.
2: وخلال الاتصال أعرب جلالة الملك فيليب عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات والاعتداءات الأخيرة، مؤكدا وقوف مملكة بلجيكا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكتين الصديقتين. وأشار ملك مملكة بلجيكا إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وقد أعرب جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة بلجيكا على مشاعره النبيلة وتضامن بلاده مع مملكة البحرين، مؤكدا جلالته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: المنطقة والعالم. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن إعلان أسماء طلاب وطالبات الفوج الأول في برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة يعد إنجازا نوعيا كبيرا في مجال التعليم.
1: وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن هذا الإنجاز يعد خطوة تعليمية تاريخية سيتم توثيقها كواحدة من أهم محطات تطوير التعليم في مملكة البحرين. وعبر سعادته عن اعتزازه بما حققه الطلبة من نتائج تنافسية عالية وما أظهره من قدرة على تقديم أفضل ما لديهم في مختلف مراحل التقييم، مثنيا على دور أولياء الأمور في متابعة ومساندة أبنائهم والوقوف إلى جانبهم لتشجيعهم. وأكد الوزير أن عمليات التقييم لاجتياز متطلبات الالتحاق ببرنامج البكالوريا الدولية كانت مليئة بالتحدي الذي يتطلب إبراز مستوى أكاديمي متقدم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على ضمان قدرة الفوج الأول على اجتياز المرحلة الدراسية القادمة التي ستكون مختلفة من حيث الكم والكيف عن المسار التقليدي، وتبدأ اعتبارا من الصف الثاني الإعدادي في العام الدراسي المقبل. كما أشاد الوزير بجميع الطلبة المشاركين في عمليات التقييم منذ بدايتها والذين تجاوز عددهم 3000 طالب وطالبة من جميع مدارس مملكة البحرين الإعدادية.
0: ألقى السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار البند الثاني من أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان.
1: وجددت دول مجلس التعاون في البيان إدانتها لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الإنساني الآمن والمستدام وحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية. كما أدانت دول مجلس التعاون الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أنها تمثل اعتداء سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وشدد البيان على أهمية الحوار والتعاون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارها ركائز أساسية لمعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مجددا دعم دول المجلس للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين الآليات الأممية من الاطلاع بولايتها على نحو فعال ومتوازن. يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية لهذا العام تحت شعار قوة الشراكات في مكافحة خطاب الكراهية، في مناسبة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والمجتمعية لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والتصدي لخطابات التعصب والتمييز التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.
0: وفي هذا السياق تبرز مملكة البحرين نموذجا رائدا في ترسيخ ثقافة التعايش والحوار بين الحضارات عبر مبادرات وجهود متواصلة عززت مكانتها كشريك فاعل في نشر قيم السلام والحوار.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة التسجيل في الخصم الثابت الشهري عبر تطبيق بينيفيت كخدمة رقمية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاشتراك في الخدمة وتعزيز تجربة المشتركين وتوفير قنوات رقمية أكثر كفاءة وسهولة لإنجاز المعاملات.
0: عكست مملكة البحرين نموذجا متفردا في التعامل مع مختلف التحديات مرتكزة على جملة من المبادئ الوطنية الراسخة وتكاتف المجتمع.
1: وضربت مملكة البحرين أروع الأمثلة في تضافر مختلف الجهود الوطنية للمضي قدما في مسيرة النماء والازدهار التي تعيشها البلاد.
0: استكملت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين بمنطقة سترة، وذلك ضمن برنامج عمل متكامل يسير وفق مراحل مدروسة تراعي حجم الأضرار وأولويات التنفيذ، بما يضمن إعادة تأهيل المساكن وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
1: وفي إطار هذه الجهود تتسارع وتيرة الإنجاز من خلال تنسيق وثيق بين مختلف الجهات المعنية

0: بدءا من حصر الأضرار وتقييمها مرورا بأعمال الإصلاح والتعويض وصولا إلى تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار المعيشي وترسيخ الأمن الاجتماعي للمواطنين.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

وعربون تذكار محبة، وينزلق بي طريقي إلى رؤياك وأنت تنعمين بالأطايب من بساتين النخيل. أراك كالحلم المصقول على زينة السيوف اللماعة في وطأة القتال، في الحروب بين القلوب المشتاقة إلى لقاء الأعداء. لا يهمس في أذني عتاب على مبارزة حبيبتي في حومة الصليل والصهيل المبروزين تحت زخات المطر الربيعي، وينكسر الخريف مهزوما بلا حيلة إنما بنكران ذات.

ينهم حنيني سكبا على كتاب أسفاري لأهديه إليك باقة ورد عربون تذكار. ينهمر حنيني سكبا على كتاب أسفاري لأهديه إليك باقة ورد

في مطالع الصباح تصطف الزحمة في خط منتظم، وتتهيب العابرات المرور إلا في تأن والتزام. ها قد وصلت البراعم المتفتحة على عبير الزهر المرطب جذوع العشب، وقد علقت مناديل القصب على الأعناق كجياد تستعد إلى الرحيل مع غروب الشمس.

زمن الحقد امحى من دفاتر نيسان التي تهتز خشية السقوط من حسابات الوعد المقبل على شفاه العذارى. وصدور العوامر امتلأت بأحجية المحبة الحاجبة أردان الليل. ها قد أطل السحر في إضاءة النور على وقع أقدام تستقبل بالأناشيد والفرح.

أغنيك غزلا يا ساحرة المجلية كالعروس في ليلة الزفاف، أنت التي كتبت لها قصيدة لهذه الأيام السعيدة بالبوع في حب مضري يعترف بكل عادات العرب.

ما تعودت أبدا أن أرحل عنك إلا في الليل عندما أنام، وعلى حبك تعودت أن أهوى الرقاق. أرحل قصيا عن الدروب في تجريدة الرمش والحاجب واللؤلؤ المستخرج من أطهر ماء في البحور السبعة الزرقاء العميقة. لست قطبا متجمدا يا حبيبتي، إنما أنت كل الدفء والحنان.

أعرف أن لكل قلب عاشق نديما، وأنت أنت نديم القصائد المغنات في أعظم فرح. أعرف أن قلوبا ملت الندماء إلا كعاشقة عاهدت نديما ولم يتفارقا إلا على موعد للقاء. لم تدخلي في السياج المذل وأنت المسيجة بكل هدب ومقل، أنت المسيجة بنفحة الياسمين المشروبة من ماء الأديم الصافي. آه من الذل إذا منك اقترب على شفير من وديك السحيق يحاول الدخول ولا يعرف الممقوت أنه يجهل الدروب القديمة.

يا جرحا يسافر كل يوم في رحلة الشتاء المخيفة، استرح قليلا بين حنايا الدهر، وكفاك أنك أمضيت عمرا لا يستمر.

كفاك أنك ترحل كل حين في كل جرح، وكفاك أنك تدخل رئتي رسولا من قلبي المسروق. أرخي بين ضلوعك قليلا، فقد نضج البلح الخجول من أوراق الشمس المرمية على شطآن الخليج. أعرف أنه ملكك ولك، أدرك أنه في حوزتك، لكن أرحني منه، فما من جرح يشعر بالفرح غير جرح الأزقة بلا عنوان.

20 عاما ولم يكتفي الشوق برؤية محياك. هذا البلح الناضج قلت لي عنه تأخر. أصابع النخل سرقت كثير حباته وما زال قاصدا واحة استراحة المحاربين.

أثقله الحديد بلا يأس، وهو يحن إلى المطية المدمرة، فارس الحلم الجميل بلا قناع كان، وفارس الحلم الجميل وسط الغبار كان. انتظرناه طويلا ولم يعد، غير أنه الآن عاد، الآن عاد.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته. انت موال الطرب يا زينة الحانة، انت لي فرحة حبيب عادولة خلانة، انت يا احلى عمر يا فرحة ايامه. عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروب.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: في أمور كثيرة نربطها بشهر رمضان، أمور توارثناها عبر الأجيال، ممكن تكون صحيحة وممكن لا. فعلى سبيل المثال، وخلونا نبتدي بالمفاهيم الرمضانية المتعلقة بالأكل والشرب. ففي بعض المشروبات اللي نعتبرها مشروبات رمضانية بامتياز، وما ممكن تكتمل السفرة بدونها، وما

العطش إلا هي. أنا ما بذكر اسم المشروب اللي كلكم تعرفونه واللي ساعد على تعزيز فكرة إن رمضان ما يحلو إلا فيه، وهو الطعم اللي يجمعنا، طبعاً الإعلانات التجارية الخاصة فيه واللي تبتدي قبل شهر رمضان وتحسسنا إن رمضان على الأبواب. هالمشروب غير صحي أبداً، مليان سكر وأصباغ ومنكهات. عني شخصياً بديت أحاربه من 3 سنين وما وقفت على نفسي، لكن حاولت أقنع اللي حولي إنهم يتركونا ويستبدلونا بعصاير طبيعية. طبعاً في البداية الكل طنشني، ومن الردود اللي كنت أسمعها يعني شلون نفطر بدونه؟ لكن اليوم ولله الحمد قدرت بالفعل إني أقنعهم، لأني بيّنت لهم مساوئ هذا المشروب وعطيتهم البديل، والأهم إني قدرت أغير فكرة إن هالمشروب رمضاني وما نقدر نستغني عنه على السفرة. دام ابتدينا بالمفاهيم الرمضانية الخاطئة المتعلقة بالأكل والشرب، خلونا نكمل فيها قبل ما ننتقل إلى مفاهيم ثانية. للأسف في كثير من الأطباق والمأكولات اللي رابطينها بشهر رمضان ارتباط وثيق، وما تكتمل السفرة إلا بوجودها. وعلى سبيل المثال المقليات من سمبوسة وقيمات وغيرها. طبعاً هالأطباق كلنا نعرف كمية السعرات الحرارية اللي تحتويها. طيب شو المطلوب يعني؟ نتركها ما ناكلها؟ أكيد لا، إحنا ضد مبدأ الحرمان، لكن ليش ما ندخل تعديلات صحية على هالأطباق؟ مثلاً بدل ما نقلي السمبوسة بالزيت ممكن نستخدم الإير فراير واللي هي المقلاة الكهربائية بدون الزيت. بهالخطوة بنكون وفرنا على نفسنا كثير من السعرات الحرارية، وهالشي ينطبق على كثير من أطباقنا الرمضانية اللي ممكن نعدها بطريقة صحية، ونكون بهالشي حققنا الفائدة الصحية للصيام وخلصنا أجسامنا من السموم. ترى الفكرة مرتبطة بتقبلنا إحنا لهذا التغيير، هذا التغيير للأفضل. يعني البعض يرفض فكرة إن السمبوسة تكون مو مقرمشة ومليانة بالزيت، لكن تجربها بالطريقة الصحية، وحتى إذا حبيت إنك تستخدم الإير فراير في تجهيز السمبوسة ممكن ترش عليها رشة خفيفة من الزيت، يلا علشانك عشان لا تزعل عشان تحس بطعم الزيت، ولكن نكون خففنا. الأهم إن إحنا نقنع نفسنا من الداخل إن لازم نتغير، لازم نعدل من سلوكياتنا ونعدل من أنماطنا الصحية في الحياة.

0: تعالوا نغيرها.
1: من المفاهيم والأفكار والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالشهر الفضيل هي متابعة المسلسلات، وإحنا نشوف الزخم في إنتاج المسلسلات وحرص شركات الإنتاج على عرض هالمسلسلات في شهر رمضان. في ناس من يدخل شهر رمضان يكونون مضبطين جداولهم لمتابعة المسلسلات من مسلسل لمسلسل، وكأن شهر رمضان إجازة لمتابعة هالمسلسلات، وللأسف يغفلون عن نقطة مهمة جداً إن المسلسلات بتنعاد على طول السنة، أما شهر رمضان الإنسان مو ضامن يعيشه ويبلغه مرة ثانية. فما أعتقد إن الوقت تأخر،

إحنا في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، فكل من كان في غفلة في الأيام اللي فاتت ممكن إنه يعوض هالغفلة في هذه الأيام، خصوصاً إن ليلة القدر في هذه الليالي، فاستغلوها. واللي يمكن لها وأخذتها شوي الدنيا وهالمسلسلات والسهرات وغيرها، هالأيام فرصتك علشان تعوض ما فاتك في بداية الشهر. السهر، أوه السهر من المفاهيم اللي ارتبطت بشهر رمضان. عاد سهر عن سهر يفرق، شلون؟ بالغرض من السهر، يعني لما يكون السهر في العبادة وقراءة القرآن وإحياء الليالي بالتعبد، غير لما يكون سهر للسمر والتسلية وتنضيته من غبقة لغبقة. أكيد التزاور شيء مهم جدا، لكن الأهم إن ما نحول ليالي رمضان كلها غبقات وتجمعات. وعلى طار الغبقات، اليوم نشوف ظاهرة جديدة ما كانت موجودة قبل، وهي التجهيز للغبقة وكأنها حفلة زواج. أساس الغبقة هي تجمع الأهل والأصدقاء على وجبة تكون ما بعد الفطور وقبل السحور، بدون تكلف، بدون مصاريف ما لها لزمة. أما اليوم للأسف، واللي يساعد على هالشيء السوشيال ميديا، يعني نشوف تنافس ما بين الحريم من تسوي غبقتها أحلى وأفخم وفيها فناتك أكثر. يا جماعة، إحنا في شهر الخير، شهر التراحم والإحساس بالآخر، فإذا عندكم فلوس زايدة والله ناعم عليكم، ترى في ناس بحاجتها، تصدقوا فيها، في الأجر والحسنات مضاعفة في شهرنا الفضيل.

0: تعالوا نغيرها.
1: الله سبحانه وتعالى شرع الصيام علشان نحقق من خلاله عدة فوائد تعود على حياتنا كلها بالنفع. الفائدة الروحية من خلال تطهير النفس وتقربها إلى بارئها. الفائدة الصحية من خلال تخليص الجسم من السموم، انقاص الوزن، انتظام عمليات الجسم الحيوية. الفائدة الاقتصادية عن طريق تخفيف الأعباء، كون الأكل أقل في الشهر الفضيل. الفائدة الاجتماعية من خلال التزاور والتراحم وعمل الخير، وغيرها مما لا يعد ولا يحصى من الفوائد. هذه كلها فوائد الصيام، بس مو الكل يحصل عليها. ليش؟ خلي كل واحد يسأل نفسه هالسؤال ويشوف وين الخلل، وأنا ليش ما وصلت للفائدة الفلانية. أكيد بيكتشف إن أمور كثيرة، مفاهيم وسلوكيات وأفكار خاطئة قاعد يمارسها، فعليه إنه يغيرها.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صدر وشيخة بوكمان. إخراج صابر سعيد.

عيني رأت بلادين ما شافت مثل البحرين، ما لي صبر في الغربة عنها ولا لي قلبين. حس الوطن في نفسي يشهد لي يومي وأمسي، ساكن بصوتي وهمسي باين بوسط العينين. حبها دهر في قلبي نور حياتي ودربي، ديرتي جمالها يسبي قلوب كل محبين. غالي وعزيز بلادي داري ودار أولادي، ردد وقول يا حادي عاشت بلادي البحرين. خليفة العيسى.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: سمر عمرها 20 سنة تشتكي من تساقط في الشعر ومن الخمول، وهي ترى سمر مسوية رجيم جدا قاسي. فبعد الفحوصات تبين أن سمر عندها نقص في نسبة مخزون الحديد. الحمد لله أعطينا سمر العلاج والإرشادات مع نقص الحديد، أن هي لازم تركز على الأكلات والخضروات، العصائر الخضرة تأخذها، الخضرة والسلطة. فتغيرت سمر من نظام أكلها واتبعت النظام الغذائي المتوازن اللي يحتوي على كل المواد الغذائية، منها السلطات ومنها الخضرة والبروتينات والنشويات أيضا في كل وجبة من الوجبات اللي تأخذها. طبعا سمر أيضا مع هذه كلها خذت علاج الحديد بانتظام، فتغير نشاطها ورجعت إلى نشاطها الأولي، وأيضا رجع شعرها إلى كثافته والحمد لله. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها أن التغذية السليمة لها دور كبير في نشاط الشخص، فنقص عنصر واحد من المعادن في الجسم يؤدي إلى خلل كبير ويأثر على حياة الشخص. فالغذاء المتوازن والأكل المتوازن راح يحميكم من الخلل في المعادن ونقص في المواد الغذائية اللي المفروض تستفيدون منها. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان بعض التابعين يقولون إن لسان الحكيم من وراء قلبه، إذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما أتى على لسانه تكلم به. قال بعض الحكماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذا أمرت أو نهيت فكن حسنا لا خشنا، من أمر بمعروف فليكن أمره بالمعروف، مر بالمعروف تكن من أهله، وكن بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك مواصلا، ولمن حرمك معطيا، وبالخير عاملا، وللشر مانعا. الحب زهرة الحياة، وهي تزهر على غير توقع ودون قاعدة معينة، ويجب أن تقطف أينما وجدت ويستمتع بها على مدى عمرها القصير. ديفيد هربرت لورنس.
0: ما خط القلم.
2: الكراهية تشل الحياة، والحب يطلقها، والكراهية تربك الحياة، والحب ينسقها، والكراهية تظلم الحياة، والحب ينيرها. الحب هو القوة الوحيدة القادرة

0: على تحويل عدو إلى صديق. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك الخشية في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء.

0: الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

أحب البر والمزيون، وأحب البدو والأوطان، وأحبك قبل لا يدرون هلي وأهلك ولا الجيران.

واحب العذري المخزون بمجرى الدم والشريان، واحبك والمحبة عون محب عاشق.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: مستمع الكريم، للحلقة الثالثة على التوالي ونحن في حديث عن الورود والطيب والمسج والعنبر والرياحين، وكل ما قرينا عن هذا العطور وطريقة استخراجها سواء كانت عطور نباتية أو حيوانية ازدادت معرفتنا الشخصية. وها أنا أحاول تلخيص هذه المعرفة في برنامجنا هذه حتى تعم الفائدة.

مستمع الكريم، من أسماء المدينة المنورة طيبة، لقب يثرب مدينة الرسول، لقبها المشهور طيبة. يقول الأبشيهي في كتاب المستطرف: وكان من اختلف في طرقات المدينة وجد عرفا طيبا، قيل ولذلك سميت طيبة، بمعنى اللي يتمشى في دواعيس المدينة في ذاك الوقت كان الشم طيب، لذلك سموها طيبة. ويواصل حديثه اللي هو الأبشيهي يقول: والله ما طابت إلا بالطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: إذا لم أطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت، فأين أطيب؟ والحديث عن الطيب يجرنا عن العطور المعروفة عندنا في البحرين، هي أيضا معروفة عند العرب في العصر الجاهلي وغير الجاهلي. طبعا العرب عرفوا المسك والعود والعنبر، وعرفوا فن خلط المواد العطرية لتكوين عطر جديد. أو من أشهر العطور المصنوعة من الخلط هو ما يسمى الند، يسمونه هم العرب يسمى الند، وهو عبارة عن الند هو العود المستقطر اللي احنا نسميه دهن العود، يسمونه ند. يخلطون دهن العود مع العنبر واللبان. اللبان طبعا معروف عنه لأسامي كثيرة في لهجتنا البحرينية، ممكن نسميه اللي نسميه احنا علش البان او بخور قراش او غيره. يقول الشاعر: لو كنت احمل جمرا حين زرتكم لم ينكر الكلب اني صاحب الدار، لكن اتيت وريح المسك يقدمني والعنبر الند مشبوب على النار. كلمة الند ياد في بيت الشعر. وأيضا يعتبرون العرب عملية تحضير الند سر، وما يقولون به، يعني اللي عارف الخلطة الزينة ما يعلم غيره، مثل ما حاصل عندنا في البحرين. كذلك هناك عطر يسمى الغالية، وهو محضر أيضا من خليط من روائح العطرية، يخلطونها مع بعضها البعض، يسمونه العطر ذي عطر الغالية. وفي أيضا ورد في كثير من القصائد وكثير من الحوادث اللي يروونها في كتب التاريخ عن عطر الغالية، منها أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحط الغالية أثناء الإحرام على صدغيه وكأنها لزقة، مثل ما قال لنا الأبشيهي. وأيضا أشهر من عمل في استحضار الروائح العطرية وخلط العطور هو المطرب المشهور اللي يسمونه زرياب، الحسن بن نافع. طبعا قصة زرياب في التاريخ معروفة، هو اللي أضاف وتر خامس للعود، وهو أيضا هاجر من بغداد إلى الأندلس خوفا من أستاذه إبراهيم الموصلي. لكن المعروف عنه أن في الأندلس اكتسب بالإضافة إلى شهرته في الموسيقى والغناء شهرة عظيمة جدا في فن خلط العطور، لدرجة أنه فتح معهد في الأندلس لتعليم فن الغناء وفن الرقص وفن التطريز والتفصيل وفن تسريح الشعر وفن خلط العطور، وبلغ عدد الطلاب والطالبات عنده 700 واحد في المعهد، معهد زرياب، من مختلف أنحاء العالم. وما دام احنا حين نتحدث عن زرياب نورد لكم حديث أو قصة صغيرة تبين مدى ما وصلت إليه حضارة العرب في الأندلس، حادثة مختصرة تدل على إيش كثر كانت الأندلس حاضرة للثقافة والعلوم في ذلك العصر.

الحادثة اللي نوردها هي رسالة من الملك جورج الثاني ملك إنجلترا إلى الخليفة هشام الثالث. الملك أرسل بنت أخوه الأميرة ديبونت ومعها 20 بنت من بنات النبلاء والأشراف حتى يتعلمون العلوم في الأندلس، وطرش معهم رسالة يقول فيها: أما بعد، فقد نما إلى سمعنا مقدار الرقي والتقدم الذي وصلت إليه بلادكم العامرة، بينما بلادنا يحيط بها الجهل من أركانها الأربع. هذا الكلام ذي الملك جورج الثاني كان يوجهه حق الخليفة هشام، وبعدين ذيل رسالته بالتوقيع الآتي، كان تحت فوق توقيع يكتب: خادمكم المطيع جورج الثاني. وكانت الأميرة معاها هدية عبارة عن 22 قطعة آنية ذهبية، أكبرها شمعدان يبلغ طوله 3 أذرع ووزنه الكثير الكثير من الذهب الخالص، هدية من الملك إلى الخليفة هشام الثالث حتى يقبل الأميرة في كطالبات في معاهد الأندلس.

نعود عزيزي المستمع لحديثنا العطري. تقوم المرأة البحرينية بعمل خلطة يسمونها المجموعة، وهذه الخلطة غالبا ما يطيب به المشموم اللي يوضع في سلة صغيرة أو صحن في ركن من أركان المنزل، وتساعد هذه الخلطة على تقوية الريحة، ريحة المشموم بالأحرى. كذلك عرف العرب القدماء هذه العادة، كانت عندهم عادة تقوية الورود بالطيب متداولة ومعروفة. قال الحسن بن سهل: أمهات الرياحين تقوى بأمهات الطيب، فالنرجس يقوى بالورد، والورد يقوى بالمسك، والبنفسج يقوى بالعنبر، والريحان يقوى بالكافور، والنسرين يقوى بالعود. وأيضا نذكر لكم قول حق جالينوس الطبيب اليوناني المشهور، يقول في أحد أقواله: المسك يقوي القلب، والعنبر يقوي

الدماغ، والكافور يقوي الرئة، والعود يقوي المعدة، والصندل يحل الأورام. واحنا بدورنا نقول الله أعلم إذا كانت هذه حقائق أو لا.

وتذكر لنا بعض الكتب أن العرب لم يكونوا عالمين بأصل بعض أنواع العطور، لدرجة أن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن ليس في العنبر زكاة. لم قولوا له ليش؟ قال إنما هو شيء نفذه البحر. وقال الزمخشري: سمعت أناسا من أهل مكة يقولون هو من زبد بحر سرنديب. هو فعلا كانوا يجدونه في المحيط الهندي اللي يمتد من جزيرة سرنديب اللي هي سيلان والهند حتى سواحل عمان. وكان العرب فعلا مثل ما تذكر لنا هذه الروايات ما يعرفون مصدر العنبر، كانوا يشوفونه في البحر اللي يعتقد أنه من زبد البحر أو أنه يكون البحر، ما كانوا يعرفون أنه إفراز من معدة الحوت مثل ما عرفنا إحنا في العصر الحالي.

مستمع الكريم، من أنواع الطيب اللي عندنا واللي تستخدم واللي الواقع البحري مشهورة بها البخور. والبخور هو مثله مثل الند والغالية. الند والغالية في التاريخ عرفنا أنها مصنعة، عطور مصنعة، أي مصنوعة بخلط عدة مواد مع بعضها البعض. والبخور أيضا مصنع، هو يصنع في البيوت عندنا، وتختلف الصنعة حسب مهارة الصانع أو الصانعة، كذلك حسب جودة المواد المستعملة في التصنيع. والصانعة دائما تكتسب شهرة كبيرة، يوصونها أحيانا، يوصونها أصحاب الطلبات الكبيرة قبل مدة. وتستخدم الصانعة بعض أنواع خشب العود، يعني البخور يدخل في صناعته بعض أنواع الطياح من أنواع خشب العود الرخيص، أو البقايا أو النشارة أيضا المتبقية، تطحن هذه ويضاف إليها الماء والسكر حتى تصبح عجينة متماسكة، ثم تخلط، تشوف عاد شبه، ياما بالعنبر أو بأنواع أخرى من الطيب، وتشكل منها كرات ودوائر صغيرة، توضع في صينية وتجفف أما في الشمس أو تحت مروحة، ثم تجمع وتصر في قطع من القماش ويباع أما بالوزن أو حسب العدد. وتقوم المرأة البحرينية بإحراقه على الجمر فينبعث منه رائحة طيبة، تقوم بتعطير المنزل أو المطبخ. ولا يستخدم البخور في تعطير الملابس أو حتى المروربة أمام الضيوف، بل يستخدم خشب العود الغالي في هذه المناسبة.

ومن مستلزمات الزينة للفتاة البحرينية أيضا الحنة، وهي من أشهر المواد التجميلية للعروس وأيضا لغير العروس، وحتى الرجال استخدموا الحنة، بل تعدى الاستعمال ليصل إلى الحيوان أيضا. فنرى أن بعض أنواع الحمير يقوم أصحابها بعمل نقل.

نقوش من الحنة على رقابها أو على عشاويها طلبا للزينة. وهناك اعتقاد بأن الحنة يقوي الشعر ويمنع تساقطه. وبالنسبة للرجل اعتقاد أيضا أن الحنة دواء حق وياع الرأس المزمن أو الصداع المزمن، ويوضع أيضا على اليدين وعلى الرجلين، وتعمل منه نقوش جميلة تتفنن الفتيات في نقشها وتعديلها. ودرجة تقاليدنا على الاهتمام بالحنة لدرجة تخصيص ليلة قبل العرس يسمونها ليلة الحنة. يقومون صديقات العروس بعمل وعاء كبير جدا من الحنة، يحوي كميات ضخمة، ومو للعروس فقط بل لغير العروس، حتى يجسمون على البيوت اللي فيها بنات مو متزوجات، يعطونهم من حن العروس جلبا لابن الحلال.

وحتى ألتقي معكم في حلقة أخرى لنواصل حديثنا عن العطور وتحضيرها في المجتمع البحريني القديم. أتمنى لكم دوام التوفيق.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة.

0: كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمن على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمن بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
3: مريضتنا اليوم أم فاطمة، عمرها 67 سنة. هي مريضة سكري ومريضة الضغط ومريضة كوليسترول. فيوم سألناها بالعيادة: أم فاطمة، يصيدك ألم في الصدر مع المشي؟ قالت: إي نعم يصيدني، شو تسوين؟ قالت: أقعد أرتاح وواصل. فالرسالة والمسج اللي وصلناها لأم فاطمة: لا يا أم فاطمة، آلام الصدر مع المشي والمجهود تحتاجين أن أنت تروحين الطوارئ، هذه علامات لنقص الأكسجين المتدفق من القلب. فيوم راحت أم فاطمة وحولناها إلى الطوارئ، طبعا تم فحصها هناك وسووا لها هالقسطرة، للأسف الشديد طلع عندها شريانين مسدودين، والحمد لله الله ستر وقدروا يفتحون هذه الشرايين المسدودة. الرسالة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض ومريضة مصابة بمرض السكري: إذا حسيتوا بآلام في الصدر أثناء المشي، أثناء صعود الدري، أثناء أي مجهود تقومون فيه في اليوم، لا تتهاونون بهذه العلامات، هي إشارات من رب العالمين تنبهكم في وجود هناك مشكلة بالقلب، فعليكم التوجهون للطوارئ لمعاينة الحالة، وربي يحفظكم من كل شر.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أهلا بكل الأحبة الذين يستمعون إلى برنامجنا، وتحياتنا لكم، ونتمنى أن يكون مساءكم مساء سعيد.
1: وأنا بدور أحييكم أجمل تحية، وأرجو أن تقضون معنا وقت ممتع.
0: الوقت إن شاء الله راح يكون حلو، لأن احنا اتفقنا أن احنا نتكلم عن شيء حلو،

0: طبعا لان احنا جهزنا لهذا الموضوع فعلى طول ما ناخذ وقت المستمعين ونتصفح يعني أي. عرفت الحلوى منذ يعني امد طويل وعرفت من نوع يعني ايا كانت الحلوى طبعا اي نوع من انواع الحلوى عرف منذ مئات السنين فقد كان البلح والتين والبندق واللوز تخلط بعد تفتيتها بالعسل وتصبح قطع صغيره اما الحلوى المصنوعه من السكر بالشكل اللي نعرفه الان فاحدث من ذلك بكثير في أوروبا مثلا لم يسمع أحد عن السكر إلا منذ عام 500 للميلاد فقط ثم ظل نادرا بعد ذلك مدة 200 عام ولم تنتشر صناعة الحلوى إلا بعد أن أصبح السكر متوفر منذ قرن مضى استخدم الأطباء والصيادلة الحلوى ليكسون بها الحبوب التي لا يستساق مذاقها ثم بدأت صناعة الحلوى من أجل الحلوى وابتكرت أنواع عديدة مختلفة كالعسلية وأيضا الحلوى المخففة البرقوق السكري وغيرها من أنواع الحلوى القديمة لم يكن البرقوق السكري برقوقا حقيقيا وإنما كان حلوى لينة تصنع على شكل البرقوق وتصنع كل أنواع الحلوى اليوم معتمدة أساسا على السكر ويحوي بعضها طبعا الجيلاتين أو الجلوكوز السائل تضاف لبعضها أحيانا الفواكه والبندق واللوز كانت الحلوى تصنع يدويا في أول الأمر أما الآن فهي تصنع بآلات في مصانع كبيرة بينما بعضها لا يزال يصنع يدويا في المنازل طبعا هذا في بعض المصانع الصغيرة الشوكولاتة نوع يعني عموما هام من أنواع الحلوى اليوم فيعني طعمها ونكهتها محبوبة للغالبية العظمى من الناس ويأكل الأمريكيون من الحلوى أكثر مما يأكل أي شعب آخر في العالم هذا أكيد بناء على إحصائيات
1: نعم.
0: إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد 20 رطل من الحلوى في العام
1: ما شاء الله.
0: ومن المدن العربية الشهيرة بصنع أنواع الحلوى الحلوى الشرقية في دمشق وبيروت والقاهرة ونشتهر نحن في البحرين
1: أي نعم.
0: بالحلوى البحرينية
1: صحيح.
0: يعني اللي يمكن من أميز الأنواع الحلوى اللي تعنون لها عنوة
1: الحين أنت وانت نعم. تقرأ المعلومات الواقع طرت علي شيئين أن أوروبا ما عرفوا السكر إلا يعني في وقت متأخر
0: وساكين نعم.
1: لأنه ما يزرع عندهم
0: نعم
1: وبعدين الشيء الآخر أن الأطباء قاموا يغلفون
0: الحبوب
1: الحبوب بالحلوى أنا أذكر وأنا صغير كانت في هناك نوع من الحبوب الله يرحم يدتي كان يصفها الطبيب مرة الطعم تماما للسخونة فكانت تحط لما أشوفها تعطينا حلوى يعني الحدث الطفولي عندي كان يقول أن هذا الحلوى لازم فيه شيء فأنا أكلها أروح أفتت الحبة وأقطها وأكل الحلوى بروحها وهي مسكينة تعتقد أن انقصت علي يعني العملية فعلى طول ذاكرتي اشتغلت بالقصة ذي وتذكرتها
0: نعم على طاري هاي القصة الجميلة يعني أيضا أتذكر قصة كانت يعني ترويها لنا أم زوجي أبو عبد الله تقول أن كانوا الأطفال علشان يسكتونهم طبعا هي من حنقها على عيالنا أن ما يقنعهم شيء وأن أي أنواع من الحلوى يبهلهم ما يقتنعون فيها فكانت تقول لو تشوفون بهاتكم مش كنا نعطيهم علشان تسكتهم كانت تضع قطعة من الحلوى الحلوى البحرينية وتربطها في خرجة يعني تخلي الياهل يمصها لفترة تقص عليه بس عشان يلها وتكمل شغل بيتها يمكن
1: يعني لا الحلوى تخلص ولا الياهل يعني ومتلاهي ساكت
0: نعم.
1: يعني دورها دور المصاصة الآن اللي
0: بالضبط.
1: يكون بالياهل
0: وش كثر كان يقتنع يعني الطفل
1: وفعلا كانوا يعطونا تمرة أحيانا نحطون لها في خرجة ولا مثل ما قلتي حلوى
0: نعم.
1: فكان ذاك الوقت يعني فكرة جهنمية لإسكات الطفل
0: نعم
1: نرجع للحلوى البحرينية الواقع يمكن يلاحظ معاي أخواننا المستمعين اللي حضروا معاي أن نسميها أحيانا الحلوى

0: ناس كتير أو الحلوى العمانية.
1: نعم.
0: هي في الواقع الحلوى بحرينية، بس لأن طبقة العاملين فيها من زمان في يعني في الخمسينات فما قبل الخمسينات هم من الجالية العمانية، فراحت التسمية عليها بأنها حلوى عمانية، ولكن هي حلوى بحرينية صرفها، لأن أنا أكلت الحلوى العمانية في عمان.
1: نعم.
0: ووجدتها تختلف تماماً
1: بالفعل.
0: عن نعم. الحلوى نعم. البحرينية، هذا لها نكهة خاصة ولها طعم خاص
1: وشكل حتى خاص.
0: وشكل خاص. أما الحلوى العمانية أيضاً تمتاز بشكلها وطعمها وخاصيتها.
1: نعم.
0: فإحنا نسميها حلوى عمانية أو حلوى مسكتية، والغير يسميها حلوى بحرينية، يعني في نعم. الكويت يسمونها حلوى بحرينية. على العموم يعني الميزة في الحلوى ذي إن اشتهرت عوائل بحرينية بصناعتها.
1: نعم.
0: وكانت النسوة تشترك في التحضير لها، أول كانت تحضر في البيوت قبل تتحول إلى المصانع، الآن كانت ست البيت تساعد زوجها من عمليات مساعدة الزوج.
1: نعم.
0: يعني المرأة البحرينية لم تقعد خاملة.
1: نعم.
0: أبداً، كانت تسوي الحنة وتسوي البخور وتسوي أشياء كثيرة وتساعد زوجها.
1: نعم.
0: يعني في أوقات الشدة كانت المرأة البحرينية خير عوين للزوج.
1: نعم.
0: فكانوا يحضرون أدواته في البيت، تشترك النسوة في تحضير أدواته، ويجي الرجل يطبخها ومن ثم يوديها السوق في الليان الخاص بها.
1: نعم.
0: ويبيعها فورا حارة، يسمونها بنت اليوم.
1: نعم.
0: فيقول له عندك حلوة بنت اليوم
1: طازة، يعني
0: بنت اليوم. نعم. اليوم مطبوخة.
1: نعم.
0: حارة.
1: نعم.
0: فهذه الحلوى اللي هي يعني صناعتها بسيطة جدا، عبارة عن شنو، نشا وسكر ودهن ومطيبات
1: مكسرات،
0: مكسرات بس في نوع من المكسرات الواقع موجود غالي جدا، يمكن كيلو بعشرين دينار،
1: اللي هو أعتقد اللوز،
0: سلوم العنقيش. نعم. نعم. سلوم نعم. عنقيش اللوز هذا ما موجود أبدا في أي مكان. وتريد طبعا صبرة، يعني تصور الـ الـ الـ الـ الواحد يقعد يكسر العنقيش وحده وحده، ويجب أن تطلع الصلم مدحدح يعني غير سليم جدا.
1: نعم نعم.
0: وبعدين متى يتمع كيلو ذي؟ يعني قليل عليه 20 دينار.
1: صحيح.
0: الحلوى ذي في كان فيه وإحنا صغار يبيعون مربعات صغيرة من الحلوى نسميها قشاط، كان معروف يعني القشاط ذي في كل دكان.
1: نعم.
0: تمثل دور الحلاوة الحالية.
1: اختفى الآن؟
0: الآن ما أشوفه. نعم. القشاط هو اللي يبقى في الجدر عند طباخ الحلوى البحرينية. الورية الحكوكة.
1: نعم.
0: كان يجمع، كان ناشف يجمع ويقطع ويبيعون على الأطفال.
1: نعم.
0: كنوع من الحلاوة نسميه قشاط.
1: نعم. بس في شيء أبو عبد الله، على إن الحلوى يعني شوف مش كثر صار لها إلى الآن، وعلى إنها يعني مكوناتها كل سهلة، لكن ما حد يقدر يسويها بالبيت.
0: لا خبرة.
1: يعني تصور إنها خلطة سرية يعني.
0: هي تجربة.
1: نعم.
0: تجربة وعدل الواحد ليش يعذب روحه في البيت ما موجودة في السوق. على العموم المجتمع البحريني عرف أنواع كثيرة من الحلوى. طبعاً بالإضافة إلى الشقرقري العنبري وغيره اللي كانوا يسوونه، أيضاً تجار الحلوى ويبيعون على الأطفال. عندنا السفسيف. السفسيف نوع من الحلاوة، عبارة عن تمر، وطبعاً تعرفين مكانة التمر في قلوب أهل البحرين، يعني وايد يحبونه، محصولهم الزراعي الأول. يأخذون التمرة ويحطون معاها سمسم ومسحوق الزنجبيل وقليل من حبة الحلوى وترعص ويحطون عليه دبس ويرعصونه، يصير هذه السفسيف. يأكلونه يقدم كقدوع
1: مع القهوة،
0: مع القهوة، واسم الشعبي سفسيف. عندنا البثيث ايضا من التمر، اكيد تعرفين البثيث.
1: اكيد.
0: شنو هو تفضل؟
1: وايد احبون البثيث.
0: شنو البثيث؟
1: عموما الطحين.
0: أي.
1: نشفشف، اقول لك الخلط الوصفه على الهواء.
0: هي عموما نوع من انواع الحلاوه.
1: نعم.
0: ما دام احنا حديثنا عن الحلوى. وانت تشوفي الحلوى ذي شو يسمونه البحرينيين؟
1: نعم.
0: يسمونها طيوب الكبد. اي شيء اكل فيه الحلاوه يسمونها طيوب الكبد، هذه التسميه القديمه.
1: نعم.
0: فتقول أم بحرينية قاعدة يعني ترقص ولدها وتغني عليه، تقول له يا حبيب القلب يا لب الحشق يا طيوب الكبد من عقب العشق.
1: الله تحلي تحلي.

0: تحليه بعقبال
1: تحليه. وطبعا عندنا المربى.
0: نعم.
1: المربى مشهور في الوطن العربي، وكل دولة عربية تعمل المربى حسب الفاكهة الموجودة عندها.
0: نعم.
1: نجد الشوام يعملون مربى التين وإلى آخره.
0: نعم.
1: والمصريين كذلك يسوون مربى الكرز والفراولة وغيره.
0: نعم.
1: ونحن نسوي مربى شنو؟ الترني.
0: ترني نعم.
1: لأن الترني مشهور عندنا. الترني طبعا حامض.
0: نعم.
1: لكن هناك لحاء أبيض اسفنجي.
0: نعم.
1: بين الثمرة الحامضة وبين القشرة.
0: القشر.
1: معروفة عندنا إحنا كبحرينيين نعرف، كلنا نعرف إن الترنية لها لب أبيض، هذا نأكله إحنا صغار.
0: نعم.
1: وعلى فكرة غني بالفيتامين هذه. فهذا تأخذه ست البيت البحرينية وتشيل القشر الأبيض بروحه، ويعالجونه بطريقة معينة مع الزعفران
0: والمعقول
1: السكر
0: يعني
1: يقلى وإلى آخره، وبعدين يخزن في زجاجات ويستخدم عند الحاجة، وهو لذيذ جدا ومربى مميز ويحبونه أهل الخليج. نودي سوقه لأن رحنا الكويت، نودي سوقه لهم دي.
0: نعم.
1: عندنا أيضا العصيدة، نوع من أنواع الحلوى.
0: نعم.
1: اللي هو يعني طحين مع دهن ويطبخونه على النار حتى ينعقد.
0: نعم.
1: يتحول إلى عصيد.
0: عندنا مع الشكر طبعا.
1: أي سكر أكيد. الخبيص.
0: نعم.
1: طحين العيش هو عبارة عن طحين العيش مع سكر، يحطون معه مطيبات يخلطونها كلها يميع وتتحول إلى خبيصة. عندنا الخنفروش أيضا.
0: نعم.
1: عبارة عن أقراص صغيرة يدخل البيض في تركيبها مع طحين.
0: نعم.
1: ومع السكر والزعفران.
0: نعم.
1: الزلابية أيضا من الحلاوة المشهورة جدا عندنا في البحرين، وهي معروفة عربيا من زمان، ويقال أن أصلها زريابية.
0: نعم.
1: لأن المغني المشهور زرياب ابتكرها. شفتي شلون؟ زرياب الله يسلمك ابتكر أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: يوعتون
0: طار الحلوة بعد تدري.
1: زرياب ابتكر العطور، بالإضافة إلى كان هو فنان يعزف على العود ويلحن ويقوم بالأغاني الجميلة اللي وداها الأندلس معه، كان أيضا فتح معهد هناك يدرب الرقص ويخلط العطور ويعلم الطبخ.
0: عجيب.
1: كان فنان بمجاميعه.
0: نعم.
1: فيقال أن أيضا ابتكر هذا النوع من الطبيخ الحلو اللي هو زلابية، فكانوا يسمونه زريابية، حوروها إلى زلابية، وأنا أشك في التسمية طبعا هذه.
0: نعم.
1: إنما هذا ما يروى. وآخر شيء عندنا المحلبية. المحلبية معروف عنها أن نشا مطبوخ بالحليب، والغريب أن أنا قريت حق داود الأنطاكي وهو طبيب شعبي.
0: نعم.
1: من القرن الثامن عشر. داود الأنطاكي شو يقول؟ يقول عنده كتاب اسمه التذكرة، يصف فيه بعض الوصفات للأمراض. يقول داود الأنطاكي أن المهلب ابن أبي سفرة القائد العربي المشهور.
0: نعم.
1: اشتكى ألم في بطنه، فيابله طبيب بابلي اسمه دردس وسواله المحلبية وخلطها فأكلها بعد أن فسدت معدته فصح بها مزاجه. طبعا ما أعتقد أن
0: ونسبت يعني
1: نسبت إلى المهلب، لذلك بعض الدول تسميها المهلبية.
0: المهلبية.
1: معظم الأقطار العربية يسمونها المهلبية، سوريا ولبنان ومصر وإلى آخره اسمها المهلبية، بينما التسمية الصحيحة المحلبية المحلبية، لأن يعني هي ظاهرة قوية جميلة جدا.
0: نعم.
1: الأكل اللي يدخل في الربيان إحنا شو نسميه؟ مربيا.
0: مربيا. نعم.
1: واللي يدخل في الماش
0: مموش،
1: واللي يدخل في الحليب محلبية.
0: نعم. قضية محلب
1: لا مو محلب، نتعلم محلبية.
0: نعم.

0: لأن الحكي عن الحلوى فهو حكي حلو.
1: نعم.
0: بعض يعني الأكلات الحلوة أو الحلويات اشتهرت باسم معين يعني. احنا تكلمنا عن المهلب.
1: المهلبية. نعم.
0: أم علي إيش سالفتها؟
1: والله أم علي أشهر حلاوة تصنع في السودان. أنت نعم. شوفي يعني سبحان سودان. الله إيه في السودان.
0: إحنا حسبنا في مصر.
1: لا هي انتقلت إلى مصر.
0: نعم.
1: الآن مثل ما اتفقنا أن البحرين مشهورة بالحلوة والحلوة الشامية أيضا لهم حلاوتهم. نعم. والمربى كل بلد له نوع معين من الطبيخ. أنا يعني تشرفت بزيارة السودان.
0: نعم.
1: وأعطونا أم علي ويصنعونها بطريقة عجيبة جدا.
0: تختلف عن اللي نعرفها يعني.
1: لا بس أجود.
0: نعم.
1: أجود يعني كانت جيدة جدا وحلوة. فسألت الـ يعني الـ
0: المضيف
1: اللي في الفندق.
0: نعم.
1: كان في الفندق قلت له تعال يا أخوي أنا أريد يعني ليش اسمها أم علي؟ قال لي والله يا ناس هلك. قلت له لا تنسى لأن أنا مهتم بالأمور ذي.
0: نعم.
1: إيش معنى أم علي سميته؟ ليش أم أحمد
0: مثلاً؟
1: أم زيد
0: تنسب لي
1: مثلاً يعني تنسب لي أم زيد.
0: نعم.
1: فبعد فترة قال لي لقيت لك الحل. قلت له شنو؟ قال أشهر واحدة تصنعها كانت اسمها أم علي فسموا الطبيخ عليها هي.
0: نعم خلطتها يمكن هي
1: فالظاهر يبدو أنها خلطت الخبز الرقاق ذي مع الحليب والزبيب والشغلات ذي فطلعت طبخة عجيبة فسموها أم علي مثل صاحبنا المهلب ذي اللي قبل شوي. نعم. ذكرنا.
0: بس أيضا أنا بعرف أن حتى أبو عبدالله رمضان
1: ايه؟
0: وايد علاقته بالحلويات يعني كبيرة يعني دائما كل الحلويات نشوفها وتسعى كل ربات البيوت لعمل أحلى الحلويات في رمضان. ليش ترتبط الحلويات بشهر رمضان؟
1: تصدقين سؤالك كذي مهم جدا والإجابة عليه يتطلب معلومات طبية يمكن تقولي لي لأول مرة إحنا هذه. طيب إحنا نصوم عن الأكل وعن الشرب عن الماء اللي يحصل أنه شنو جسمنا يحرق الطاقة الموجودة السحور اللي كلناه. فأول شيء يحترق عند الإنسان السكر فغريزيا
0: نحتاج
1: نعوض. لذلك الرسول اللهم صلى وسلم عليه لما قال إن نفتح بالحلاوة بالتمر وكأنه يعني يقول لنا معلومة طبية.
0: نعم.
1: إن جسمنا ناقص سكر. تشوف من هي العصر نجد إن الواحد صاد الخمول.
0: خمول بالفعل.
1: ليش الخمول؟ نعم. لأن ما عندنا سكر في جسمنا. البنكرياس أفرز اللي عنده وحرق الجسم حرق كل الذي الطاقة. طبعا حتى لو كنا نايمين لأن مجرد ما عندنا النفس نفسه يحتاج.
0: نعم.
1: إلى طاقة.
0: صحيح.
1: فبالتالي هذه نظرية علمية جدا. في رمضان نحب نشتهي الحلاوة بشدة.
0: نعم.
1: وهذه مثل ما اتفقنا ان جسمنا مثل ما الطفل احيانا انت تشوفين الطفل ياكل حجر ياكل يلقط حجر من السكه وياكل الحصى وياكل الطين ثبت علميا انه هو في حاجه الى املاح جسمه.
0: نعم.
1: فوين يجدها وهو طفل؟ يجدها في الحجر.
0: نعم.
1: وهو مو هوايته اكل الحصى
0: تصور. إيه. نعم.
1: بس لان جسمه في حاجه الى املاح. الان في معلومه ايضا جديده كلنا نعرف ان القطط والكلاب بعضها يقولون تاكل يرو من يراوتها. تعلمين هالمعلومه
0: دي؟ ني صحيح.
1: طيب. نعم. هذا علميا والخنازير معاهم بعد. نعم. يعني الثلاث حيوانات دي القط والكلب والخنزير اذا صاده نقص املاح نتيجه الوضع والى اخره صاد الام طبعا تعوض نقص الاملاح عندها باكل يرو من يراوتها. هي أمومة الحيوان أمومة جارفة.
0: نعم.
1: بدليل أن حاولت مدين يدك على يرو من يرو ما خليك لكن ليش تأكل هذه غريزيا هي عندها 4-5

علشان تعيش ثلاثة مضبوطين تروح تأكل واحد أو اثنين، لأن تعود تسوي الحليب الأملاح تدش في صناعة الحليب. هذا الله سبحانه وتعالى وضع الأمور ذي في الإنسان وفي الحيوان، وجاء العلم الحديث وقمنا نعرف هذه المعلومات وبدورنا نوصلها حق إخواننا المستمعين.

0: إذا تكلمنا عن الحلوة والحلوة موضوع حلو أيضا، وتكلمنا عن معلي وقالوا نسبوها لمعلي أول من السودانية. وإذا أنا الآن أسعى لأن أنا أسوي خلطة جديدة حتى نسميها أم زيد إن شاء الله تنقلونها في الوطن
1: أول واحد
0: تروج لها ويروج لها الأستاذ محمد. إن شاء الله كل أيامكم حلوة، مع السلامة،
1: في أمان الله.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: معلومة علشانك.
1: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات. ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لجميع العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أن نشربه بكمية كافية وكمية معتدلة من غير الاعتماد على المواد الغذائية الأخرى.
2: الحقيقة بدقيقة. تتطور الصناعة الخليجية باستمرار بإيقاع سريع معتمد على رؤوس الأموال الخليجية والخبرات الوطنية والعمالة المدربة.
3: واهتم مجلس التعاون الخليجي بتشجيع الصناعة الوطنية من خلال قرارات عدة، منها
2: نظام موحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس،
3: إقرار وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني لدول المجلس،
2: حماية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق لها،
3: توسيع حركة التصنيع وزيادة الإنتاج لرفع نسبة طلب الأيدي العاملة الوطنية.
2: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
3: ولأنها من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
2: ولأنها الحقيقة
3: بدقيقة.
2: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
3: إنه القرآن الكريم،
2: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب. ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله المتكلم بالقرآن والمرسل رسوله بالبيان محمدا صلى الله عليه وسلم، ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، أرسله الله بكتابه المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، مرحبا بكم في ربيع القلوب الموسم الثاني والحلقة 15، حيث نعيش مع الجزء 15 من كتاب الله تعالى في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم.
1: ربيع القلوب.
3: في الجزء 15 من كتاب الله تعالى بدأت سورة الإسراء بالتحدث عن حقائق مهمة عن المسجد الأقصى وذكر دخول بني إسرائيل وإفسادهم فيه، وفيها حديث عن هداية القرآن وملامح عن الدارين والساعين إليها، وفيها 20 وصية رائعة متعلقة بأهم الأمور الخلقية والاجتماعية فليتأملها المسلم، وفيها محاجة للمشركين وإبطال لدعوة الشركاء وذكر الحوار مع إبليس عند خلق آدم. وفي هذه السورة الكريمة توجيهات ربانية لنبينا صلى الله عليه وسلم ألا يركن إلى المشركين ولو قليلا، بل يلتجئ إلى ربه مع تفنيد طلبات المشركين ومحاجتهم وذكر آيات الله في الكون. في ختام هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر تكذيب فرعون لموسى، ثم تأكيد

إذ نزول القرآن من عند الله. أما سورة الكهف فقد تضمنت حديثا عن أربع فتن هي فتنة الدين والمال والعلم والقوة. فالدين قصة أصحاب الكهف مثال حي لكل ناشئ يريد سلوك طريق الحق. أما عن فتنة المال فجاءت قصة الرجلين صاحب المال المكذب بالساعة والفقير المؤمن بالله ومصيرهما. وعن فتنة العلم جاء في هذه السورة المباركة قصة موسى مع الخضر، وهو مثال رائع لطلبة العلم في الأدب والهمة العالية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تزال كنوز القرآن الكريم البلاغية والبيانية تبهر علماء البلاغة واللغة. حول هذه الآية من سورة الإسراء يعلق الشيخ يوسف العليوي، فلنستمع. وقضى

0: هذه الآية الكريمة تقرر حقا عظيما للوالدين على أولادهم، وجاء هذا التقرير لحق الوالدين بألوان بديعة بليغة من النظم القرآني. من ذلك أيها الإخوة والأخوات التعبير عن الأمر بصيغة الخبر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والتقدير أحسنوا إلى الوالدين. وصيغة الخبر هنا تفيد استقرار الحكم وتأكده ولزومه، وخصوصا مع لفظ القضاء وقضى الذي يفيد القطع في الحكم ونفاذه وإمضاءه. ومن ذلك أيضا عطف حق الوالدين على حق الله جل جلاله واقترانه به، وتكرر هذا في القرآن كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: أن يشكر لي ولوالديك. وهذا تشريف عظيم للوالدين وتنبيه إلى عظم حقهما حينما قرن حقهما بحق الله عز وجل. ومن ذلك أيضا تقديم الوالدين على متعلقه إحسانا، والأصل أن يقال وإحسانا بالوالدين، والتقديم هنا يفيد الاهتمام والعناية بشأن المقدم. ومن ذلك أيضا أن الإحسان يعدى بإلى، فيقال الإحسان إلى الوالدين، لكن عدي هنا بالباء، والباء تفيد الإلصاق والمصاحبة تنبيها للعبد إلى ملازمة الإحسان لهما في كل حال. وأطلق الإحسان ولم يقيد بشيء ليعم كل إحسان، وإنما خصت حال الكبر بالذكر لشدة حاجة الوالدين فيها إلى تعاهدهما ورعايتهما، وفي هذه الحال من المشقة على الولد ما يحتاج فيها إلى تذكير بعظم حقهما لاحتمال ما يحصل منهما. ولهذا نهاه الله عن قولي أف، كناية عن عدم التضجر منهما. وإذا نهي عن هذا القول اليسير فما بالكم بما هو فوقه من الأقوال والأفعال. وليس الإحسان أيها الإخوة والأخوات أن يقف الولد عند ترك ما يؤذيهما، بل يسعى إلى ما يسرهما ويسعدهما. ولذا انتقلت الآيات من النهي إلى الأمر: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الدعاء لهما تنبيه إلى أن الإحسان لا يقف عند حدود منافع الدنيا، بل يكون أيضا في نفع الآخرة. اللهم اجعلنا من المحسنين بوالدينا، واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: لازلنا في سياق هذه الآية المباركة من هذه السورة الكريمة، لكن لنتأملها من ناحية أخرى، ناحية ارتباطها بموضوع الأسرة، مع الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري، فلنستمع.
2: لعل من أكبر القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تهدد الأسر وتقوض كيانها ألا وهو عقوق الوالدين، وغفلة الكثير من الناس وخاصة الأبناء عن حق الأبوين وعن الواجب تجاه الأبوين وعن رعايتهم

0: خاصة في هذا الصراع الحضاري والمادي الذي أفقد كثيرا من القيم الاجتماعية والقيم الإنسانية، وأصبح الإنسان لا ينظر إلا للمكاسب المادية ويتجاهل من أحسن إليه ومن كان سببا في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية يبين المولى عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قد اقتضى من عبوديته أن الإنسان يجب أن يحسن إلى أبويه، خاصة عندما يبلغ مرحلة الكبر فهما أشد حاجة إلى الرعاية والعناية. ونهاه كذلك أن لا ينظر إليهما نظرة احتقار، بل يجب أن يكون تقديرا واحتراما، بل نهاه أن يتأذى منهما حتى ولو بكلمة أف، مع صغرها وقلتها لكنها ستكون أكثر أذى كغيرها من الكلمات على الأبوين، فنهى الأبناء عن ذلك. فهنا تتجلى مسؤولية الأبناء اتجاه آبائهم واتجاه أمهاتهم ووجوب الإحسان إليهم. وكم نحن والله سعداء في العالم الإسلامي عندما نرى تلك الصور الإيجابية للبر بالآباء والأمهات، وتلك الصور التي تسعدنا عندما نرى الأبناء يحملون آباءهم وأمهاتهم على أكتافهم ليؤدون بهم شعائر الله، أو ليقومون بخدمتهم، أو بنقلهم من مكان إلى مكان، كذلك حرصهم على رعاية آبائهم خاصة كبار السن والمقعدين، فإن تلك الصور الإيجابية يجب أن تنشر وتعمم حتى تكون فيها قدوة للآخرين. كما أحبتي في الله، يجب علينا دائما أن نغرس حب طاعة الوالدين في أبنائنا، كما أنني أنصح الآباء والمعلمين بأن يولوا حقوق الوالدين وخاصة بر الوالدين أكبر عناية، وأن يحاولوا أن يستغلوا الفرص والمناسبات في بث هذا الخلق، وحتى تختفي تلك الصور السلبية للعقوق الذي يأتي أو يظهر أحيانا في بعض البيئات أو بعض الأفراد وهو مخالف حتى للفطرة الإنسانية. فإن النفس الإنسانية تمقت من ينكر المعروف ومن يكفر المعروف، خاصة إذا كان المعروف هذا متعلقا بالآباء والأمهات. اللهم اجعل أبناءنا بارين بآبائهم وأمهاتهم، وأن يرزقهم برهم، وأن يوفقهم للعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.
1: أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتزام الحسن من الأقوال والأعمال مع الناس جميعا، والدليل على ذلك هذه الآية المباركة من سورة الإسراء التي يعلق عليها الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.

في هذه الآية الكريمة يرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ويأمرهم أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم وكلامهم الكلمة الأحسن، الكلمة الأفضل، الكلمة الأطيب. فلو توفر كلمتين أو ثلاث أو أربع تؤدي نفس الغرض، فإن الإنسان مأمور أن يتخير أحسن الكلمات وأفضل العبارات حتى يعبر بها. إن الكلمة الطيبة مفتاح من مفاتيح القلوب، في العلاقات، في التعاملات، في الخطابات، في التأثير، في الإقناع، في تعديل السلوك، في بناء القيم، في الدعوة إلى الله عز وجل. الكلمة الطيبة مفتاح إلى القلب، وعلى الإنسان أن يتخير أحسن الكلمات فيما يعبر بينه وبين أخيه. لماذا؟ لأن الشيطان يستثمر ويتسلل ما بين العبارات والكلمات فينفخ فيها من سحره حتى يفرق بين القلوب. تأتي الكلمة فينزغ الشيطان بين الإخوة بالكلمة الخشنة، تفلت من الإنسان كلمة خشنة، ثم يتلوها رد سيء، فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف، ثم بعد ذلك الجفوة، ثم العداء. لكن الكلمة الطيبة، الكلمة الأحسن، تأسر القلب وتأسو جراح القلوب وتندي جفافها وتجمعها على الود الكريم. وبذلك نكون قد سددنا طريق الشيطان أن يتسلل إلى هذه العلاقات، إلى هذه الأخوة، إلى هذا الود، فلا يفسده ولا يتدخل، نتيجة أننا في تعبيراتنا وفي كلماتنا نتخير الأفضل ونتخير الأحسن. وإذا خير الإنسان

0: إنسان بين كلمتين فإنه يختار أفضلها وأحسنها وأكملها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، علينا في تعاملاتنا وفي كلماتنا وفي خطاباتنا وفي تواصلنا أن نحرص دائما على الكلمة الطيبة، ومهما أزتنا نفوسنا ومهما سول إلينا الشيطان أن نغلظ في الكلام أو نتخير السيء أو الأسوأ من باب رد الاعتبار أو غيره، فلنحمل في طيات عقولنا أن هذا سيترتب عليه شقاق وتباعد، نتيجة أن الشيطان يجد في هذه العبارات وفي هذه الكلمات بيئة خصبة ليفسد الود. وكم من أخوة وكم من علاقات تمزقت وتقطعت أواصر بسبب كلمة نابية صدرت. فلنحرص على الكلمة الأفضل والكلمة الأطيب والكلمة الأحسن.
1: في سورة الإسراء ذكر الروح، ذلك المخلوق الغامض من مخلوقات الله تعالى، حيث سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الآية من هذه السورة الكريمة التي سيعلق عليها الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع. ويسأل

0: في هذه الآية العظيمة تفسير لمعضلة كبيرة يعني يشعر بها كثير من الناس أو يمر بها كثير من الناس. هذه المعضلة هي: لماذا نجد كفار عندهم أموال؟ لماذا نجد الكفار مستمتعين؟ لماذا نجد الكفار عندهم مصانع، عندهم حضارة، عندهم ثقافة، عندهم معارف، عندهم علوم؟ هذه الآية توضح وتفسر هذه المعضلة بكل شفافية. قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. من هؤلاء وهؤلاء؟ أي الطائعين المؤمنين والكافرين العاصين، الفريقين. من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فالله في هذه الحياة يعطي المؤمن والكافر. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يعطي الكافر هذه الحياة، لكن المؤمن الذي يحبه الله عز وجل لا يعطيه إلا الإيمان، يعني يعطيه حقا، يختاره فيعطيه الإيمان ويعطيه نعمة الهداية. فلا يستغرب إنسان أن يوجد في هذه الحياة مشركون وكفار وملحدون وزنادقة ومنحرفون، عندهم أموال وعندهم كنوز وعندهم ثروات. فهذا بنص القرآن الكريم أن الله عز وجل يمنحهم من هذه الموارد ومن هذه الثروات ومن هذه الأموال، لأن عطاء ربك لم يكن محظورا أصلا. ولذلك لا يعطي الله عز وجل الإيمان إلا من يحب، أما من لا يحب فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، وهذا هو المشاهد. ولذلك ينبغي أن نتأمل القرآن ونتدبره، فإنه يفسر لنا كثير من الظواهر التي تحير البشر، لا سيما بعض المؤمنين في هذه الحياة. هذا ما تيسر من معانا في هذه الآية العظيمة، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب. في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر للأخ القارئ عبد العزيز بن مسفر العطريز الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا هذا اليوم. ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا لله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا، تالله ما تاه طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
2: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما
2: تراثنا الأصيل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

من أي نسج صافي القديم عين الشاعر ووجدان الفنان؟ هذا الرجل الذي يواجه حياة الأخذ والعطاء والكسب والمنفعة، حياة التغالب من أجل الوصول إلى الأشياء. كيف يعامل الشاعر بوجدانه الأخضر وعينيه اللتين تقيمان كل شيء بمعيار الجمال؟ كيف يعامل أولئك الذين جندوا كل إمكانيات الفكر والحيلة من أجل الوصول؟

0: أنت غريب في السوق يا عبد الله.
1: لما يا ملا إبراهيم؟ أنا غريب في السوق، وماذا تعني بغربتي فيه؟
0: فتحت لك هذه العلبة وفيها الدرة الثمينة من اللؤلؤ، فما أخرجت منظار التاجر، وإنما أراك تستعمل عيني العاشق تتأمل هذه الدرة بإعجاب وشغف، كأنما تغازلها بعيني.
1: ملا إبراهيم، اللؤلؤ جميل جميل.
0: وهذه اللؤلؤة الكبيرة التي بين يديك من أجمل ما اقتنيت في حياتي، ومن أكثره قيمة وأصالة.
1: جميلة، رائعة.
0: أخرج إذن منظار التاجر وميزان الطواش وقل لي بكم تشتريها.
1: هذه دانة ممتازة فعلا ملا إبراهيم، خش قماشة.
0: وأكثر من ممتازة، أنا أعرض بيعها عليك ليس من

0: أجل فائدتي، وإنما من أجل فائدتك. أنت جميل عزيز وكريم، ولا أكتمك أني أربح ما تحمله إلي من لؤلؤ البحرين كثيرا، ولذلك فقد رقبت في مكافأتك عن طريق بيعي عليك هذه الدانة الفريدة.
1: أشكرك، أشكرك يا ملا إبراهيم.
0: هل أعجبتك؟
1: تبي الصراحة؟
0: نعم
1: أعجبتني. بكم هذه يا ملا؟
0: الأول نفحصها ونزنها ونقيس عياراتها ونحسب.
1: درة فريدة، فريدة حقا، إنها كبيرة ويبدو أنها تزن.
0: أنا متأكد أنك ستبيعها في البحرين بأضعاف ما تشتريها مني. ها، ماذا قلت؟
1: الحقيقة مولى إبراهيم، أنا محتار.
0: لا داعي يا صديقي، هذه فرصة لك، وسوف تندم أشد الندامة إذا ضيعت هذه الفرصة من يديك. أنت رجل خبير وتاجر لؤلؤ من الطراز الأول، وتعرف بالتأكيد قيمة هذه الدانة. أخرج الآن كتاب أوزان اللؤلؤ واحسب ثمنها ولا تتردد.
1: ملا إبراهيم، لكن ما هذا اللون الذي لها؟
0: يا عبد الله يا ولدي، هل أنت قشيم عن اللؤلؤ؟ هذا يا ولدي قلابية. القلابي ما له لون.
1: أقصد من ناحية الصفاء.
0: مجهولة، هذه مجهولة. أما تعرف المجاهيل كيف تكون؟ عالجناها وطلعت على هذا الشكل.
1: إيه، بكم هذه يا ملا؟
0: الأول أعجبتك؟
1: بناء على كلامك أعجبتني.
0: لا، المهم أن تعجبك بناء على قناعتك. أنت طواش وتعرف باللؤلؤ مثلي وأكثر.
1: الحقيقة هالقماشة ما عليها كلام، قماشة كبيرة لونها قلابي. زين قل لي بكم؟
0: هذه يا عبد الله لك أنت، الشوق الواحد بألف ربية.
1: ألف ربية؟
0: هذا السعر لك أنت بس.
1: زين، وكم وزنها؟
0: وزنها 18 شو.
1: عجيب.
0: طبعا يا عبد الله يا ولدي، هذه الدانة الغلطانة التي تسمع عنها.
1: عم إبراهيم، إنك تبالغ في مدح لؤلؤاتك.
0: لن أقول شيئا بعد الآن. أنت طواش وخبير باللؤلؤ، وبالتأكيد تعرف قيمة هذه المجهولة. إذا رقبت فيها أنا حاضر في أي وقت، ومن ناحية السعر أنا مستعد للتساهل معك أكثر.

0: مبروك يا عبد الله مبروك.
1: الله يبارك فيك يا ملا إبراهيم.
0: لقد اشتريت مني ثروة. الدانة التي معك الآن ثروة.
1: إيه عسى الله يوفق، عسى الله أن يجعل لنا منها فائدة معقولة. أما يا ملا إبراهيم الثروة فتو الناس عليها.
0: حافظ عليها وستبيعها في البحرين بأضعاف ما اشتريتها. مع السلامة يا ولدي، سافر إلى بلدك بالسلامة إن شاء الله وتوكل على الله.

حاملا ما حملت، لن تكون أغنى إلا باللمح العبقري الذي يضيء دروب الكلمة التي هي قدرك. ما درة

ولا جواهر. ما دانت الهند وقد حملتها عبر البحار نصيبك. إن الثروة الكبرى هي التي في قلبك، والكنوز التي تحلم بها كامنة في ملكتك، في أعماقك، في عطائك أيها الطواش الذي يصنع الكلمة ويضيء بها دروب الأمة.

أنا الذي يفدي هواي بنفسه وبكل ما ملكت يد ويزيد. عمر الفتى أفعاله من بعده، والعيش لا عاش الجبان زهيد.

0: الحمد لله على سلامتك يا عبد الله. ها طمني، وهل وفقت في رحلتك؟
1: التوفيق كله بحمد الله.
0: الحمد لله.
1: بعت اللؤلؤ كله بأحسن مما كنت أتوقع.
0: رائع.
1: ووفقت في شرية تساوي أضعاف ما ربحته.
0: شرية؟ لم أفهم ماذا تقصد.
1: انظري.
0: الله، من أين لك هذه الدانة يا عبد الله؟
1: هذه هي الصفقة الأكثر ربحا، لقد اشتريتها من عميلي الهندي ملا إبراهيم بأحد عشر ألف روبية.
0: يا إلهي، هذا مبلغ ضخم.
1: لا تكوني غشيمة، هذه الدانة تساوي أكثر وأكثر.
0: الله يهديك يا عبد الله. وهل هي دانة بن ياقوت حتى يكون لها هذا السعر العالي؟
1: ألم تنبهري بها عندما طالعتها؟
0: الحقيقة أنها كبيرة ورائعة.
1: ستعلمين عندما أبيعها في السوق كم أنا موفق ومصيب في شرائها من ملا إبراهيم.
0: يعني ستبيعها بسعر أعلى؟
1: طبعا، وإلا لما اشتريتها ودفعت فيها ذلك المبلغ الضخم؟
0: وهل فحصتها؟
1: طبعا، واضح أنها دانة. انظري.
0: ترى في أي جيد ستستقر هذه الدرة؟
1: إذا أعجبتك فليكن جيدك مستقرا لها.
0: لا يا عبد الله، عندي من اللؤلؤ ما يكفيني. المهم أن تسرع بعرضها في السوق لتبيعها وتربح بها إن شاء الله.

الشاعر الذي يبيع ويشتري، كل ثمن تقبضه من يد الشعور هو الأبقى، ولذلك أنت الرابح. كل فرحة، كل حزن، كل حب، كل خيبة، كل انتصار، كل أحاسيسك بالجمال والقبح والتفوق والانسحاق بالألم، كل ذلك هو كسبك الكبير، لأنك تستطيع أن تعطي لكل المتألمين والسعداء قيمة السعادة وقيمة الألم.

0: يحمل بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين، هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية. برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وهو خلق التأني. فالتأني من الأخلاق الفاضلة التي دعا الإسلام إليها وحث على التخلق بها، وهي بمفهومها العام المبالغة في الرفق بالأمور وعدم العجلة فيها. وقد جاء الحث على التأني في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فيأمر المولى عز وجل عباده بالتأني وعدم العجلة، كما يأمر بالتثبت في الأمور كلها، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة لحمزة والكسائي: فتثبتوا، أي من التثبت والأناة وعدم العجلة. كما دلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية التأني، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم للأشج خلق الأناة، وهي التربص في الأمر حتى ينظر في مصالحه ولا يعجل. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. والمراد بأن التأني من الله تعالى أي مما يرضاه الله ويثيب عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. لأن الأمور الدنيوية لا يعلم عواقبها ابتداء، بخلاف الأمور الأخروية، فإن العبد يسارع إليها، كما قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وللتأني أيها الأحبة فوائد عديدة، من أبرزها أنها دليل على رجاحة العقل وطمأنينة القلب، فإن العجلة في الأمور كلها هي سبب في خسارة الإنسان وتعرضه للندم، فوجب عليه التأني في ذلك إلا في عمل الآخرة. وهنالك وسائل معينة على اكتساب صفة التأني، من ذلك التوجه إلى الله تعالى بالدعاء، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل بأن يهديه إلى أحسن الأخلاق. وللتأني مجالات متعددة حث عليها الإسلام، ودعا إلى التأني فيها وعدم العجلة، ومن ذلك التأني في إجابة الدعاء وانتظار الفرج من الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. كذا من التأني التأني في أداء العبادات من الطهارة والصلاة، فإن العجلة فيهما مما ينقص الأجر أو يبطل العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. فإن التأني في الطهارة وعدم العجلة فيها من الأمور الواجبة في هذا الجانب، كذا التأني والطمأنينة وعدم العجلة في أداء الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. كذا من مجالات التأني التأني مع الأهل والأولاد والخدم، وعدم العجلة والغضب في محاسبتهم. كذا من مجالات التأني أن يتأنى المسلم عند حديثه مع الآخرين، فلا يقاطعهم في الكلام حتى يتموا كلامهم. كذا من مجالات التأني أن يتأنى في طلب العلم ولا يتعجل في الحصول عليه، فإن طريق العلم طويل، ولا بد أن يسلك مسلكه من غير عجلة تضيع عليه مراحل التلقي الصحيح في طلب العلم. كذا التأني في الحكم على الأمور، فإن الإنسان قد ينظر إلى مسألة من زاوية معينة ويتعجل في إصدار الحكم ولم يتثبت من الأمر، وقد يكون هذا الأمر بخلاف ما فهمه، وذلك بسبب عجلته في تفهم هذا الأمر. فحري بنا أن نتخلق بخلق الأناة وعدم العجلة، وأن نعتاد على ذلك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.

القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه

لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

هنا البحرين، ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأعمار ميدانا للعمل، والأوقات رأس مال الإنسان، يرتفع بحسن استغلالها أقوام، ويهوي بتضييعها آخرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر باغتنام الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، دل أمته على ما يصلح دينها ودنياها، وحذرها من الغفلة وإضاعة الأعمار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، من القضايا الواقعية التي تبرز في هذه الأيام، وخاصة مع حلول الإجازة الصيفية، قضية استغلال الوقت والفراغ وما يصحبها من سفر وسياحة ورحلات وترفيه. بعد عناء عام دراسي كامل للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وغيرهم من أصحاب الإجازات، وقد أعد كثير من الناس برامجهم وحزموا حقائبهم واستعدوا للسفر والترفيه، وهو أمر مباح في أصله إذا انضبط بضوابط الشرع وآدابه. فتعالوا عباد الله، نزن هذه القضايا.

هذه الوقفات المختصرة. الوقفة الأولى: عبودية الله لا تنقطع بسفر ولا فراغ، فالمسلم خلق لعبادة ربه. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيجعل التقوى شعاره في حضره وسفره وفي فراغه وشغله وفي سره وعلانيته، مستحضراً قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.

الوقفة الثانية: الوقت هو رأس مال الإنسان، فالعبد مسؤول عن عمره وشبابه وفراغه، فلا يستوي من يعمر وقته بالطاعة والعمل الصالح ومن يضيعه في المعاصي واللهو الباطل. يقول تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويقول سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقد كان سلفكم الصالح رحمهم الله أعرف الناس بقيمة الزمن وأشدهم حرصاً على استثماره. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد حرصاً منكم على دراهمكم ودنانيركم. الوقفة الثالثة: الفراغ نعمة، إذا أحسن المسلم استغلالها، ونقمة إذا أهملت وأضيعت. فينبغي أن يشغل المسلم فراغه بالعلم النافع والعبادة وصلة الرحم والأعمال المباحة النافعة، ففي الحلال غنية عن الحرام، وفي الطاعة سعادة الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر لربح عظيم بتفريطه فيهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ويقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمساً قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. وكم كان الفراغ سبباً في انحراف بعض الشباب والفتيات وفسادهم حين لم يستثمر في الخير والفضيلة. وصدق القائل: لقد أهاج الفراغ عليه شغلاً، وأسباب البلاء من الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة، أي والغنى والسعة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الوقفة الرابعة: الإسلام دين توازن واعتدال، لا يمنع الترويح المباح ولا يحرم السرور المشروع، فقد أباح الشرع للمسلم أن يرفه عن نفسه، وأن يدخل السرور على أهله وأولاده، وأن ينتفع بوسائل الترفيه المباحة التي تجدد النشاط وتقوي البدن وتعين على الطاعة، بل قد يكون ذلك مطلوباً إذا كان وسيلة إلى أداء الحقوق والقيام بالواجبات على أكمل وجه. غير أن هذا الترويح مقيد بضوابط الشريعة وآدابها، فلا يجوز أن يتحول إلى باب يضعف الإيمان أو يزعزع العقيدة أو يخدش الحياء أو يجر إلى الفواحش والمنكرات أو يهدم الأخلاق والقيم والفضائل، فإن الحرية في الإسلام منضبطة بشرع الله عز وجل، والسعادة الحقيقية هي ما كانت في طاعته ومرضاته. الوقفة الخامسة: السفر في الإسلام مباح، وقد يكون وسيلة إلى الخير والنفع إذا التزم المسلم فيه بهدي الشرع، فقد أباح الإسلام السفر لمن استطاع إليه سبيلا لما فيه من المصالح والمنافع وتحصيل الخبرات وتوسيع المدارك وصلة الأرحام، غير أن للسفر في الإسلام ضوابط وحدودا ينبغي مراعاتها، فيختار المسلم من البلاد ما يعينه على المحافظة على دينه وشعائره، ويبتعد عن مواطن الفتن والمنكرات وما يخشى فيه على عقيدته وأخلاقه وأهله وأولاده، إلا إذا وجدت ضرورة معتبرة كطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين، أو علاج، أو تجارة مباحة، أو دعوة إلى الله، أو إغاثة للمحتاجين والمنكوبين.

مع القدرة على المحافظة على شعائر الإسلام وإظهارها. فالمؤمن مأمور بحفظ دينه والبعد عن أسباب الفتنة، فإن العاقل لا يلقي بنفسه ولا بأهله في مواطن الهلاك. وهل يلقى الحمل الوديع في غابات السباع الكاسرة والوحوش الضارية؟ الوقفة السادسة: على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه وأمره، فإن أعداء الأمة وأصحاب الأفكار المنحرفة يستهدفون الشباب فكراً وخلقاً وسلوكاً، فقد أصبح من المعلوم أن هناك من يسعى إلى استغلال المسافرين وخاصة الشباب بشتى صور الغزو الفكري والأخلاقي وإغرائهم بمظاهر اللهو والانحلال، أو استدراجهم إلى المخدرات والمسكرات، أو استقطابهم نحو الأفكار المتطرفة والجماعات المنحرفة التي تفارق وسطية الإسلام وتدعو إلى الغلو والعنف والإرهاب، وتهدد دينهم وأمن أوطانهم واستقرار مجتمعاتهم. فحري بالمسلم أن يكون يقظاً بصيراً يحفظ دينه وعقله وأخلاقه، ولا ينخدع بالدعايات المضللة ولا بالمظاهر الخادعة، فإن العاقل يزن الأمور بميزان الشرع والحكمة، ويتجنب كل ما يقوده إلى الفساد والانحراف والإرهاب. ونقول لكل مسافر: قبل أن ترفع قدمك فكر أين تضعها، واجعل سفرك سبيلاً للخير والفضيلة وللدعوة والإصلاح وللإغاثة وصلة الأرحام وللترفيه البريء الذي يجدد النشاط ويعين على العبادة والعمل ويدعو إلى التفكر في خلق الله وعظمة صنعه. وكونوا عباد الله سفراء لدينكم وأوطانكم، أظهروا محاسن الإسلام بأخلاقكم وسلوككم، وادعوا إلى مبادئه السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن العالم يبحث عن الأمن والسلام والقيم الراشدة، ولن يجدها والله على وجهها الأكمل إلا في هدي هذا الدين العظيم. واحذروا رحمكم الله أن يظن الناس أن المسلمين أسرى شهوات وملذات زائلة، بل أروهم بأفعالكم أنكم أصحاب رسالة خالدة وشريعة عادلة وقيم تحفظ الإنسان وتقيم الحياة على الحق والعدل والإحسان. الوقفة السابعة: الشباب أمانة في أعناق الآباء والمربين، والفراغ ميدان بناء الشخصية أو هدمها، فالأبناء والبنات ثمرات الفؤاد وفلذات الأكباد، ومن أعظم الواجبات تربيتهم تربية صالحة وملء أوقاتهم بالبرامج النافعة والأعمال المفيدة، لا سيما في أيام الإجازات، فينبغي أن تستثمر في تعلم العلم واكتساب المهارات وتنمية القدرات وتقوية الإيمان وإثراء الفكر والثقافة. ومن المؤسف أن يعيش بعض الشباب والفتيات في رايعان العمر واكتمال القوة، مضيعين لأوقاتهم، منشغلين باللهو الباطل والملهيات التافهة، بل ويضيعون أوقات غيرهم ويؤذون الناس بما لا نفع فيه ولا خير. وإن من أسباب ضعف الأمم وتأخرها أن يألف الشباب السهر والكسل وإضاعة الصلوات، وأن تطلع عليهم الشمس وهم في سبات عميق، فإذا استيقظوا كانوا ثقال النفوس، ضعاف الهمم، قليل الإنجاز، بينما تنهض أمم أخرى إلى العلم والعمل والإنتاج والإبداع. وسنن الله في الكون لا تحابي أحداً، فمن جد واجتهد أدرك وبلغ، ومن زرع حصد، ومن أهمل ندم، والسماء لا تمطر.

ذهباً ولا فضة. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن خطورة الفراغ ومسؤولية استثمار الإجازات تلقي بالواجب على الأسرة والمدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع كافة لوضع برامج نافعة تستوعب طاقات الشباب وتوجهها إلى ما ينفع الدين والوطن والمجتمع. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على مجالات واسعة من العمل التطوعي والإحسان، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وغير ذلك من أبواب الخير والبر الواردة في الأحاديث الصحيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشغل أوقاتنا وأوقات أولادنا وأهلينا بما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعصيه، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الشباب قوة للأمم وذخرا للأوطان ونعمة يسأل عنها الإنسان، وأودع في الأوقات البركة لمن أحسن اغتنامها، وجعل الفراغ ميدانا للطاعة أو بابا للغفلة والخسران. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن فرص استثمار الوقت كثيرة بحمد الله، ولا سيما في هذه الأيام، أيام الإجازة الصيفية التي هي ميدان واسع للبناء والتربية وتنمية المواهب، لا موسم للغفلة وإضاعة الأعمار. فينبغي للشباب والفتيات أن يغتنموا هذه الفرصة بكل ما هو نافع ومباح، وأن يبتعدوا عن المحرمات والمشتبهات وكل ما يفسد الدين والأخلاق. وإن من أشرف ما تعمر به الأوقات تلاوة كتاب الله عز وجل، وحفظ ما تيسر منه، وتعلم أحكامه، وتدبر معانيه، من أعظم ما تقضى فيه الأوقات. وما أكثر ما هيأ الله في هذه البلاد المباركة من مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات تعليمه وتجويده وتفسيره للبنين والبنات بدعم ورعاية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وهي فرصة كريمة لإلحاق الأبناء والبنات بها. ومن الفرص الثمينة التي ينبغي للشباب اغتنامها في هذه الإجازة ما تقدمه الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية من برامج ومبادرات هادفة تسهم في بناء الشخصية وصقل المواهب وتنمية المهارات. ومن ذلك ما تقوم به وزارة شؤون الشباب بدعم وتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظهما الله، وما تقدمه وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز البحرين والمحافظات والجمعيات والمؤسسات التربوية والثقافية والأندية الرياضية والشبابية من برامج تعليمية وتدريبية ومهارية تعزز القيم وتوسع المعارف وتكسب الشباب العلم والخبرة والثقة بالنفس. جزى الله الجميع خير الجزاء، فحري بالأهل

الآباء والأمهات أن يوجهوا أبناءهم إلى الاستفادة من هذه الفرص النافعة، فإن العلم والمهارة من أعظم ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، ويسهم في بناء مستقبله وخدمة وطنه ومجتمعه. ولا حرج في الترويح المباح والسياحة النزيهة والتنقل في البلاد الآمنة المحافظة والتأمل في مظاهر جمال خلق الله، وما أجمل أن تزين الإجازة بعمرة إلى بيت الله الحرام أو بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع التأدب بالآداب الشرعية والتزام الحشمة والحياء والأخلاق الإسلامية. ومن أفضل ما تستثمر فيه الإجازة صلة الأرحام وبر الوالدين وزيارة الأقارب وإدخال السرور على الأسر والتواسي والتراحم بين الناس، كما أن من المظاهر الحسنة أن تستغل هذه الأيام في تيسير الزواج للشباب والفتيات، مع الحرص على الالتزام بهدي الإسلام والبعد عن الإسراف والمبالغة والحذر من منكرات الأفراح والمخالفات الشرعية التي تذهب بركة المناسبات وتنافي مقاصدها. فإن المؤمن يفرح بنعم الله في حدود ما أذن به الشرع، ويجعل أفراحه سبباً للطاعة والمودة والبركة، لا ميداناً للمخالفات والتجاوزات. أيها المؤمنون، هذا نداء صادق إلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل، ويحسنوا رعاية أبنائهم وبناتهم، ويحصنوهم بالعلم والإيمان والخلق الحسن، ويملأوا أوقات فراغهم بما ينفع، ويحذروهم من رفقاء السوء والأفكار المنحرفة والجماعات المتطرفة والسفر إلى المواطن المشبوهة، ويعمقوا في نفوسهم معاني الولاء لدينهم ووطنهم والمحبة لمجتمعهم والالتفاف حول قيادتهم وولاة أمورهم والحرص على أمن بلادهم واستقرارها. نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا وشباب وطننا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يسدد خطاهم ويجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ثبتهم عند الفتن، واحفظهم من كيد المرجفين وشر أعداء الدين والوطن، واجعلهم سبباً في قوة مجتمعهم وحفظ بلادنا وخليجنا، وارزقهم الصدق والإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم البر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا البواسل المرابطين ورجال الأمن الساهرين، وكن لهم حافظاً وناصراً ومعيناً، واربط على قلوبهم وسدد رميهم في صد عدوان المعتدين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يؤتوا من تحتهم. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزاً عامراً بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلباً سليماً ولساناً صادقاً وعملاً صالحاً متقبلاً، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: توا واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

0: وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

0: لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

هنا البحرين. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي هنا البحرين.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خيرا أنت معطي.

تعطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.

الاستغفار وطن مطمئن، متى ما حلقتم في سمائه كنتم أكثر سعادة وأمانا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس وصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو ما تبانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الثانية من برنامجنا روضة الشعر. في هذه الحلقة نشرع في اختيار بعض القصائد التي نشرت في كتاب روضة الشعر، ونترجم أو نسرد نبذ من حياة الشعراء الذين اخترناهم، وقصيدة مختارة لكل شاعر من الشعراء المختارين. في أولى حلقات هذا البرنامج نلتقي مع صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وهو الشاعر الذي

اهتم بالشعر والشعراء، ألف كتاب روضة الشعر أشرف على إعداده وطباعته احتفاء بالشعر والشعراء في البحرين والخليج العربي والجزيرة العربية. شاعرنا هو صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد بن خليفة آل خليفة. ولد صاحب العظمة الشيخ سلمان في مدينة المحرق بتاريخ 10 أكتوبر 1894، وهو أكبر أبناء والده، وكان ينوب عنه في الحكم أثناء غيابه. تربى في رعاية والده صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ودرس القرآن الكريم والدين، وأحضر له والده مدرسين خصوصيين في شتى العلوم. قال عنه سمو الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة: الشيخ سلمان ولا فيه إنكار، شيخ الشيوخ وغيث من استميرة، آباه الشيخان القبايل والأمدار، وهو الذي يغني ويحمي قصيرة. اعتلى الشيخ سلمان سدة الحكم عام 1942 بعد وفاة والده خلال سنية الحرب العالمية الثانية، وأدار دفة الحكم بكفاءة، وفي عهده تقدمت البلاد في شتى مناحي الحياة. قال الشاعر سمو الشيخ محمد بن عيسى: وقام بالحكم سلمان فأحكمه، وناصب الخصم حتى فل ما نصب، شهم غيور جسور حازم يقظ، خذ من وهائبه واحذره إن غضب. وقال الشاعر عبد الرحمن المعاودة: لعرشك يا سلمان جددت العهد، بلاد وأقوام لكم تخلص الودة، هنيئا لك الملك الذي أنت أهله، ولا زال ظل من جميلك ممتدا. وقال الشاعر فهد بحسين المسلم: يمناه تعطي الخير ما فيه شر، إلا لمن عاداه ينوي دماره، ساد وحكم ونعم على الناس طر، زبن المخيف وموفي حق جاره، ابن الإمام اللي له الفضل قره، كل العرب تشهد داير مصاره، ليقيل منهم قلت شيخ يطر، سلمان من بالجود شاعت أخباره. عرف عنه ميله الكبير للعمل الجاد، وولعه بإدخال عناصر الحضارة الغربية والاستفادة منها في سبل تطوير البلاد. والمطالع للصحف التي صدرت في عهده يشاهد أنه دأب طوال عهده على متابعة التقدم والعمران في العالم وتحويلها إلى البحرين، حيث شهدت البحرين في عهده افتتاح المشاريع الكبيرة التي لا زال بعضها يشهد على الدقة والاهتمام التي رعيت في تأسيسها. فكان يتابع المشاريع ويفتتحها بنفسه، ويشرف ويدقق على كل كبيرة وصغيرة فيها، والمراقب لمدى التقدم والتطور الذي وصلت إليه البحرين في عهده يشعر بمدى وعي هذا الحاكم الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وباشرها بنفسه، كما كان يهتم بالعلاقات الخارجية لبلاده اهتماما كبيرا. وقال أيضا عمه الشاعر سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: سلمان يا حاكم البحرين أضحت لك بيارق العز تخفق في عواليها، أحسن وعاقب وجاز الخير بالحسنى، واللي يعاديك يهوي في مهاويها. وقال سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أيضا: لجيت في صرف المجالس مسلم، سلمان لك يفتر بالبشر حاجبة، ترابح حسن خلق ونفس مطية، فنصطفك فاخذ الحذر لا تقاربه، فهو السحاب الجود يرجى ويتقى، صواعقه تفني وتغني سحايبه. إن المتابع لحركة التطور والتقدم والعمران الاقتصادي والبشري في البحرين في عهد الشيخ سلمان يلاحظ النمو المستمر، وبالذات أن هذا الزمن يصادف تطور وسائل النقل السريعة وظهور النقل الجوي كالطيران، الذي ساعد على جلب وسائل التطور من العالم الأوروبي، سواء كان هذا التطور مادي أو ثقافي أم عسكري أم عمراني. فقد ساعد على تفتح شباب البحرين وتعريفهم على ما يجري خارج مجتمعهم بالسرعة الكبيرة، التي مصدرها عددا من الجمعيات والأندية الرياضية والنوادي الثقافية التي تطورت إلى ندوات فكرية سياسية شارك في عضويتها طلبة الشباب وصغار التجار وموظف الشركات الأجنبية.

0: والمعلمون وغيرهم من أبناء الأقطار العربية في البحرين. قال الشاعر الأحجام من صباح الكبيسي: المدح في مثل الخليفة صايب، معرب العمان وصل المحتدى عن الفتى سلمان مكرم ضيفه، حماي جاره من عساره والعدا، الكرم من نفسه وله من سابق، من حمد مع عيسى وعلي وأحمد، شاد المجالس للسموت الغالية، يسعي إلى نيل المعالي مجهدة. وفي عهده ازدهرت الصحافة وافتتح بنفسه إذاعة البحرين، وذلك في شهر يونيو 1955.
1: باسمه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاشركية.
0: وازدهرت الخدمات الصحية، وقام بتعمير المساجد في أنحاء البلاد، وتطور التعليم تطورا كبيرا. وفي عهده تم بناء الميناء الكبير الذي حمل اسمه. قال عمه الشاعر سموه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة: بني خليفة بالثنى ذكرهم سار، فالذالة لجت سنين المحايل، والشيخ سلمان اندرى كل محتار، لعدة الشيخان حاش النفايل، فعله صعيب فوق مدحه بالأشعار، ما كل شيخ كاسب للفضائل. وكان داعما للثقافة والأدب، ويحتفي بالشعر والشعراء، وقام عظمته بطبع بعض الكتب والدواوين الشعرية بتوجيهه وعلى نفقته، منها كتاب شعراء هجر، وديوان أحمد بن علي بن مشرف من شعراء الإحساء، والمجموع الشعري الذي اختار قصائده وطبعه بنفسه، وهو كتابنا هذا روضة الشعر، وغيرها من الكتب والدواوين. طالت مدة حكم صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى نحو 20 عاما، فاهتم ببناء المدارس وتوسيعها وتطوير الاقتصاد الوطني، وترأس عدداً من الدوائر مثل إدارة أموال القاصرين والمحاكم. لم يغادر البحرين خلال حكمه إلا لمناسبتين: الأولى عند زيارته للمملكة المتحدة عام 1953 لحضور حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية، حيث حل ضيفاً على الحكومة البريطانية. أما المناسبة الثانية فكانت في العام 1958 عندما سافر إلى الرياض وحل ضيفاً على أخيه الملك سعود بن عبد العزيز، وعقد في هذه الزيارة اتفاقية الرياض التي حددت بموجبها الحدود البحرية بين الدولتين. انتقل صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى رحمة الله في 2 نوفمبر 1961 ميلادية بمنزله بمنطقة سافرة، ودفن بمقبرة الحنينية. رحم الله صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وننتقل الآن إلى قصيدته التي نشرت في صدر كتاب روضة الشعر.
2: حي الخطوط اللي لفتنا بالأشعار، ترحيب وداد مصفى ضمير، يا مرحبا يا حي مرسول الأخيار، عد الحصى وعداد وبل المطير، وعداد ما غنت بالأشجار لطيار، وعداد حجاج يجد بمسير، بكتاب وافين الفعايل والأشبار، اللي لهم بين الملا طيب سير، عمامي اللي في الملا كارهم كار، ديرات فكري كل منهم شويرة، هم عمدتي في حال سري والأجهار، وهم عدة لي في الأمور الخطيرة.
0: أما المفردات التي وردت في القصيدة فنستعرض بعض منها لتوضيحها لمن يصعب عليه فهم مفردات القصائد النبطية. أول مفردات هي الخطوط. الخطوط هي الرسائل، مصطلح عن المكاتب قبل يقولون الخطوط نسبة إلى خط تكتب بالخط فيسمونه الخطوط، وهي الرسائل. لفتنا يعني وصلتنا جاءتنا، ترحيب وداد يعني ممد لكم محب، مصفى ضميره يعني مصفى صافي ضميره نظيف لا يحمل أي سوء نية أو لأي شيء يعني يخالف طبيعته السليمة والنظيفة. عد عدد، الوبل هو المطر أو الغيث، المطيرة هي السحب المطيرة يعني السحب اللي فيها مطر، يجد بمسيرة يعني يجتهد في السير،

0: وفينا الفعائل والأشبار كناية عن الأفعال الحميدة والأيادي الكريمة يمدح عمامه وفينا الفعائل والأشبار كارهم يعني شأنهم مجدهم ديرات فكري أي إنهم حكماء حين يرجع لهم في المشورة والديرة هي البوصلة التي يستعان بها لمعرفة الاتجاهات ديرات فكري يعني هم مثل تشبههم بالبوصلة اللي تدل على الاتجاه الصحيح عمدتي يعني محل اعتمادي وثقتي عدة يعني سلاح
1: هيا نديبي من قبل وقت الأسحار من فوق قطاع البحور الغزير لنجن يفوج الريح والموج ليثار وقبل الفجر ينباج طاف الجزير وساعة يبين الصبح ويزين الأسفار طاف اللي بينه مسرع في مسير
0: نديبي يعني المندوب المرسول لنج كلمة إنجليزية يعني أصلها إنجليزي كانت منتشرة معروفة عندنا تطلق على السفينة الخشبية اللي تسير بالمحركات يفوج يشق ينباج يظهر الجزيرة لعلها جزيرة من نعسان يبين يظهر يبدو الأسفار يعني السفر النور الصبح اللي بينه هي جزيرة البينة احنا يعني جيلنا يسميه البينة ولعل تسمية البينة هي التسمية الصحيحة والقديمة هي جزيرة تقع قرب الحدود البحرية بين البحرين والمملكة العربية السعودية
1: عما قليل يوصلك برا الأخيار دار الملك سلطان نجد وغيره شيخ ملك شرق وغرب ولا حار بالسيف مع فكر وراي يديره يحلم عن الجاني وللجرم غفار ومن عانده فله السيوف الشجيرة شيخ عميمات عطاياه وغزار ومنه غشى لقصى ومنه جويرة في ذا الزمن ما كان مثله ولا صار نصاح للإسلام راعي بريرة لا جيت بالماضي يلاقيك ببدار إلى عزمك قله معنا لديرة
0: الملك يعني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ولا حار يعني لم تعتريه الحيرة يعني ولم يعني يختل التفكير عنده يحلم يتصف بالحلم الشجيرة يعني القاطعة عميمات عامة شاملة غزار غزيرة وكثيرة الأقصى البعيد جويرة جاره القريب راعي بريرة يعني عامل غيره بالبر والإحسان بن ماضي هو أمير مدينة الخبر محمد بن عبد العزيز الماضي ببدار يعني مبادر بنفسه من غير ما طلب ما حد اللي يعني أوعز له إنما هو بادر بنفسه أعزمك دعاك لوليمة الغداء هذا مصطلح يعني إلى الآن معروف عندنا يعني أعزمك يعني دعاك للغداء مثلا أو لأي أي وجبة
1: استسمح فنه سموح وعذار وفي قبض سمته ما توانى مسيرة بدل بصدر بيوك عجلا إلى سار أول نهارك والظهر في النجيرة وحده على ذيك الصحاصح والأقفار حتى يطرب نفسك المستسيرة وقبل الغروب بخمس تلفي هل الكار عمامي أهل المعرفة والبصيرة
0: استسمحه يعني اعتذر منه قبض سمته في قبضته سمته يعني متمسك بالعادات العربية الأصيلة ما توانى لم يضعف ولم يتوانى بيوك نوع من السيارات الأمريكية اللي كانت مستعملة ذاك الوقت النجيرة اسم موضع شمال شرق عيرية بنحو 65 كيلومتر إحده يعني دعه ينطلق مسرعا يعني المصطلح من حداء الناقة يعني حثى على السير فيقول إحده يعني خله ينطلق بسرعة الصحاصح هو الصحصح هو الأرض المستوية الأقفار البر المقفر الخالي من العشب المستسيرة التي داخلها سرور مستسيرة فيه سرور تنفي تصل هل الكار ذوي الشأن والمقام العالي
1: في روضة القيصوم تزهي بنوار عشب على أول فزته في محيرة

0: بلغ سلام لي بلطف وتوقار على الجميع وجلسة مستديرة سلام أحلى من لبن صفر الأبكار وطيب من المسك المخلط عبيرة فان كانهم يطرون هذيك الأخضار نفسي بهذيك الأماكن خبيرة يا ما مشيناها بشامي وشنغار ودجنا بها والبرد زايد سبيرة.
1: روضة القيصوم من الرياض التي ينبت بها عشب القيصوم العطري، وهذه النبتة دائمة الخضرة، زهرتها صفراء لها رائحة عطرية مفيدة في علاج العديد من الأمراض، تزهي تتجمل. نوار عشب له زهور برية، أول فزته بداية طلوعه على وجه الأرض في محيره، يعني في مكانه يعني. توقار توقير واحترام. صفر الأبكار النياق والإبل، عبيره رائحته، يطرون يذكرون في حديثهم. الأخضار الأرض المخضرة بالعشب، شامي وشنغار من أنواع صقور القنص الجيدة، دجنا بها مشينا بها. سبيره يعني برودة شديدة، نقول احنا سبرة.
0: ودي بسير البر من عقب الأمطار ومن عقب ما تنشف نداوة غديرة، وهد خطوات أشقر يلحق طيار إلى ضربها حولت مستديرة، ويطيب من الكيف من عقب مظهار برض الصداوي والشعيب القفيرة، وعقب التهدد نرمي البرق خمار ونلحق ونطرح والحباري كسيرة، ولا ضوينا صفهم شاق الأنظار والكل منا معجبه فعل طيرة.
1: نداوة غديرة جفاف الأرض بعده طول المطر، آهد أطلق خطوات يعني مثل أشقر، نوع من الصقور الممتازة، يلحق طيار يطارد فريسته في الجو، حولت نزلت. مستديرة فقرة التوازن، الكيف المزاج، مظهار الخروج للقنص. الصداوي منطقة قرب حفر الباطن بالسعودية، وقد سميت بهذا الاسم لوجود صدى في الصوت برغم عدم وجود جبال. الشعيب هو واد جاف تجري فيه المياه في موسم الأمطار فقط، ولعل المقصود الشعيب الحفر. التهدد تكرار أطلاق الصقور أكثر من مرة. البرق الحباري، خمار خامرة أي كامنة في الأرض بين الأشجار من الخوف، نطرح نرميها أرضا. الحباري طار معروف. ضوينا عدنا إلى المخيم في المساء، صفهم ترتيبهم شاق أعجب.
0: عن دوجة في القفر ماني بصبار، حيث القنص ما ريت مثله نظيرة، والهتني أشغال كثيرات وكبار، أمور ما تخفى عليكم كثيرة، فانراد رب العرش لابد معبار، يجمع شملنا كلنا بالستيرة، هذا وصلينا على سيد الأبرار، نبينا اللي في المخاليج خيرة.
1: دوجة عن دوجة في القفر ماني بصبار، يعني الدوجة هو السير في البر. القفر الأرض المقفرة، ألهتني أشغلتني أشغال أعمال كثيرة، راد أراد، معبار عبور، في المخاليج خيرة، خيرة البشر وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

حي الخطوط اللي لفتنا بلا شعار، ترحيب وداد مصفى ضمير. يا مرحبا يا حي مرسول الأخيار، عد الحصى وعداد وبل المطيرة، وعداد ما غنت بالأشجار لطيار، وعداد حجاج يجد بمسيرة بكتاب وافين الفعايل والأشبار، اللي لهم بين الملا طيب سيرة، عمامي اللي في الملا كارهم كار، ديرات فكري كل منهم شويرة، هم عمدتي في حال سري والأجهار، وهم عدة لي في الأمور الخطيرة. هيا نديبي من قبل وقت الأسحار، من فوق قطاع البحور الغزيرة، لنجن يفوج الريح والموج ليثار، وقبل الفجر ينباج طاف الجزيرة.

0: تيبين الصبح ويزين الأسفار طاف اللي بينه مسرع في مسير عما قليل يوصلك برا الأخيار دار الملك سلطان نجد وغيره شيخ ملك شرق وغرب ولا حار بالسيف مع فكر وراي يديره يحلم عن الجاني وللجرم غفار ومن عانده فله السيوف الشجيرة شيخ عميمات عطاياه وغزار ومنه غشى لقصى ومنه جويرة في ذا الزمن ما كان مثله ولا صار نصاح للإسلام راعي بريرة لجيت ابن ماضي يلاقيك ببدار يلعزمك قله معنا لديرة استسمحه فنه سموح وعذار وفي قبض سمته ما توانى مسيرة بدل بصدر بيوك عجلا إلى سار أول نهارك والظهر في النجيرة وحده على ذيك الصحاصح والأقفار حتى يطرب نفسك المستسيرة وقبل الغروب بخمس تلفي هل الكار عمامي أهل المعرفة والبصيرة في روضة القيصوم تزهي بنوار عشب على أول فزته في محيرة بلغ سلام لي بلطف وتوقار على الجميع وجلسة مستديرة سلام أحلى من لبن صفر الأبكار وطيب من المسك المخلط عبيرة فإن كانهم يطرون هذيك الأخضار نفسي بهذيك الأماكن خبيرة يا ما مشيناها بشامي وشنغار ودجنا بها والبرد زايد سبير ودي بسير البر من عقب الأمطار ومن عقب ما تنشف نداوة غديرة وهد خطوات أشقر يلحق طيار إلى ضربها حولت مستديرة ويطيب منا الكيف من عقب مظهار برض الصداوي والشعيب القفيرة وعقب التهدد نرمي البرق خمار ونلحق ونطرح والحباري كسيرة ولا ضوينا صفهم شاق الأنظار والكل منا معجبه فعل طيرة عن دوجة في القفر ماني بصبار حيث القنص ما ريت مثله نظيرة والهتني أشغال كثيرات وكبار ومور ما تخفى عليكم كثيرة فانراد رب العرش لابد معبار يجمع شملنا كلنا بالستيرة هذا وصلينا على سيد الأبرار نبينا اللي في المخاليج خيرة.
1: في ختام هذه الحلقة نشكر لكم تواجدكم واستماعكم إلى هذه القصيدة ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: من البحرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
2: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين.
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية.

0: من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم والذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة الكوادر التي كانت ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالت جزءا لا يتجزأ من تاريخه. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويحي. أستاذة أمل، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعداء بتواجدك حقيقة.
7: أنا أسعد، أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا وسهلا أستاذة أمل. وطبعا لمن لا يعرف الأستاذة أمل فيصل الرويعي، طبعا هي كانت بشكل مباشر معنية بقسم المكتبة والتنسيق بإذاعة البحرين، لكن هناك جوانب أيضا إضافية نود أن نتعرف بها أو من خلالها على الأستاذة أمل إن شاء الله من خلال حديثنا. فحياك الله معنا مجددا. وكما هي يعني العادة في توثيق سير ضيوفنا في هذه اللقاءات، نبدأ معهم من النشأة. فأين نشأت الأستاذة أمل فيصل الرويعي، وما الذي يعني أثرت به هذه النشأة في بداية حياتها؟
7: أولا طبعا أنا والدي لأن موظف أيضا كان في الإذاعة، فكان حبي للإذاعة يعني منبثق من الوالد. وطبعا أنا لأن من يوم طفلة كانوا لما حق الإعلانات، فكان أول إعلان سجلته بصوتي عشان لما كنت أنا طفلة يمكن أتذكر 8 أو 7 سنوات، كان إعلان حق مطعم أو شيء من هالقبيل، كانوا يبون طفلة تتكلم. فهني كانت بدايتي. فكنت في المناسبات كان مسموح لنحن نروح معه، فكان أبوي يأخذني معه ساعات الإذاعة. وسبحان الله، الله كتب ولما تخرجت من الجامعة أني أنا أكون في الإذاعة.
6: نعم.
7: وفي المكتبة.
6: نعم، هذا الكلام طبعا في ثمانينيات القرن الماضي.
7: إيه نعم، في الثمانينات طبعا أنا كان لي لقاء في الإذاعة وبزملاء وزميلات أبوي في الإذاعة. وفي 97 كان تاريخ مميز أنا لما انضميت في الإذاعة، ودائما على بالي ما أنسى اللي هو كان 7/7/97.
6: ما شاء الله،
7: فكان يوم مميز. وفعلا أول ما جيت الإذاعة يعني انبهرت فيها، لأن تعرف لما أنت تكون طفل وبعدين تشوف كل شيء قدامك حي، التسجيلات، المسجلات، الريلات، الموظفين، زملاء العمل اللي كانوا موجودين، تحس كأنك يعني هو فعلا ترى الإذاعة كانت كأنه نفس البيت، يعني ما تحس أنك غريب. سبحان الله، كانت أرواح زميلاتنا وإن كانوا يعني أهما أكبر يعني كانوا في العمر وخبرتهم طبعا أكثر، يعني استلمونا وعلمونا الشغل، لأن كانوا يدرون أن إحنا راح نكون يعني الحلقة اللي راح نواصل من بعدهم.
6: نعم.
7: مثل ما ياوا حين طبعا الموظفين.
6: نعم.
7: وواصلوا. فكانت الإذاعة يعني شيء حلو لما أنت تدش يعني فعلا تاريخ. أنا أول

0: أول ما دخلت الإذاعة طبعاً كان كل شيء توثيق يدوي. يعني كان مثلاً الهيكل اللي هو حق تنسيق البرامج كان يكتب باليد ويوثق في الدفاتر البرامج الإذاعية، وبعدين كان يسوون نفس الوسيلة عشان يحطونها في المكتب ويكتبون الهيكل العام حق البرنامج. وكان عندنا برنامجين، اللي هو البرنامج العام اللي كان يذاع فيه الأخبار والأغاني والبرامج، وكانت فيه الإذاعة اللي هي البرنامج الثاني وكان يبث فيه الأغاني الشعبية. فكان شيء حلو، ذكريات طبعا وايد حلوة ما تنسي.
1: راح نرجع لها وراح نرجع لأبرز الأشخاص اللي عملتي معاهم أستاذة أمل، لكن قبل ذلك ويعني لشيء من يعني لابد من حفظ المكانة لا شك، يعني لما نعرف بأن الأستاذة أمل هي ابنة الأستاذ فيصل الرويعي، ويعني الذي نوجه له التحية واللي كان له أيضا نصيب في توثيق إذاعة البحرين في هذه اللقاءات، بودنا أن يعني نعرف هذا الرجل الدقيق في عمله. كيف كان في المنزل؟ كيف كان معاكم في البيت؟ شلون حببكم في إذاعة البحرين؟
0: أبوي كان يحب الشعر ويحب يقرأ، وكان من النوع اللي يعني الأغاني ما كانت مجرد كلمات، كانت الأغاني مشاعر. فكان يعني طبعا هو حنون، الوالد كان وايد حنون، فلما كان يعني يعلمنا الشيء ما يعلمنا أنه هي أغنية شيء موسيقى أو شيء للتسلية، لا، كان يخلينا نركز حتى على الكلمات على اللحن. فأنا نشأت كذي، نشأت أن أنا أقدر الكلمة أقدر اللحن، صرت إذني تسمع اللحن وتسمع الكلمة والمعنى. فلما يتكلم عن شغله كان يتكلم فيه بحب وبشغف، يعني ساعات أحس إن كان الأشرطة والبرامج اللي كان يوثقها من كثر ما يحفظ أرقامها الله يحفظه، فأحس كأنه يعني هذيلا يعني عياله، جزء من عياله كانوا. فما يعني ما زال يعني لحد الآن ساعات يستعينون في الإذاعة، إذا مثلا يحتاجون شريط أو شيء يقولون لأبو خليفة يعني إحنا ذي الأغنية فاقدينها وكذي، على طول يعني ذاكرته يقول رقمها كذا كذا. فتحس أنه هو حتى توثيق للبرامج والأغاني اللي كان يشتغل عليها كان من نابع من حب. فهو هذا الشيء نقل لنا، يعني نقل بالذات لي أنا. فأحس لما كنت أي عمل أسوي يعني يخص الإذاعة لازم أكون فيه مشاعر، لازم فيه إحساس. فعشان كذي لما أنت تقدم شيء فيه مشاعر وإحساس ما تنساه، يبقى في ذاكرتك. فالحمد لله أنا ذي الشيء خذيته من أبوي، وفخورة يعني ذي الشيء لأنه حسسني أن أنا أكون مخلصة في حتى في عملي.
1: الحمد لله.
0: ومتعاونة كانت مع زميلاتي ومع مسؤوليني، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني كان شيء طيب فعلا. الإذاعة ترى كانت عالم علمنا شلون نبتدي الحياة صح، شلون نعرف الفروق. يعني أنا صراحة كنت دائما أقول لهم أنا الإذاعة علمتني معنى الحياة وشلون أواجه الحياة، لأن أطياف الناس اللي إحنا كنا نشوفهم واشتغلنا معاهم كان فيهم أشياء خلتك تعلمك دروس. يعني مثلا لما يكون وياك مسؤول شديد ودقيق يعلمك الدقة، ولما يكون معاك مثلا مسؤول يقعد يحاسبك على كل شيء ويبي منك أكثر يعلمك أنك تتحدى عشان تتطور. ففعلا كانت الإذاعة يعني مصدر حق التطوير، حق التحدي، حق أنه يعني تحس أنك أنت فعلا ترى تطورت لما يعني تشتغل مع ناس. يمكن في ناس ينظرون أنهم كانوا مثلا شديدين علينا، في ناس يتضايقون، بس لما أنت تدرك أن تقول أنا لولا هذه شدتهم كان ما تطورت، لولا أن هذه معاملتهم معاي بذي الطريقة كان أنا ما أنجزت، ما تحديت نفسي. فعشان كذي كانت الإذاعة بالنسبة لي بوابة للحياة فعلا.
1: هل هذه التربية، هذه النشأة يعني في سن مبكرة وجدت أثرها في أيام الدراسة المبكرة في المدرسة بين المعلمين؟

0: الأخوات وبين التلميذات. يعني هل وجدتي صدى لمثل يعني هذا الجو اللي كان عندكم في البيت بينكم وبين الوالد؟
1: اي نعم صرت. هذا الشيء كان خلاني وايد أحب مادة النصوص اللي هي الأدب. وكان لأن أبوي بعد يحب الشعر، فإحنا لأن كانت الكلمة تعنينا، يعني ترى الإذاعة هي شنو؟ هي مشاعر وكلمات. فلما أنت توصل الكلمات بمشاعرك فبتتأثر بأي كلمة حولك، فبيخليك تصير لا شعوريا أنك تكون أديب. يعني هذه وجهة نظري ومن النشأة اللي نشأتها، فعشان كذي كنت أحب مادة النصوص، وكانت أحلى شيء عندي أساس أني أنا ألقي هالقصيدة، وأحس دائما أني أنا مذيعة أقعد ألقي القصيدة وألقيها بمشاعر، فهذه كان وايد لها تأثير، فعلا فعلا لها تأثير. يعني حتى كانت الأغنية درس الموسيقى ما كان يعني درس عادي بالنسبة لي فعلا، ترى يعني الحين وانت تسألني خليتني وايد انتبه حق ذي الشيء استاذ حسن، انه فعلا ترى لما تحس بالكلمة ولما يكون انسان يعني تعرف الإذاعة ميكروفون، فانت قاعد توصل عبر الأثير كلمات ومشاعرك، مو سهل. بس لما انت تربع على ذي الشيء وانت صغير فتحس ذا ترى يأثر عليك حتى في حياتك، فلما أنت تتكلم أو تحتك مع الناس دائما راح تكون كلمتك تحس لها صدى، فما راح تنطق أي شيء ولا راح تقول أي شيء، يعني لازم بيكون فيها إحساس ومشاعر. ففعلا صارت حياتي يعني دائما فيها مشاعر، يعني لما أقول الكلمة أحب أقولها بإحساس، وهذا الشيء وايد أبوي نقله لي، يمكن لأن أساس أنه هو في الإذاعة وكان الكلمة لما توصلها لازم توصلها بإحساسك، فأنا رويت على ذي الشيء فكان له وايد أثر عليه فعلا.
0: هل كان في نوعية معينة يفضلها الوالد في سماع الأغاني أو القصائد، ولا كان يعني يسمع يعني إلى من يعني فلنقول تطرق الكلمات أسماعه أيا كان؟
1: والله أبوي يحب أم كلثوم ويحب فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، يعني احنا ترى ربينا في بيتنا على ذي الأغاني،
0: هذه أساطين.
1: يعني تعرف يعني مثلا احنا يعني كنا نعرف أم كلثوم، وأبوي كان يعني تعرف الأغلب البحرينيين كانوا متأثرين بالإذاعة القاهرة،
0: صحيح.
1: فكان والأفلام والسينما لأن أهما بدوا في ذي الشيء طبعا قبلنا، فكان يعني أعتقد أن كل بيت بحريني في ذي الفترة كان وايد متأثر بهذا الفن. فيعني هذه الأساطير الطرب إحنا كنا وايد متأثرين فيهم، وبالنسبة هذي كان أبوي بعد يحب الفن الصوت محمد بن فارس، كان يعني محمد زويد، فكنت أنا أضرب ضاحي بن وليد، فلما جيت الإذاعة هذين المطربين ما كانوا غريبين علي لأن أنا كنت أسمعهم في بيتنا، يعني أبوي كان فعلا يعني لأن كانوا بعده يحب العود، فلما كان يقعد كان يحط نوطة، مثلا كان في كتاب أذكر كان أعتقد هذا من مصر أبوي كان جايبهم، فكان يحط الكتاب مكتوب الأغنية والنوتة.
0: جميل.
1: إيه فيقعد يعزف النوتة والكلمات موجودة اللي هي الكلمات الشعرية، فكان مرات ساعات أشوفه مثلا فريد الأطرش، مرات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب.
0: الكلمات في صفحة والنوتة
1: في صفحة، وما زالت هذه الكتب موجودة. فلما أشوفها أقول حق أبوي بترى يعني أنت كان يقعد يعزف لنا على العود، فيعني إحنا كانت أذننا تقدر تقول طربية يعني من يوم إحنا أطفال.
0: وهناك قاسم مشترك يعني بين الشخصيات اللي تفضلتي فيها أستاذ أمل، بأنها يعني خصوصا في يعني تلك الحقبة، ويعني الكبار الفنانين كانوا ينتقون الكلمات انتقاء
1: صحيح،
0: يعني ما كانوا يعني يدون أو يعني يغنون أي كلام.
1: صحيح، كانت كل كلمة لها إحساس لها واقع، ليش إحنا هما ليش بقوا في ذاكرتنا؟
0: صحيح.
1: يعني لما تسأل أي أحد تقول له فن الطرب على طول يذكر لك هذه الأساطير، أم كلثوم، وردة، فريد، يعني فيروز، يعني ما تقدر يعني هما لسته طويلة. بس

0: ثروا فينا وما زلنا نحبها. صحيح. يعني مع أن مع اختلاف الأجيال ما زالت هناك لها مستمعين ولها يعني حن يعني مثل ليش الإذاعة الطربية؟ لأن لها مستمعين.
1: والإذاعة الشعبية
0: كذلك، حتى الفن الشعبي ما زلنا نضرب فيه. يعني أنا أذكر كنت ما أعرف أفرق بين الخماري والسامري، فكنت أسأل أبوي، وطبعاً هذه المعلومات أنا أخذتها لما انضميت في الإذاعة، وزميلاتي صراحة ما كسروا، يعني كنا يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعاً عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة، لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث. فكانت طبعاً هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي. فكانت فهذه المعلومات اللي خذيتها عن الطرب وعن الفن الشعبي يعني طبعا استنبطتها من الوالد وعمتي.
1: شيء أصيل يعني.
0: أي فعلا محقق. يعني كانت الإذاعة مو بس كانت عمل، كانت جزء منها موجود في البيت.
1: أستاذة أمل، تاريخ 7/7/1997، هل يعني تذكرين بالضبط شلون كان يعني برنامجك من طلعتي من البيت لين وصلت الإذاعة؟
0: اي نعم، هذه ذاكرة ما تنسي. اول ما توظف طبعا والتقيت بزميلاتي، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، استاذة سهام خليفة واستاذة مريم الموسى، وكانت انا لحقت على مسؤولنا. طبعا كان صراحة يعني كان فعلا سرامته وجديته، علمتنا سرامة والجدية أبو مازن. فلما جيت يعني احتواني الصراحة أستاذة بدرية كمال، إن شاء الله ما نسيت أحد، أستاذة لطيفة زويد، نيلة العامر، صراحة كانوا كني في بيتي، يعني احتواني كني بنتهم، أو هم كانوا مثل خالاتي. فعلموني الشغل شلون، رواني شلون مثلا شلون يسوون الهيكل.
1: انت كنت اصغر الموجودات؟
0: كنت انا اول ما جيت كنت انا اصغر وحده
1: ما شاء الله.
0: فكنت لحين ما تخرجت من الجامعه، فكنت لما جيت يعني شيء جديد، انه يعني انت تخيل انت كنت عارف الاغاني وذي بس ما شفتها على حقيقتها، ما شفت شلون يتم تنسيق البرنامج. يعني هي ما كانت بس صف برامج أو شيء، لا، يعني كان في يحسبون الوقت، يحسبون الدقايق، الأغنية كان لازم نختارها، علموني شلون أختار الأغنية ومتى تنبثها الفترة الصباحية طبعا غير.
1: عفوا عشان يعني بس عذرا على المقاطعة، لكن عشان نقرب الصورة للمستمع، هذه يسمى باللوج.
0: اي اللي هو اللوج،
1: اللي هو اللوج، البرنامج اليومي.
0: البرنامج اليومي
1: كل فقره وكل اغنيه تنحط بتوقيت معين.
0: نعم،
1: ويعني بمده زمنيه معينه.
0: اي ومو بس كذي، يعني كنا لازم نختار الاغنيه اللي تناسب الفتره، يعني مثلا اغاني الفتره الصباحيه تختلف عن فترة مثلا الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن الليل. طبعا هذه أنا تعلمتها من زميلاتي وأستاذاتي، فلما علمونا فكنا لازم نستمع حق الأغنية أساسا نعرف إن هي أي فترة، وكنا نشوف لازم مثلا مدة البرنامج إش كثر الفترة، الفقرة اللي مثلا إحنا كان، لأن أول شيء الأساسيين كان يوزع فترة الموجز اللي هو الموجز الأخباري، وبعدين فترة الأخبار. هذه كانت فترات أساسية ما تتغير، وبعدين إحنا بين هذه الفقرات، بين الفقرة اللي تكون بين الموجز والأخبار، عاد هني نحسب الساعة أو كانت ساعتين على حسب الفقرات اللي موجودة. فنقعد نحسب ونشوف شنو بنحط. طبعا هذه نحن نمشي على أساس الهيكل اللي هي كانت تسوي لنا طبعا الأستاذة بدرية كمال ومريم الموسى، فكانوا أهما يعني اللي نسقون الهيكل بإشراف طبعا كان بومازن، ويتفقون على البرامج شنو اللي راح تبث مثلا في هذه الفترة، لأن كانت هي فترات.
1: لا بس عشان ما نتجاوز هذه النقطة، الحين بومازن ذكرناه مرتين بالكونية، بس ما ذكرناه بالاسم.
0: بومازن إبراهيم مصطفى.
1: نعم،
0: كان هو مشرف المكتبة والتنسيق.
1: نعم،
0: فكان شخصية شديدة وجادة.

0: طبعا هذه الشيء جديته في العمل خلانا احنا نركز ونكون دقيقين في العمل. فعلى هالهيكل احنا يتم توزيع البرامج. أول شيء طبعا البرامج عقب مثل ما قلت لك أول شيء كان فترة الموجز الأخباري وبعدين الفقرات الأخبارية وبعدين يتم توزيع البرامج الأساسية وبعدين في برامج عقب ما نوزع البرامج يتم هني في الفراغات اللي بين البرامج وهذه هني نضيف الأغاني وطبعا يكون في سهرات في فقرات مسائية مثلا كنا نحط لازم يكون مثلا في فواصل غنائية فكان البرنامج منوع يعني من الفترة الصباحية تكون أغاني صباحية وبعدين يكون مثلا ساعة تكون في برامج مباشرة الفترة هي كان وبعدين العصر طبعا لازم نختار الأغاني اللي تناسب فكان الحلو انه يعني انك انت تعرف ان الأغنية وين تحطها هي ما كانت بس أغنية هي كانت أغنية لها مكان معين لها فترة معينة عشان تبث فكان تنسيقنا عشان كذي سموه تنسيق ان احنا كنا ننسق البرنامج بعناية
1: ولان كان يعني يصاغ بذائقة الشخص اللي يعني يضع البرنامج
0: إيه هو لمسات اللوج تصير على الموظف اللي يسوي اللوج هي البرامج ثابتة والمواجيز ثابتة والأخبار ثابتة بس الفقرات اللي تضاف مثل الأغاني طبعا هي على ذوق الموظف اللي قاعد ينسق اللوج فهني هو يختار عقب ما نختار اللوك طبعا يروح حق زميلاتي اللي اكبر مني اللي لهم خبره اكثر فهم يشوفونه اذا كان اللوك فيه شيء والله شيء طبعا يوجهونا لا مثلا ساعات يعني سبحان الله ساعات الواحد يخطا فهم يزاهم الله خير كانوا ينبهون يقول لا مثلا هذه الاغنيه ما تصلح ذي الفتره هذه الاغنيه مثلا كلماتها ترى حزينه فكنا نركز على اللحن كنا نركز على الكلمات وطبعا الاغاني الوطنيه حتى الاغاني الوطنية ما كانت تبث في كل فترة يعني حتى الأغنية الوطنية كان نختار لها الفترة المناسبة فهذه حلو اللي كان يعني في التنسيق انك انت قاعد تنسق شيء مو بس على ذائقتك انت قاعد تنسق شيء تبي توصله للمستمع انه هو حتى وهو يسمع اللو كامل ما يكون في يعني شيء شاذ تحس في تناسق في مثل ما يقولون هارموني في يعني في تناسق لذيذ لطيف انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج لان احنا كنا نسمع الاغنيه ونسمع البرنامج ونسمع ذي فتحس انه لازم انه يعني ما يصير انا احط مثلا برنامج دراما وكذي وقبله يعني ممكن قبله لكن بعده اغنيه نقازيه وكذي لا نقعد بالتدريج
1: ما في تناسق بالضبط حزينه
0: وبعدين مره واحده رجحه لا فكان في يعني نستخدم حتى الاغاني كنا لازم نضيف الاغاني الجديده ونمزجها مع الاغاني القديمه وكان هذه حلاوه البرنامج العام انه هو كان برنامج شامل
1: ومليان
0: فعلا يعني كان لانه يبث 24 ساعه فانت قاعد تنقل مو بس يعني بس برنامج انت تنقل مشاعر يعني حتى البرامج لما كانوا يحطونها في اللوج كانوا اساتذتنا والاستاذات كانوا يسمعونها يشوفون هل هذه وحتى البرنامج لما يسمعونه كانوا يشوفون هل يناسب حق اي فتره لان في برامج صباحيه
1: صحيح.
0: في برامج حق الفتره اللي هي فتره الظهر او فتره العصر وفي برامج يناسب حق الليل حق السهرة فكان يعني الموظف اللي كان ينسق أو اللي نسق الهيكل أساساً واللي يختار البرامج كان تشكل لجنة يعني كان أستاذ بمازن إبراهيم مصطفى وأستاذ بدرية كمال ومريم موسى وسهام خليفة ونيلة ولطيفة زويد يعني اللي أنا اشتغلت وياهم كانوا كلهم يقعدون وإحنا كنا نقعد لأن إحنا كنت أنا كنت لأن يعني وطبعا الوالد كان موجود معاهم وكل واحد لأن تخصصه يختلف يعني مثلا اللي كان يسمع البرنامج قبل لا يبث البرنامج وقبل لا يوثق أصلا في المكتبة كنا نسمع المادة يعني أول شيء نسمع الأغنية كنا نسمع جودتها هل جودة الموسيقى ما يكون فيها قطع ما يكون فيها شيء يعني أساس أن مثلا أن الموسيقى حتى التسجيل أنه يكون نقي
1: لا.
0: وكذلك البرنامج لما كنا يعني

0: كانوا زميلاتنا وزملائنا في العمل كانوا يعني دقيقين، يعني كانوا يسمعون البرنامج، يشوفونه من ناحية الجودة، جودة التسجيل يعني كصوت، وفي نفس الوقت كجودة المادة كمحتوى. يعني ما كنا المكتبة، يعني أنا هاي تعلمتها من أستاذاتي، يعني حتى لما عقب أني أنا صرت منسقة بعدين صرت أستمع البرامج وأقيم البرنامج. ففي هذه الفترة تعلمت منهم أن أنا البرنامج لازم أدقق على كصوت كتسجيل، وبعدين لازم أسمع محتوى عشان أشوف هل محتوى يعني مفيد ولا غير مفيد،
1: وكان محتوى
0: يصلح للبث أو ما يصلح للبث يعني، وأكتب ملاحظاتي. وطبعاً تشوفها المشرفة، مشرفة المكتبة والتنسيق، وعلى ضوءها يتم يعني التناقش مع المسؤول اللي أكبر، وبعدين يقرر هل يبث البرنامج ولا لا.
1: من كانت مشرفة المكتبة والتنسيق؟
0: أنا قلت لك مثل ما قلت لك أخوي، أول شيء أنا لحقت على أستاذ إبراهيم مصطفى، كان هو أول مشرف حق المكتبة والتنسيق.
1: نعم.
0: وبعدين كانت أستاذة بدرية كمان، وبعدين صارت أم فراس،
1: أستاذة
0: فاطمة أبو شقر. فأنا اشتغلت مع هذيلا، وكل واحد منهم استفدت منه شيء. يعني إبراهيم مصطفى كانت جديته علمتني أن العمل جاد، أثناء العمل لازم تكون جاد. أستاذة بدري كمان علمتني الدقة، فساعات يعني مثلا أن لما تكون لازم تكون دقيق حتى في الوقت، ترى تفرق حتى نص الدقيقة. لأن في البث يعني مثلا تقول لي ما يصير تحطين أغنية مثلا فترة الـ يعني إحنا أنا ساعات مثلا تتعرف لما مثلا تقول يلا 4 دقائق وخمسة وأربعين ثانية، يعني ما فيها يعني 15 ثانية على هذه أوكي. بس هي في البث مع في استوديو البث
1: سكتة طويلة،
0: أصير سكتة طويلة
1: يعني.
0: إيه يعني تقريبا إيه يعني 15 ثانية، مش ربع دقيقة، 15 ثانية.
1: نعم.
0: وخمسة عشر ثانية ترى تفرق. فكانت يعني تعلمت منها هذه الدقة، أن لا لما يكون الفقرة بين البرنامج وبين الفقرة اللي عقبها 15 دقيقة يكون زيادة ثانية ولا تنقص ثانية.
1: نعم.
0: فتعلمت منها هذا الشيء. واستاذة فاطمة أبو شقر تعلمت منها أني أنا بعد أكون حريصة على عملي، أن مثلا هي فاطمة أبو شقر عطتنا إتاحة أن إحنا نكون متعددين في العمل، أني أنا ما أركز على عمل واحد، لا، أني أنا مثلا أستخدم خبرتي في كذا شيء. فهي لما شافت أن إحنا عندنا خبرة في الاستماع وخبرة في التقييم، فكلفتني أنه مو بس تنسيق، قالت لي لا أنا أبي أستخدم خبرتك أنك تقيمين البرنامج من ناحية الصوت ومحتوى. فكنت أسمع البرنامج قبل لا يبث، أول ما يتم يعني يبون البرنامج ونشتريها حق الإذاعة ويتم أرشفتها، فكنا قبل لا نأرشفها تقول لي تعطيني هذا البرنامج مسؤوليتك، تسمعينه تقيمينه كصوت كجودة وكمحتوى. فكنت أسوي ذي الشيء. وفي حالة إذا حتى غيب طبعا أرد حق شغلتي القبلي اللي تعلمتها اللي هي التنسيق اللوك.
1: وقت استماعك وتقييمك لهذه المواد أستاذة أمل، هل ما زلت تذكرين برنامج استمعتي له وما زال محفور في ذاكرتك من زود ما كان متميز ومن زود ما حسيت أنه فعلا أثر فيك؟
0: هو البرامج ترى غالبا أخوي حسن مميزة، يعني من كثر ما هي مميزة وجودة الإعداد عندنا هني في الإذاعة والمخرجين، يعني كنا نسمعهم فكنا إحنا نعرف، أنا كنت أعرف أن مثلا ذي البرنامج حق المخرج مثلا عبد الواحد درويش أو هذه
1: بدون ما تسمعين والله
0: بدون ما أشوف أن هذه، لأن عارفة استايل عارفة ذي من كثر ما، فيعني تعرف أن البرنامج هذيلة احنا كنا نميزهم بشخصية المعد والمخرج، ما كنا نميزهم كاسم، لان كانت البرامج كانت وايد غنية
1: لهالدرجة، كان لكل مخرج بصمة،
0: كانت
1: واضحة
0: بصمتهم
1: في
0: واضحة في اختيار الموسيقى حق البرنامج، في اختيار الاعداد، في اختيار المادة المحتوى. يعني صراحة هذه الاساتذتنا يعني احنا تعلمنا منهم الدقة فعلا والاختيار، مو بس يعني احنا تعلمنا يعني

0: ليش أقول لك إن الإذاعة مثل تقدر تقول خلية نحل، يعني كل واحد يكمل الثاني. يعني إحنا فعلا كنا أقسام منفصلة، ولكن كل قسم كان يكمل الثاني. يعني من تنسيق، من اختيار، لأن لما يلك يعني مثلا المخرج محمد حسن كانت برامجه أغلبها كانت الفترة اللي هي فترة النهار العصر الظهر، وكذلك أستاذ عبد الواحد درويش وأستاذ عبد النبي حسين، يعني هذيل ما ينسون، وأستاذ الله يرحمه نبيل العلوي، هذه اللي تركوا لمسات يعني. وحتى لو بتي حق المذيعين ترى يعني لك يعني حتى المذيعين كانوا لهم دور ان احنا نتعلم، وان احنا نحس ان الإذاعة فعلا مكان العائلة البحرينية، فكان في ترابط، في تكامل، كان كل قسم يكمل الثاني. يعني ما كان احنا يعني يمكن يقول لك هذه قسم المكتبة، قسم الكنترول، قسم الأسرة، قسم الإعداد، قسم الإخراج، لكنها ترى هي كانت فيه كل قسم ترابط. لا. كان كل قسم يكمل الثاني، وهذه كان الحلو في الإذاعة. لا. يعني وهذا الشيء اللي ما ينسي من الذاكرة.
1: احنا بما ان احنا تطرقنا للطاقم الإخراج الله يرحم اللي يعني توفوا ويحفظ الباقين، راح نتطرق ايضا لفريق الإعداد والتقديم اللي يعني تأثرتي فيهم وايضا عايشتيهم من خلال جو العمل. لكن قبل ذلك نرجع شوي للوك.
0: اي نعم،
1: احيانا بعض الزيارات اللي تينا سواء من المدارس او من الجامعات الله يحفظهم، لما يمرون عند قسم الارشيف ويشوفون العربانه،
0: اي نعم،
1: يستغربون يقولون الشياب العربانه هذه هنا عاده في مراكز التسوق،
0: اي عشان الاشرطه. أي. هو تشوف الاشرطه الريل كانت يعني طبعا تاخذ حيز وما زالت موجوده ونعتبرها كارشيف الحين. فهذه اللي هو طبعا في الناس كان هو الكاسيت.
1: نعم.
0: واحنا الكاسيت كان عندنا اللي هو الريل، ترى يعني حجمه اكبر من الكاسيت. واذكر كانوا يستخدمون شركه سكوتش، يعني كانت حتى الجوده عاليه. ترى الاذاعه يعني الله يحفظ بلادنا ويحفظ حكومتنا كانت تهتم في كل التفاصيل.
1: نعم.
0: فيعني حتى جودة المواد اللي كنا نستخدمها في التسجيل كتسجيل في الريل وكل مكتبة والتوثيق كانت جودة. نعم. يعني ما كانت يعني تحس فعلا بعراقة. يعني لما تدخل ارشيف المكتبة وتشوف أشرطة الريل وتشوف المسجلات القديمة، طبعا أنا أول ما جيت كان ما في كمبيوتر ولا في بث يبث يعني سريع، لا، كان مسجلات اللي هي الريل، وكان كل ريل يحتوي على المادة اللي تبث فيها. وكنا لما نروح لازم ان احنا ساعات لازم نتأكد نسمع البرنامج او نسمع الأغنية انه هو نتأكد انه هو هذه الشريط نفس الرقم نفس ذي، فكنا نمشي بالأرقام.
1: طبعا الريل هو جهاز يشغل المواد الموجودة هذه عندكم
0: اللي هي المواد إيه، نفس اللي هو الحين متعارف قبل قديما اللي هو الكاسيت، ولكن هو كان شكله دائري شكل أكبر، ونفس اللي هو التيب الشريط اللي كان يستخدم في الكاسيت، ولكنه طبعا بشكل أكبر وكانت الدائرة أكبر لأن مسجلاته كانت أكبر،
1: يشبه الفرن شوي
0: يعني. تقريبا إيه، كنا تقول هاللون يعني فرن. أو مثل ما للحين يستخدمونه اللي هو نفس اللي يستخدمونه الدي جي.
1: نعم.
0: الحين ردوا على الأسطوانات لأنه صوته حلو. طبعا أنا يوميت كنت شفت أسطوانات الجارو لو ما زالت موجودة اللي كانت تشغل على البشتخته، وموجود يعني طبعا هذه منها في ارشيف المكتبه. طبعا جميل. هم وثقوا اللي قبلنا. الله يعطيهم العافيه والله يرحم من توفى. فكان يعني شيء حلو انك تشوف الشيء القديم موجود. وبعدين انا لما جيت كان يستخدمون ما زال اللي هي الريل. ومثل ما قلت لك وكان اللوج يطبع بالاله الكاتبه. فأنا يميت يعني كنا نطبع بالآلة الكاتبة. اللوج فكان الخط يعني صغير ولازم احنا كنا يعني ندقق، فيعني الصراحة يعني حتى اللي كان يبث اللي بث البرنامج في برنامج الكنترول يلا يعطيها بالعافية صراحة.
1: طبعا تسوون لوج نسخ، راح نرجع للوج مرة ثانية، بس سالفة العربانة.
0: العربانة هذه لأن كانت الأشرطة ثقيلة، انت بتبث 24 ساعة، يعني من الصبح

0: من الساعة 5 الصبح لين الخمسة اللي عقبها بتي من الصبح، يعني متواصل 24 ساعة كان البرنامج. فتخيل يعني هذه الأشرطة كانت تحتوي على برامج وتحتوي على أغاني، فكان طبعا هذه جهود اللي كانوا الموظفين اللي في البث ان اهم لازم يحسب الوقت، وكان عندهم يعني كذا مسجلة عشان انه يطلع ويرتب، فكنا احنا لازم نتعاون معاهم ان نجيب المواد اللي يحتاجونها من هذه، فما كنا نقدر نشيل الاشرطة 24 ساعة.
1: فكل يعني هالمواد هذه كلها
0: كان اللوك كامل نحطه في الجاري.
1: جميل.
0: ونوديه من طبعا من المكتبة لين استوديو والبث اللي هو الكنترول البرنامج العام، وكنا لازم بعد ندقق كل شريط محطوط نرتبه لهم بالترتيب يعني مثل ما هو مكتوب في اللوج والرقم اللي مكتوب، فنرتب الأرقام من اللوج من أول يعني البث اللي هو القرآن والبداية لين عقب الأغاني الصباحية بعدين البرنامج، فلازم نحط حق الموظف هاي التعاون اللي كان أقول لك إحنا نكمل بعض. فكنا إحنا نكمل نصف الأشرطة بالترتيب أساس نسهل العمل حق موظف الكنترول إنه هو يكون الأشرطة مرتبة له، فيكون سهل عليه لأنه كان ريل يعني، ولازم يكون كان سريع يعني لازم يخلص مني ويبث مني وقبل الله يخلص وقبل الله تنتهي، فكانت كل شيء مانوال يعني يدوي، مو بتقول إنه مثلاً هني يكون الدقة في العمل.
1: وكان ينزل كل شيء بوقته.
0: طبعاً إيه، لأنه لازم ما يصير قب يعني لو صار قب هذه مدير الإذاعة يتصل شيء 15 ثانية قب دقيقة قب ليش صاير يعني كأنه في شيء صاير. فكانوا الموظفين جزاهم الله خير طبعاً دقيقين في هذا الشيء إنه ما يحصل يكون في يعني أي فقرة ما تبث حتى لو كانت يعني بالثواني.
1: كنتوا تسوون نسختين من اللوج.
0: إيه نعم، نسختين، نسخة حق الموظف الكنترول ونسخة حق المذيع عشان يعرف شنو هو بيبث، فعارف هو المواد اللي موجودة اللي راح تبث.
1: طبعا لأن كان المذيع في الاستوديو ليس فقط مهمته تقديم البرامج أو تقديم نشرات الأخبار، وإنما أيضا يربط بين البرامج.
0: إيه طبعا، لأن حتى المذيعين كانوا يشوفون اللوج قبل لا يبتدون بالبث أساس يعرف هو شنو موجود في اللوج، فهو عارف الأغنية شنو بتبث، يمكن يبي يضيف كلمات حلوة قبل كتقديم قبل حق الأغنية أو حق المطرب، فيعني كانت لمساتهم جميلة يعني المذيعين جزاهم الله خير. قلت لك إحنا شغلنا في الإذاعة مكمل، إحنا كنا نكتب المادة ونعد المادة وبعدين نجيبها عشان يبثونها، ولكن بعد طبعا لمسات المذيع لا تنسى، وانت واحد منهم استاذ حسن يعني لمساتك كانت واضحه.
1: شهاده فيها بما ان احنا تطرقنا الان الى التقديم الاذاعي، وذكرتي استاذه امل منذ قليل بان هناك من يتميز بالكلمات اللي يعني يذكرها قبل لا يعلن عن الماده اللي راح تبث، من المذيعين أو من المذيعات اللي حسيت إن فعلا يعني استلهمت منهم التقديم الجميل والأداء اللي أبهرتك؟
0: والله هو سؤال صراحة يعني مو سهل، لأنهم كلهم كانوا يعني مذيعاتنا مميزات وكانت لهم لمساتهم يعني مو بس حتى كصوت يعني مذيعتنا طبعا أنا ما بي أخاف أنسى أحد.
1: أي
0: أخاف أنسى أحد يعني مثلاً بدريع عبد اللطيف طبعاً كانت لمساتها حلوة الفترات الصباحية، أستاذتنا بعد استقلال أحمد، أستاذة أحلام محمد، أستاذة أمينة الشملان، أستاذة فتحية عبد الله، أستاذة عائشة عبد اللطيف، أستاذة مينا حسن، أستاذة نيلة محمد طبعا الصوت الرخيم الحلو الناعم، وايد مذيعات كانوا مميزات. أستاذة
1: فاطمة الدوسري.
0: وأستاذة فاطمة الدوسري طبعا كانت لها يعني برامج مسائية حلوة كصوت، وطبعا كانت تتميز أنها بعد لها ذائقة في الشعر الله يرحمها. وطبعا اللي جاوا بعدين أستاذة نسرين معروف، أختنا وعزيزتنا بعد أستاذة نيرة، طبعا أنا اللي يعني طبعا اللي عقب جاوا أستاذة ناهد الشيخ، أستاذة

0: ديما الحريفي، أستاذة فاطمة محمد، يعني كانوا أخواتنا مميزات، شيخة شعلان. يعني أنا لحقت على هذيل المذيعات. وطبعا بقول لكم شيء، انا ترى اول ما جيت الاذاعه كنت اساسا جايه اني اكون مذيعه، بس كان لي في بعض المشاركات، يعني كنت شاركت مع يعني طبعا المخرج اللي المخرج العزيز الله يرحمه ابو عيسى استاذ ابراهيم عيسى، يعني هو شجعني، ومن اللي كانوا يشجعوني ايضا استاذه فوزية محمد، يعني كانوا يشوفون فيني اني انا صوت اذاعي.
1: وما زلت يسمعنا لي ما شاء الله.
0: ربنا يسلمك يا رب يخليك. لكني انا يعني من الميكروفون وحبي للميكروفون مكتبه والتنسيق خذتني
1: قسم التنسيق،
0: يعني شفت ان انت لما تنسق غير لما تبث، هو ترى مشاعر في نفس الوقت، لان انت لما تنسق اللوك ترى قاعد انت تبث وتختار شيء فيه احساس ومشاعر. بس انا يعني من جانب الاذاعه، لان انا كنت احب صراحه الميكروفون، فشاركت في بعض البرامج، شاركت في مثلت في بعض التمثيليات الاذاعيه، يمكن بعد سجلت في بعض البرامج. كان يعني ساعات، ليش أقول لك أنا إحنا في الإذاعة هني كنا مثل الأسرة، يعني ساعات أنا أذكر رحمة الله عليه أستاذ نبيل العلوي كان عنده برنامج مع أستاذنا الله يرحمه إبراهيم بحر، كان في برنامج خفيف اسمه ومضات، وكان يبث، يعني كان فيه هو يعني برنامج تمثيلي لكن فيه ومضات توعوية حق المستمع.
1: جميل، فيه مسامع تمثيلية
0: وفيها بعد هم نصيحة وفيها عبرة. كان يبث هو البرنامج طبعا أستاذ رحمة الله عليه إبراهيم بحر مع أستاذ استغلال، فكان سبحان الله صار أستاذ استغلال كان عندها ظرف خاص، وكان هو يبي يسجل حلقات وهي ما قدرت، كانت يعني في أجازة. فياني أستاذ نبيل العلوي قال لي من أنت موجودة؟ قلت له إيه أستاذ تفضل. قال لي ترى عندنا برنامج كذي كذي نبيك كان تساعدينا. فأنا أقول لك شوف شلون، يعني هذه هو اللي كل واحد يكمل ثاني، يحب التعاون. فسجلت بعض الحلقات مع رحمة الله عليه أستاذ إبراهيم بحر، وقال لي أنا اختاريتك لأنه يعني كان صوتك شوي قريب من أستاذ استقلال، فعشان المستمع ما يصير فيه شذ، يعني فرق شاسع يعني في الصوت. فسجلت كذا حلقة في برنامج ومضات، وكذلك من اللي كانوا يشجعوني أستاذ فوزية محمد. فكانت أذكر كان في برنامج عن عيد الأم، وعلى فكرة أنا أحب الشعر، طبعا خليت هذا من الوالد، فكنت أكتب شعر. فقالت لي إن إحنا أمل ما عندش قصيدة عن الأم؟ قلت لهم بلا أستاذة. قالت لي عيان أنا برنامجي أنا عاد اليوم برنامج بنتكلم فيه عن الأم بمناسبة إنه يوم الأم، فأبا أستضيفك في برنامجي وتقولين قصيدة. فشاركت معاها في برنامج كان على الهواء، كان في مناسبة يوم الأم، فقلت يعني قصيدة عن الأم، فكانت مشاركة يعني تشجيعية منها وحبيتها. ومثل ما قلت لك كان يعني أستاذنا إبراهيم عيسى رحمة الله عليه قال لي يعني عندنا تمثيلية وكذي ونحتاج أن إحنا يعني شخصية اللي هي تكون، أعتقد كانت بنت البطلة أو يعني كانت بنت شخصية مهمة في المسلسل، فقال فأنت صوتك شوية طفولي فنبيك أن تمثلين دور هذه البنت. فمثلت كذا حلقة في المسلسل. الحلو ترى في الإذاعة أنه يعني ساعات تشوف ترى عادي، مثلا ساعات في المسلسل يبون الشخصيات الأساسية في المسلسل اللي هما، فساعات يكون في شخصيات ثانوية فيحتاجون مثلا، يعني يقول لك الحين مثلا المخرج أنا وين، فساعات يلجؤون لنا، فكنا يعني إحنا من الناس اللي يعني ساعدنا في خلف الكواليس أنه إحنا شاركنا في هذه المسلسلات وكنا أحد الشخصيات الثانوية.
1: جميل. هذه المرات الخفيفة من التقديم أو من التمثيل ما خلت فيك شوي نوع يعني رغبة في مواصلة الـ الـ الـ

0: جانب التقديمي أستاذة أمل؟
1: هو لأن كان عندنا إحنا ما شاء الله اكتفاء في هذه الجانب، وكانوا الأستاذات موجودين والأذان يعني كذلك المذيعين كانوا موجودين يعني، فكانت هذه يعني كان في اكتفاء مثل، وأنت كنت موجود يعني أستاذ حسن، فكنا إحنا مجرد مثل ما تقول يعني ساعات تكون مثل قطرات كذي يعني، أو مثل يعني طيب نطيب شوية إذا احتاجوا لنا يعني، إحنا كنا موجودين وقت الحاجة يعني. أنا أذكر بعد شاركت أنا في برنامج كان لأني أنا أحب الشعر، وكنت عضوة في جمعية الشعر الشعبي، وكان في ذاك الوقت كان أستاذ يعني من اللجان المسؤولين كان أستاذ الشاعر أستاذ حسن النعيمي، وكان يقدم برنامج اسمه همس المشاعر، ومن إخراج المرحوم رحمة الله عليه كمال بو كمال. فكان هو الأستاذ حسن نعيمي كان بياخذ أجازة، ودرى أن أنا أشتغل في الإذاعة، وقال لي أنت بنتنا بنتنا في الجمعية، فقال ليش ما تقدمين البرنامج عني؟ فطبعا هو يعني قام أستاذ حسن النعيمي كشاعر، ويعني كان مسؤول إداري في الجمعية، فكنت أنا يعني بالنسبة له يعني تلميذة، فتخوفت أول شيء في البداية، بس رحمة الله عليه المخرج كمال بكمال شجعني، قلت له بس أنا شوف أنا أول شيء سو تست وخلي أقول يعني تسجيل وخلي يسمع أستاذ حسن النعيمي، إذا عجبه ما عندي مانع. فالحمد لله توفيق من الله يعني سجلنا الحلقة، وكان قال لي ما شاء الله يعني كإلقاء شعر، وذي كان برنامج همس المشاعر يعني يبث في الفترة المسائية، فطبعا كنا نختار البرامج الموسيقى والهمسات الليلية والرومانسية الهادئة الحلوة، فقال لي صوتك وايد حلو، قال لي بس عيل خلاص أنا كل ما باخذ أجازة بخليك انت تبثين بدالي ففعلا يعني اعتقد سجلت يمكن او حلقة او حلقتين شيء يعني كذي، لانه هو كان برنامج اسبوعي مش يومي. واستاذ عبد الناصر النعار بو جمال طلب مني مقدمة حق صباح الخير يعني قال لي انت كصوت وكذي، فاحنا نبي صوتك اذاعي وحلو، فنبي نستخدمه ان يكون في مقدمة اذاعية. فطبعا استاذنا واخونا بو جمال يعني ما اقدر اقول له لا واحنا مثل ما قلت لك ترى احنا كنا عائلة فعلا فعلا كنا عائلة ترى مو كلام يعني، حتى لو بتسأل اي احد موظف، وانت اصلا قول لي الحين انت استاذ حسن موجود ما تحس انك انت موجود مع اخوانك وخواتك؟
0: مع اني انا يعني انضميت لكم مؤخرا، ولكن يعني فعلا حسيت بهذا الجو.
1: اي يعني تحس ان مثلا تحس حتى لو احد غايب تعرف ان فلان غايب. فيعني سجلت مثل ما قلت لك ان انا يعني مقدمه صباح الخير، كان برنامج مباشر ومن اشهر البرامج اللي كان يبث في اذاعه البحرين يعني، وكان لا يعني قيمه صراحه بين الجمهور كمستمعين يعني، لان كان يبث في فقرات متنوعه، كان مو بس اغاني ولا هي فقرات يعني توعويه ولا هي كانت يعني فقرات تسليه، ولكن ايضا كان يحمل جانب من مشاكل المستمع، كان نبث يعني المشاكل المستمع، وطبعا كانت قادتنا الله يحفظهم كانوا يعني من المستمعين أيضا لهذا البرنامج، لأن كانوا يشوفون هموم واحتياجات الشعب، فكان هذه اللي أقول لك يعني إحنا فعلا في إذاعة البحرين مو بس داخل وبرع وكإدارة وكحكومة كنا مترابطين، كان في ترابط فعلا، كان في تواصل يعني، ترى الإذاعة مو بس هي بث أغاني وبرامج، مثل ما نقول يعني صوت المواطن كان أيضا يشاركنا مو بس صوت المذيع يعني، حتى صوت المواطن كان يبث عبر إذاعة البحرين. فذكريات الإذاعة لا تنسى، مو بس كموظفين احنا اشتغلنا هني في الإذاعة، ولكن حتى لو بتسأل أي مواطن بحريني بيقول لك شنو كان دور الإذاعة، انه هو شارك همومه شارك مشاكله ولقى الصدى ولقى الرد على هذه الهموم ولقى الحلول أيضا، ولقى رد الإدارة ورد المسؤولين ورد الحكومة، وحكومتنا الرشيدة الصراحة كانت تهتم

0: لبرنامج صباح الخير، يعني كان له فعلا واقع على مو بس احنا الإذاعة، ولكن كمواطنين كان له صدى. كان يعني يلجأ المواطن حق الإذاعة عشان يبث همومه عبر إذاعة البحرين، وكان يلقى لها الصدى والحل لهذه الهموم والمشاكل اللي كانت تبث. وبعضها كان مو بس هموم، كان بعضها شكر للإذاعة، شكر للحكومة، شكر لتعاون كل موظف وكل إدارة في إذاعة البحرين، واللي طبعا احنا ننبثق طبعا من ادارتنا وحكومتنا الرشيده، وطبعا ارشاداتهم وتعاليمهم اللي هم كانوا احنا نمشي على المنهج هذه هو اللي خلانا احنا نكون كمواطنين وكموظفين في البحرين مترابطين، في ترابط روحي مو بس يعني تقول انه هو الاذاعه، ترى فيها روح، فيها مشاعر. فهذه هني الاذاعه لما تحس ان هي مو بس بث عبر الأثير، ولكنها أرواح تبث عبر الأثير.
1: الله يديم هذا الترابط ويديم هذه المحبة وهذا التجانس الجميل. ونعود مرة أخرى إلى الموظفين الزملاء اللي كانوا معك أستاذ أمل في قسم المكتب والتنسيق، وأيضا يعني لا شك بأنك في يعني وقت العمل معهم سمعتي عن أيضا موظفين سابقين في القسم كان لهم يد وكان لهم دور في التنسيق ويعني المكتبة.
0: نعم، أنا اللي يعني لما جيت في إذاعة البحرين وبالأخص مكتبة التنسيق، طبعا كانت موجودة الله يذكرهم بالخير أستاذة بدرية كمال، أستاذة مريم موسى، أستاذة لطيفة الحمر، أستاذة سهام خليفة، أستاذة نيلة العامر، أستاذة لطيفة زويد، وأيضا كانوا يعني إخواننا موظفيننا يعني محمد صالح، محمد الأنصاري، وطبعا كان الوالد من ضمن فريق عمل المكتبة، وهالي اللي حكت عليهم. طبعا غير مثل ما ذكرت كان المشرف المكتبة والتنسيق أستاذ إبراهيم مصطفى، طبعا عاد ياو اللي أصغر مني، طبعا ما كان في فرق وايد عشان ما أكبر روحي. كانت معي الأخت نوف أحمد وعبير تقي، وبعدين طبعا أختنا بعد مؤخرا اللي لحقت عليها قبل لا تقاعد أمل علي. وبعدين طبعا جيت لحقت على موظفين ياو في الفترة اللي كانت أنا موجودة فيها، أخوي فيصل البوعينين والأخ خليل إبراهيم والأخ محمد نعمة وكذلك حمد الشريان اشتغل ويانا في المكتبة، وفهد الجزاف كذلك كان ويانا في المكتبة، وكذلك مسعود مصطفى والفنان عادل محمود والفنان حسين سيري وأخونا سيد حسين هاي مؤخرا. فكانت مجموعة يعني الصراحة كأسرة يعني عشنا معاهم وترابطنا وياهم، وتبقى الذكريات الحلوة موجودة ما ننساها.
1: نعم، قسم المكتبة والتنسيق واللي يعتبر الرئة اللي تتنفس منها إذاعة البحرين، لأنكم يعني تزودون الإذاعة كما ذكرت أستاذة أمل منذ قليل بالبرنامج اليومي، وكذلك بما يعني يتخلل هذا البرنامج من فقرات ومن أغاني وغير ذلك. لو كان في برنامج مباشر، البرامج المباشرة كانت متتابعة في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية كان هناك برامج، وفي فترة الليل كان هناك برامج. قسم المكتبة والتنسيق يعني في هذه الفترة يتواصل مع المخرج لا شك.
0: طبعا المخرج كان المخرج طبعا هو عنده خريطة البرنامج اللي راح يتم ببث في، لأن يكون في معدين، لأن يكون موجود مو بس المخرج، حتى المعد يكون موجود والمذيع كذلك، فكل واحد كانت له فكرة. فطبعا هذه قبل لا يبث البرنامج كان يجينا المخرج، لأن ساعات يحتاج موسيقى
1: قبل البرنامج بشكل تقريبا
0: يعني يجينا مثلا قبل لا يبث البرنامج بنص ساعة أو ساعات لا بعضهم

مهما تعلموا هذا الشيء. فأهني يعني لما أقول لك أن الإذاعة كانت عمل تكاملي، كانت كل واحد يكمل الثاني، كل واحد كان يساعد الثاني، كل واحد يجهز حق الثاني على أساس أنه ما يطلع في النهاية أو يخرج العمل الإذاعي متكامل. الإذن تسمع له بصوت حلو حابته، مش ما يكون فيه شواذ، ما فيه سكتة، ما في نشاز. يعني هذه الإذاعة ترى، يعني يمكن لو يقولون الفرق بين الإذاعة والتلفزيون، يمكن التلفزيون صعوبته أنه هو مباشر، فالمذيع ما يقدر يغلط على الهواء، وإن حاول عندهم أهم طبعا المهارة أنه هو طرق معينة يتجاوزونها. الإذاعة لا، أنت توصل مشاعر، توصل إحساس، لازم المستمع يحس فيك، ومو بس يحس بصوت المذيع، يحس باللحن اللي اختاره المخرج، اللي قاعد يبث الموظف الكنترول وهو يبث هذه الغنية والموسيقى، شلون ينزلون بالتناغم، يعني في ترابط، ما في فقرة فيها يعني انه ينقطعت أو شيء، لا مترابطة، تحس كأن شيء يعني قاعد متواصل، ولكن في خلف الكواليس جهود، مهارة، قاعد واحد موظف قاعد يشتغل، قاعد يكون سريع، لازم يكون منتبه شنو قاعد يبث، وقبل لا تخلص الأغنية وقبل لا تنتهي الموسيقى يشغل اللي بعدها، ولازم بطريقة يعني تعرف كنا نشوفهم يعني شلون يدخلون بين تنتهي الموسيقى. وطبعا الحين صار كل شيء إلكتروني فصار سهل، لكن قبل لا كان في دقة، في لازم يكون حريص منتبه، لأن الغلطة محسوبة، لأن على الهواء تبث. المنفذ طبعا أنا قلت مسؤول، الموظف الكنترول أو المنفذ اللي يقعد على الكنترول كانت جهوده يعني لا يستهان فيها، لازم يكون دقيق، لازم يكون منتبه، عنده تركيز حاضر، وبعد أيضا يكون عنده فن أنه هو يدمج بين الانتهاء الأغنية مع دمجها مع الأغنية اللي بعدها أو الموسيقى اللي بتي بعدها، أو تكون مرادفة حقه، تكون متناسقة مع صوت المذيع.

0: التناسق. التناسق يعني يكون موجود بين المكتبة، بين الموظف المنفذ، بين المذيع والمخرج، كان في تناسق، مو بس تناسق برامج ولكن تناسق جهود، تناسق عمل أيضا.
1: كنتوا تعدون اللوج للبرنامج العام وأيضا للبرنامج الثاني.
0: اي نعم.
1: والبرنامج العام كان يبث لمدة 24 ساعة، بينما البرنامج الثاني عدد معين من الساعات، يبتدي من أي ساعة لأي ساعة.
0: احنا شوف، احنا كنا في التنسيق، يعني كنا مو بس ننسق حق البرنامج العام والبرنامج الثاني، ايضا كنا ننسق حتى حق إذاعة القرآن. فمثل ما قلت ذكرت سابقا أن البرنامج العام كان يبث 24 ساعة، والبرنامج الثاني اللي يبث القنوات والأغاني الشعبية والبرامج الشعبية كان يبث من الساعة 8 صباحا لين 8 بالليل، وإذاعة القرآن من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 بالليل. فهذه كان التنسيق احنا عندنا، يعني ما كنا ننسق بس برامج غنائية او ان برامج واغاني، لا، حتى كذلك البرنامج القرآن كان من اختصاص التنسيق. فكنا ايضا بعد لازم نحط حتى اختيار القارئ، اختيار القارئ لازم بعد كان في اصواتهم، يعني القراء القرآن يختلفون، مثل عبد الصمد المنشاوي، وبذلك كذلك يعني كان قراء للقرآن كثيرين وأصواتهم مميزة، فكل صوت كان له فقرة معينة يعني. وطبعا كنا نركز أيضا على الوقت، يعني مثلا ما يصير يفصل القرآن، يعني نحاول قد ما نقدر أن يكون القب بين البرنامج وبين الموجز وذي حق إذاعة البحرين، أن يكون مثلا إذا كان نص ساعة نحط كان نبث يعني تلاوة أو مصحف مرتل نفس المدة، عشان ما يصير قب، ولا يعني إذاعة القرآن ما بيصير حط موسيقى، وإن كان حط يعني موسيقى مناسبة حق البرنامج. فإحنا دائما نحب أن نكون متعاونين مع موظف التنفيذ أساس أنه هو ما يتوهق في، لأن كانت المكتبة ما تفتح 24 ساعة، كنا ليه الساعة 11 بالمساء، ففي برامج كانت تبث لين ثاني يوم، فهذه يكون مو موجود. طبعا احنا نجهز لهم المادة، بس لازم يكون حريصين ان اهما نكون نحط لهم بعدهم اشرطة احتياط اساس ان ما يصير فقرة فيها سكوت اثناء البث.
1: نعم. الاذاعة طبعا يعني كانت بكل هذه البرامج وبكل هذه المواد، يعني لا شك بأنها كانت تلقى الصدى خارج الإذاعة. وأنت يعني أستاذة أمل كنت تذهبين إلى مثلا الملتقيات أو إلى يعني مجالس معينة، فكنت لا شك يعني تأخذين ببعض الأصداء أو تأخذين ببعض الكلمات اللي تقال هنا أو هناك عن إذاعة البحرين. فش شلون كانت الأجواء أو شلون كانت الأصداء والإذاعة كانت مؤثرة في الخارج؟
0: اي نعم، الاذاعه كان لها وايد تاثير فعلا. لما مثلا كنت انا احضر خارج اي مؤتمر او احضر مثلا امسيه او محاضره، كنا احنا نحس روحنا كاننا ترى مثل الفنانين، مع ان احنا كنا نشتغل خلف الكواليس. فبعضهم ساعات اذا مثلا عندهم شيء يبون يشاركون في صباح الخير كانوا يكلموننا، فاحنا نقول لهم يعني نعطيهم طبعا القوانين والشروط اللي هو والارقام كيف يتواصلون وكذي وننصحهم. فطبعا كانت الإذاعة لها صوت برا خارج الوزارة، خارج جدران الإذاعة كان هناك لها صوت، وصوت واضح عند المواطنين والشعب، لأن كانوا يسمعون الإذاعة فعلا مستمعين. فكانوا يعني شو أقول لك، مو بس كذي، كانوا يتصلون لنا على الإذاعة، يعني كانوا في ناس يتصلون على الإذاعة بس يشكرون، ما يبون شيء بس يبون يشكرون الموظفين والقائمين على البرامج التي تبث في إذاعة البحرين، من كثر ما كان في ترابط بين الإذاعة والمواطن. فكان يعني فعلا الإذاعة مسموعة خارج الجدرانها، ما كانت بس هي استوديوهات، لا، كان لها وجود في البحرين، كان لها وجود في عبر الأثير في بلدنا، يعني كان لها فعلا وجود.
1: طبعا ذكرنا تجهيزكم للبرنامج العام أو البرنامج الثاني أيضا وإذاعة القرآن الكريم من خلال الفقرات والمواد، أيضا ذكرنا مسألة

0: تعاونكم مع كل مخرج على حدة في مسألة البرامج المباشرة. لكن ماذا عن الأعمال الدرامية؟ والأعمال الدرامية أيضا فيها الموسيقى وفيها المؤثرات الصوتية أيضا اللي يحتاجها المخرج. هل هذا التجهيز يكون مثل البرامج المباشرة، أن يكون قبل العمل أو قبل يعني يتم التنفيذ، أم أنه بعد ما يعني يتم تسجيل المسلسل يكون الموضوع هين ويعني سهل؟
1: لا، هو ذهني يعتمد على المخرج. في مخرجين كانوا يحبون أنهم يكون يجهزون يعني كل شيء يكون جاهز قبل، فكانوا عارفين شغلهم، عارف هو شنو يبي، عارف هو شنو الموسيقى اللي يحتاجها حق مسلسلة، عارف شنو يبي يضيف حق هذه المسلسلة. فكان إيي ويقعد ويانا في المكتبة ويقعد يشوف، لأن قبل إحنا كان البرامج كنا يعني موثقينها في فايلات. طبعا مثل ما قلت لك كان كل شيء يدوي، فكان في الفايلات، فكنا إحنا لازم عاد نقعد مع المخرج ويسألنا مثلا أنا أبي الموسيقى الفلانية، أبي الأغنية الفلانية، أبي على حسب اللي هو يحتاجه ويضيف حق مسلسلة، يعني اللي يكون يعني متناسق مع المادة اللي هو راح يبي بثا، سواء كانت برنامج أو مسلسل درامي. فأيون يقعدون يقولون مثلا إحنا نبي موسيقى معينة حق يعني معينة حساس حق برامجهم، فنقعد نجيب الفايلات ونقعد ندور مع المخرج
0: الموسيقى.
1: إيه مثلا بالأسامي إحنا لأن كان عندنا شلون الأرشفة كانت في فايلات بالأسامي، وكل اسم طبعا لا رقم، وكل رقم لا صفحات معينة على حسب الإنتاج المادة اللي هو سواء كان موسيقي أو سواء كان فنان. فنقعد ندور. ففي بعض المخرجين يقول لك لا، أنا ما أبي أستخدم النسخ اللي يتم استخدامها يوميا، لأن ساعات تعرف الاستخدام اليومي شوي تقل الجودة لأن مع التكرار. طبعا وهذه إحنا طبعا عندنا موظفين هم فنيين الصوت كانوا يهتمون في ذي الشغلة، فكان يعني إحنا مو بس كنا نأرشف، يعني كان عندنا في الإذاعة موظفين شغلتهم يسمعون عقب ما تبث كثرات يعني تكرار البث يؤثر على جودة الريل اللي هو الكاسيت، فلازم يتم إعادته. فإحنا ما كنا بس نوثق كذي، إحنا كنا نوثق نسختين اللي هي النسخة الأصلية اللي يتم أول يعني نوثقها في المكتبة، طبعا هذه نخليها كيعني مثلا مثل ما نقول بيك أب اللي هو يعني نسخة ثابتة ما يتم استخدامها إلا للنسخ ما تبث، ما عدا البرامج. البرامج يتم الاحتفاظ فيها لأنها تبث في فترات مش يعني بطريقة مستمرة. أما الموسيقى والأغاني لأنها يعني تكرار يكون عليها أكثر، فإحنا نحتفظ بنسخة أصلية. فالنسخة الأصلية ساعات بعض المخرجين يقول لك لا، أنا أبيكم تسجلون لي مثلا مدة موسيقى مدة نص ساعة أساس أنه هو يسهل المهمة عليه. فهذه هني يجي تعاوننا معه، فنقعد نلجأ حق الدفاتر اللي فيها مسجلة أو مؤرشفة النسخ الأصلية. طبعا أرقام النسخ الأصلية تختلف عن أرقام المكتبة. فالنسخ الأصلية لأنه يبي كجودة الموسيقى، فلازم يكون هني شغلنا إحنا، لازم إحنا نطلعها من النسخة الأصلية ومن المكتبة الثانية. يعني إحنا في المكتبة والتنسيق عندنا مكتبتين، مكتبة اللي هي فيها أشرطة البث، ومكتبة نحتفظ فيها بالأشرطة الأصلية النسخ الأصلية حق البرنامج اللي يتم بثها سواء كانت أغاني أو موسيقى أو برامج. ففي بعض المخرجين يكون يقول لك لا، أنا أبي نسخة للموسيقى أو لهذه عشان جودة، لأن كانوا في بعض المخرجين يعني يكون يبي يخرج العمل بدقة فيبي من النسخة الأصلية. فكنا يعني طبعا لازم نقعد مع المخرج نشوف شنو هو يحتاج من الموسيقى أو مثلا كمادة شنو يحتاج، أو ساعات يبي يحتاج فقرات صوت يعني بس إضافات صوت، لأن إحنا مو بس عندنا موسيقى، إحنا عندنا بعد مؤثرات صوتية يعني مثل صوت المطر، صوت البحر، صوت الطيور، صوت بعض الحيوانات. فهذه في بعض المؤثرات تخدم المخرج في إضافتها

0: حق البرنامج أو المسلسل الدرامي. ففي هذه لازم إحنا نقعد ندور النسخ الأصلية، لأن هذه ما تبث يومي وما نسوي منها نسخ، يعني المؤثرات الصوتية لأن استخدامها لفترات معينة
1: لشؤون خاصة،
0: لشؤون خاصة، لحالة معينة فعلا، لوضع معين حق برنامج معين، حق مسلسل معين، فيكون عندنا مثلا ساعات نسخة واحدة. أما الأغاني هو يتم، لا، البرامج الأغاني في بعضها يتم عمل نسختين وأرشفتها كنسختين، يعني كأرشيف أصلي، نسخة أصلية وأرشفة للبث اللي هو ممكن يستخدمونها المخرج. فهنا يكون تعاوننا أن احنا نوفر المادة اللي يحتاجها المخرج اللي تسهل عليه طبعا عمله الدرامي.
1: أستاذ أما، ذكرتي بأن هناك يعني لحقتي على اسطوانات الجار في أرشيف الإذاعة وهي موجودة ويعني محفوظة بشكل معين، هل من خلال يعني سنوات عملك في المكتبة والتنسيق هل وقعتي على يعني ما يمكن أن نسميه نوادر يعني في إذاعة البحرين يعني تتميز فيها الإذاعة عن بقية إذاعة الخليج؟
0: إيه طبعا، أنا لما دشيت الأرشيف توثيق النسخ فطبعا اطلعت على النسخ القديمة، فلما شفت الاسطوانات الجار حق محمد بن فارس، محمد بن فارس فنان قديم يعني هذه من تراث البحرين، وفيعني لما تشوف الاسطوانة مالته قديمة من الثلاثينات والأربعينات تم توثيقها، وبعض الاسطوانات تم تسجيلها في الهند وإحنا عندنا نسخة، فكنت دائما أقول إحنا عندنا كنوز، إحنا ما عندنا يعني بس مادة موثقة، حتى كذلك عندنا نسخ أصلية في على اسطوانات لقراء للقرآن كذلك، يعني مثلا المنشاوي وعبد الصمد هذيل يعني قدماء، يعني مو قراء يعني، كانوا يسجلون على اسطوانات، طبعا عقب الجار صارت اسطوانات اللي هي البلاستيك، فهذه ما زالت موجودة في أرشيف البحرين. والأشياء اللي بعد الواحد يفتخر فيها ويذكرها إنه يعني حتى أول إذاعة مونتو كارلو أول بث لها إحنا مسجلين على أسطوانة،
1: إذاعة مونتي كارلو كان
0: أول بث لها تم تسجيلها في إذاعة البحرين، يعني تم تسجيلها وما زالت موجودة ومكتوب عليها، وأول أغنية بثتها أم كلثوم في إذاعة مونتي كارلو موجودة الأسطوانة، يعني فأرشيف الإذاعة فيه كنوز، فيه جواهر يعني ما يستهان فيها، يعني ترى الأرشفة لما بتي بتبحث فيها المكتبة فيها نوادر، يعني إذا بيسوون متحف صراحة موجود متوفرة المواد، ما بيتعبون لأن ما زالت موثقة، ما زالت موجودة. ففعلا ترى وإذاعة البحرين من كثر الأرشفة اللي كانت موجودة عندنا وقيمتها يعني استعانت فيها بعض إذاعات دول مجلس التعاون، وأذكر في الشيء طبعا إحنا تعاوننا مع دولتنا الحبيبة دولة الكويت الشقيقة، لا يعني بعد الغزو الله يحفظهم ويحفظ دول الخليج استعانوا ببرامج، لأن كانت يعني أهما أفقدوا وجزء كبير من المكتبة الإذاعية في دولة الكويت الشقيقة، فطبعا إحنا تعاوننا معهم، أخذوا من عندنا نسخ لأن عندنا نسخ أصلية، فطبعا استعانوا بهذه، عندهم برامج كانت يعني من الكويت موجودة عندنا في البحرين كنسخ أصلية، تمنا ننسخ لهم هذه البرامج، ننسخ لهم الأغاني اللي يعني ضاعت أثناء الغزو، فالمكتبة فيها أشياء قيمة أخوي حسن، يعني مو بس هي مواد تم أرشفتها ولكنها مواد تاريخ، يعني فيها برامج تحكي عن كل دولة خليجية، كل دولة عربية موجودة في أرشيف مكتبة البحرين، والدليل أن استعانت دولة الكويت فينا بالأرشيف اللي موجود في مكتبة إذاعة البحرين لبعض برامجهم، بعض أغانيهم اللي أهما أفقدوها أثناء الغزو، وهذا شيء يعني شهادة لا تنسى لإذاعة البحرين. يعني حتى في دول الخليج يعني في تعاون خليجي فعلا، دولة الإمارات الشقيقة في تعاون، لأن في بعض المواد يعني تشوف شلون الأرشفة اللي موجودة عندنا والمواد من جودتها والقيمة اللي موجودة فيها كانوا يستعينون فينا دول الخليج لنسخ بعض البرامج وبعض الأغاني اللي هم ما موجودة عندهم. أي وهذا الشيء يعني لا ينسى في حق إذاعة البحرين، لأنها هي تاريخ إذاعة البحرين، هي مو بس إذاعة، لما أقول لك يعني هي روح فعلا، ترى الإذاعة روح، يعني مو بس شيء يعني شيء مادي، لا ولكنها فعلا كانت روح في لكل روح موجودة على هذه البلاد حتى في دول الخليج. يعني لو يعني احنا كانوا يتصلون لنا من عمان، يتصلون لنا من السعودية، يتصلون لنا من قطر، يتصلون لنا من الكويت، يحتاجون أغاني معينة مو موجودة في مكتبتهم. يعني أنا أذكر ساعات يتصلون يعني من كثر احنا تعاوننا، طبعا كان أول كان الكاسيت، ما كان عندنا السي دي اللي موجود الحين أو اللي هو الفلاش ميموري وهذيلا، لا كان كاسيت. فكان من التعاون إذاعة البحرين حتى مع الناس المستمعين خارج إذاعة البحرين وخارج أصلا دولة البحرين، كنا نتعاون معهم. أي اتصال كانوا يحتاجون من أرشيف البحرين كان في تعاون، كان يعني في اهتمام فعلا. يعني كانت أغاني، أنا أذكر اتصل شخص كان أبوه مطرب عماني، ما أذكر الحين للأسف، ما أذكر المطرب للأسف، ولكن اتصل أعتقد هو يا ولده أو حفيده، اتصل قال أنا دورت أغاني هذه حق الوالد أو حق يده ما أتذكر بالضبط، كان يبيها مو موجودة في إذاعة عمان. اي والله، وكان وقلت له لحظه ما اقدر اقول لك، لازم نشوف. طبعا احنا ندور في الفايلات، فناخذ الاسم وندور في الفايل، ففعلا لقينا حق هذا المطرب العماني موجود له صفحتين عندنا مؤرشفه، وتم نسخ لانه هو سجل اعتقد طبعا عملين، يعني كل عمل كاسيت، كل كاسيت فيه مجموعه اغاني، وسجلناهم حق هذه أخونا اللي من عمان واستلمها. وطبعا كان قبل الإذاعة البحرين كل شيء مجانا، يعني ما كنا ناخذ مقابل. أي لما أحد يبي أغاني أو يبي موسيقى أو يبي قراءة قرآنية أو مصحف مرتل، كان يتم تعاوننا مع يعني اللي محتاج هذه المادة بالمجان، ما كنا يعني ناخذ من عندهم. فمثل ما قلت لك أخوي حسن، إحنا كنا يعني كان تعاوننا مع أي متلقي مستمع لإذاعة البحرين بدون مقابل، وكنا سعيدين إن إحنا ندور المادة اللي هو يحتاجها أو اللي هو يعني ناقصتها ونقدمها له بصدر رحب. يعني كانت إذاعة البحرين قلب مفتوح لكل مستمع سواء كان داخل البحرين أو خارج البحرين.
1: بما أن ينا على ذكر الدول، يعني في هناك قسم يعتبر قسم رديف لقسم المكتبة والتنسيق، يتواصل مع الدول العربية فيما يتعلق بالبرامج، ما يتعلق بالفقرات والأغاني وغير ذلك، بشكل من إذاعة إلى إذاعة، ويسمى في عرف الإذاعة طبعا برنامج أو قسم المينوس.
0: نعم، قسم المينوس كان أستاذ محمد صالح زميلنا في العمل كان هو اللي خلوه يتخصص بذي. طبعا هذا المينوس كان برنامج اللي هو يبث تبع اتحاد إذاعات العربية، فكانوا يبثون برنامج، فكان يعني التعاون بيننا كدول عربية، كان يتم تسجيل الفقرات اللي تبث من أي دولة عربية، وكذلك هم يسجلون اللي إحنا يبث قصدي من إذاعة البحرين. فكان هذه في تعاون، وكنا نسجل، وكان لو في برنامج يعني ممكن أن إحنا يبث كان مسموح، يعني كان كأنه تقدر تقول تبادل فقرات وبرامج عن طريق المينوس. فكان هذه التعاون بين البحرين إذاعة

0: البحرين والإذاعات العربية الثانية اللي هي طبعا كانت تحت مظلة اتحاد الإذاعات العربية.
1: نعم. ذكرتي بأن يعني الجو في الإذاعة جو أسري.
0: اي نعم.
1: ويعني جو عائلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إعداركم لهيكل الإذاعة للوج اليومي هل كان يفرق بين الأيام العادية وبين مثلا لو ينا لموسم شهر رمضان؟
0: اي طبعا يفرق. احنا مثل ما قلت لك انا قبل ان الهيكل طبعا يتم من مشرف المكتبة والتنسيق.
1: نعم.
0: والموظفين اللي هما كانوا يعني طبعا خبرتهم اكبر منا كانوا يقعدون ويشوفون البرامج شنو هي، فكانت برامج رمضان تختلف لان كانت فقرات البث تختلف، نوعية البرامج تختلف. يعني كان في البرامج اللي كانت تبث في رمضان كانت في برامج دينية، في فقرات دينية يعني تناسب فترة رمضان، فيها أشياء روحانية، فحتى اختيار الأغاني كان لازم يكون أغنية تناسب حق شهر رمضان يعني. فطبعا كان الاختيار وايد مهم، وهذه يعني من التنسيق اللي كان عندنا انه يعني حتى فترة ترى إجازة الصيف تختلف عن فترات اللي يكون فيها مدارس. الفترة الصيفية تختلف عن أغاني اللي نبثها ترى في برامج الشتاء،
1: فترة العيد الوطني مثلا.
0: وفترة العيد الوطني فترة المناسبات. وكان أيضا الإذاعة كان في تعاون بين الإذاعة البحرين وإذاعات مجلس التعاون، فيعني لما يكون العيد الوطني عندنا إحنا هنا في البحرين ويكون دولة أخرى شقيقة عيدها الوطني، فيكون في هني يعني يكون في دمج بين الإذاعتين ويبثون برامج تناسب الفترة هذه، سواء كانت عندنا حتى أهم دول الخليج كانوا يصير في تنسيق في البرامج المباشرة أن يكون في توحيد يعني حق البرنامج.
1: نعم.
0: أن الإذاعة تتوحد يصير اندماج
1: بين المعايشة يعني.
0: أي نعم اندماج بين هذه، أو إذا ما كان يعني هذه صار مؤخرا.
1: نعم.
0: أن تمت الإذاعات تندمج.
1: نعم.
0: لكن قبل كنا لا، كنا نخصص مثلا إذا عندنا السعودية اليوم هالوطني.
1: نعم.
0: نخصص فقرة وبرنامج مباشر يتم بثه يخص العيد الوطني حق المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: وإذا صادف دولة شقيقة من دول الخليج ثانية نفس الشيء كذلك، أهم دول الخليج كانوا يبثون برامج مثلا في أيام أعيادنا يتشاركون معنا ويبثون أغاني وطنية بحرينية في مناسبة العيد الوطني. فكان الهيكل مو ثابت، لا الهيكل كان يتم تنسيقه على حسب الفترة وعلى حسب المناسبة اللي يكون في تنسيقها. يعني مثلا مثل ما ذكرت لك أخوي حسن أن مثلا ساعات موسم استعداد المدارس وبداية المدارس يكون برامج تختلف، فلازم احنا نبث يكون تنسيق البرامج التوعوية تختلف عن برامج التوعوية اللي نبثها في رمضان.
1: صحيح.
0: برامج المباشرة اللي تبث في الأيام العادية تختلف عن برامج رمضان، تختلف عن لما نبثها في العيد الوطني، تختلف البرامج حتى لما يكون في يعني أثناء تنسيق الهيكل يحاسبون، لأن احنا نمشي بالتاريخ وبالوقت. فعشان كذي التنسيق يختلف.
1: نعم.
0: لأن كل شهر هي كانت الهيكل كان دورة. يعني دورات متتالية، كل دورة فترة معينة، فكان كل مثلا دورة في بعض الدورات مثلا يعني ثلاثة أشهر يتم بث هذه ثلاثة أشهر، وبعدين يتم تغييرها هذه الهيكل. ما يبث يعني مدار السنة.
1: جميل.
0: لأن مدار السنة في مناسبات كثيرة تحدث.
1: صحيح.
0: وساعات لا مناسبات مفاجئة تحدث. يعني الهيكل احنا كنا يعني الله يذكرهم بالخير كنا يعني ساعات في بعض المناسبات مثلا وفاة أحد الرؤساء أو أحد الحكام، فيكون في هيكل هذه احتياط موجود حق هذه الفترة. يعني في مثلا لأن يصير دمج بين إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن، فيتم هيكل منسق جاهز في هذه

0: أزمات.
1: على ذكر هذا الموضوع، عايشتي لحظة سقوط الطائرة الطيران الخليج في البحرين؟
0: أي نعم.
1: اللي كانت يعني من القاهرة، شلون كان قسم المكتبة والتنسيق في ذيك اللحظة، بما أن شيتي على ذكر الأحداث المفاجئة اللي ممكن أن يتعرض لها القسم؟
0: والله هي ذكرى حزينة. يعني كان طبعا لازم، كان هو كان أكثر شيء البث، يعني كان يبث برامج يعني مثل ما نقول إحنا تكون أن الإذاعة قلت لك هي فيها مشاعر وإحساس، فيعني الترابط بين الإذاعة والمواطنين والألم اللي كان حصل في ذي الفترة، ما كنا نقدر نبث برامج يعني فيها مثلا موسيقى وفرايحية، لا نمشي مع مود اللي تكون فيه موجودة الدولة، فكان يبث برامج تلامس الروح، تطمئن الروح. يعني كانت فيه برامج تبث إنه يعني تبث الطمأنينة، تبث روح المواساة، لأن إحنا بعد حتى في هذه الحادثة فقدنا ناس إعلاميين رحمة الله عليهم، وناس أردي عزيزين يعني، وفكان كل واحد لا شخص عزيز في هذه الحادثة الأليمة، فكان دور الإذاعة طبعا لا شك كان مندمج يعني مع هذه المشاعر، كان في تواصل، فكانت تبث برامج تلامس الروح، تهدئ النفس، تبث الطمأنينة في نفس المواطن حتى احنا كموظفين، لأن كان الألم واحد، ما كان يعني منفصل. لا، الإذاعة الحلو فيها أن هي كانت متصلة بالمواطن، متصلة بالأصوات وبالأذن، يعني ما كانت صوت، كانت صوت متصل بالأذن اللي كانت تسمع الإذاعة.
1: نعم.
0: كان في تواصل، فإحنا كنا دائما نراعي الإذاعة بتوجيهات يعني من القيادات العليا، كنا ما نقدر نبث إلا الشيء اللي يعني يكون فيه مشاركة للإذن الذي تسمعنا خارج الإذاعة. يعني كنا نشاركهم مشاعرهم في كل الأزمات، فلأن الإذاعة مسموعة، ومثل ما قلت لك يعني الترابط موجود. لأن لو بتروح بتسأل أي مواطن كان يسمع إذاعة البحرين كان بيحس بهذه المشاعر، لأن الإذاعة صوت ومشاعر وإحساس.
1: أنا حقيقة استمتعت كثيرا بهذا اللقاء أستاذة أمل فيصل الرويعي، وإذا كان هناك من كلمة أخيرة فالمجال مفتوح لك.
0: وأنا بعد سعيدة أني أنا أكون موجودة وأرجع في إذاعة البحرين معاك أستاذ حسن. وهذه فرصة سعيدة، والله ودي عبر هذه الإذاعة أشكر كل من اشتغلت معاهم من زميلات وزملاء، أشكرهم وأشكر على تعاونهم، وأشكر الخبرة اللي عطونا إياها، واللي يعني بسببهم إن إحنا خذينا خبرة في هذه الدنيا، علمونا وايد أشياء جزاهم الله خير، سواء كانت معانا كانوا شوية شديدين لكن شدتهم علمتنا إن إحنا نكون جادين في العمل، نكون دقيقين في العمل. فأشكر كل زميلة وأشكر كل زميل كانوا في إذاعة البحرين وبالأخص في المكتبة والتنسيق.
1: الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويعي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى أيضا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية.

0: وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
7: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
6: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

أنا البحرين ياخذني هواها كحل العين منظرها وسماها. أنا حبي لها يا ناس زايد وشوقي في الحشة زيد غلاها. خطفت شراع من شوقي وحبي عبرت بحور للبحرين دربي. دعيت الله وهو المعبود ربي أرد لأرضها واشم هواها. من الغربة ويت اليوم عاني خذاني الشوق ودعت المواني لدار العز آزف التهاني وهني شعبها وحامي حماها. خليفة العيسى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: يدخلها ويخرجها محمد نعمة. بخلاء ظرفاء.
1: ونعود مع حكايات وطرائف البخلاء، ومنهم شيخ النخالة، فهيا بنا نستمع إلى خطبته وما حدث معه وما قصة النخالة. بينما اجتمع ناس في مسجد من أصحاب الجمع والمنع، تذاكروا في الحديث عن المال واستمتعوا بذكره، ومنهم هذا الشيخ الذي خطب فقال:
2: يا قوم، لا تحقروا صغار الأمور، فإن كل كبير صغير، ومتى شاء الله أن يعظم صغيرا عظمه، وأن يكثر قليلا كثره. وهل بيوت الأموال إلا درهم إلى درهم؟ وهل الدرهم إلا قيراط إلى جنب قيراط؟ أو ليس كذلك؟ رمل عالج المشهور وماء البحر؟ هل اجتمعت بيوت الأموال إلا بدرهم من هنا ودرهم من هناك؟ وقد رأيت من جمع 100 جريب في أرض العرب، ولربما رأيته يبيع الفلفل بقيراط والحمص بقيراط، فأعلم أنه لم يربح في ذلك الفلفل إلا الحبة والحبتين من خشب الفلفل، فلم يزل يجمع من الصغار الكبار حتى اجتمع ما اشترى به 100 جريب.
3: اسمعوا مني.
2: اشتكيت أياما صدري من سعال كان أصابني، فأمرني قوم بحلوى سكرية، وأشار علي آخرون بنوع من المرق يتخذ من النشاء والسكر ودهن اللوز وأشباه ذلك، فاستثقلت المؤنة وكرهت الكلفة ورجوت العافية. وبينما أنا أدافع الأيام، إذ قال لي أحدهم: عليك بماء النخالة، فاحسبه حارا فحسوت، فإذا هو طيب جدا، وإذا هو يمنع من الجوع. أجل، فما جعت ولا اشتهيت الغداء في ذلك اليوم إلى الظهر، ثم ما فرغت من غدائي وغسل يدي حتى قاربت العصر. فلما قرب وقت غدائي من وقت عشائي، طويت العشاء وعرفت قصدي، فقلت للعجوز: لم لا تطبخين لعيالنا في كل غداة النخالة، فإن ماءها جلاء للصدر، وقوتها غذاء وعصمة، ثم تجففين النخالة فتعود كما كانت، فتبيعينه إذا اجتمع بمثل الثمن الأول، ونكون قد ربحنا فضل ما بين الحالين. فقالت لي:
1: أرجو أن يكون الله قد جمع لك بهذا السعال مصالح كثيرة، لما فتح الله لك بهذه النخالة التي فيها صلاح بدنك.

0: وصلاح معاشه.
1: وما أظن تلك المشورة كانت من التوفيق.
2: لطائف الأخبار.
0: ومن البخلاء الظرفاء قيل لأحدهم مرة:
3: قد رضيت بأن يقال عبد الله بخيل؟
4: لا أعدمني الله هذا الاسم، لا أعدمني هذا الاسم.
3: ها؟ وكيف؟
4: لا يقال فلان بخيل إلا وهو ذو مال، فسلم إلي المال ودعني بأي اسم شئت.
3: ولا يقال أيضا فلان سخي إلا وهو ذو مال، فقد جمع هذا الاسم الحمد والمال، واسم البخيل يجمع المال والذم، فقد اخترت أخسهما وأوضعهما.
4: وبينهما فرق.
3: فهاته.
4: في قولهم بخيل تثبيت لإقامة المال في ملكه، وفي قولهم سخي إخبار عن خروج المال من ملكه. واسم البخيل فيه حفظ وذم، واسم السخي اسم فيه تضييع وحمد، والمال زاهر نافع مكرم لأهله معز، والحمد ريح وسخرية، واستماعك له ضعف ورخاوة، وما أقل غناء الحمد والله عنه إذا جاع بطنه وعري جلده وضاع عياله وشمت به من كان يحسده.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لطائف الأخبار.
0: يحكى أن داود بن أبي داود والي كسكر، وهي مدينة في واسط بالعراق، أتته من البصرة يوماً هدايا فيها جرار دبس، فقسمها على جماعة، فأنكر البعض ذلك منه فقيل:
4: ها قد وزعت عليكم جرار الدبس، وكل أخذ ما أعطي غيره.
5: أبو داود يوزع جرار دبس وعلينا؟ قد علمت أنه يجزع من الإعطاء، يجزع من الإعطاء، وهو عدوه، فأما الأخذ فهو ضالته وأمنيته، وإنه لو أعطي أفاعي سجستان وثعابين مصر لأخذها.
6: أنا كتبه وصداقتي أقدم، وما ذلك به؟
5: يا أبا داود، ما أمر تقسيمك الدبس علينا؟ ها؟ لابد أن هناك أمراً ما نقع عليه.
4: إن هذا الدبس خسارته أضعاف ربحه، وأخذه عندي من أسباب الإدبار.
5: أول وضائعه احتمال الشكر.
4: هذا لم يخطر لي قط على بال.
5: فهات إذن ما عندك.
4: أول ذلك كراء الحمال، ثم هو على خطر حتى يصير إلى المنزل، فإذا صار إلى المنزل صار سبباً لطلب العصيدة والطعام المطبوخ من الأرز وكذلك الفطائر، فإن بعته فراراً من هذا صيرتموني شهرة وتركتموني عنده آية.
5: كيف يحكم علينا هذا الحكم؟
4: يا لكم من

0: الرجال، وإن أنا حبسته ذهب في العصائد وأشباه العصائد وجذب ذلك شراء السمن، ثم جذب السمن غيره وصار هذا الدبس أضر علينا من العيال، أضر من العيال. وإن أنا جعلته شرابا محلى احتجت إلى كراء القدور، ها؟ كراء القدور، أتسمعون وتفهمون؟ وشراء الماء والحطب للوقود، فإذا فسد ذهبت النفقة باطلا، باطلا، ولم نستخلف منها بوجه من جميع الوجوه. ويصبح أهل الحبس أحسن مني، وإذا علم جاري أن عندي شرابا دق الباب، فإن حجبناه فبلاء، وإن أدخلناه فالشقاء.
1: وحديث الناس عنك يا أبا داود، ها؟
0: إن بدا لي في استحسان حديث الناس كما يستحسنه مني من أكون عنده، فقد شاركت المسرفين، وفارقت أخواني من المصلحين، وصرت من إخوان الشياطين، أترضى؟
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. ثمرة الإيمان العمل، وثمرة العلم الخشوع، وثمرة الأخوة التراحم، وثمرة الإخلاص الاستقامة، وثمرة الجهاد التضحية، وثمرة الزهد الكرم، وثمرة اليقين التسليم. قال بعض الحكماء: العدل في الشيء صورة واحدة، والجور صور مختلفة، ولهذا سهل ارتكاب الجور وصعب تحري العدل، وهما يشبهان الإصابة والخطأ في الرماية، فإن الرماية تحتاج إلى ارتياض وتعاهد، والخطأ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. أثر الرأفة الإحسان الكامل والإنعام الشامل. أثر السخاء بذل الأموال والمنافع في جميع أنواع القربات. أثر الشجاعة دفع الأعداء عن النفوس والأموال والحرم والأطفال. وأثر الحياء الكف عن كل قبيح.
0: ما خط القلم.
2: النية شرط كل الأعمال في الدارين، وبدونها الأعمال ضائعة مهملة. النية تأكيد القصد في إتيان الأمور وإمضاء العزائم. النية بريد التوفيق ودعامة الإخلاص. أخوة الإسلام هي روح الإيمان القوي، ولباب المشاعر الفياضة والأحاسيس المرهفة التي يكنها المسلم لإخوانه في العقيدة.

0: حتى إنه لا يحيا بهم ويعيش معهم وفيهم، فكأنهم جميعا أغصان تفرعت من شجرة واحدة وانبثقت من أصل واحد.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين، طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين، بلسم وملح الخليج ترابك الطيب

هواج نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: تعديلات صحية على هالأطباق، مثلا بدل ما نقلي السمبوسة بالزيت ممكن نستخدم الاير فراير واللي هي المقلاة الكهربائية بدون الزيت. بهالخطوة بنكون وفرنا على نفسنا كثير من السعرات الحرارية، وهالشي ينطبق على كثير من أطباقنا الرمضانية اللي ممكن نعدها بطريقة صحية، ونكون بهالشي حققنا الفائدة الصحية للصيام وخلصنا أجسامنا من السموم. ترى الفكرة مرتبطة بتقبلنا إحنا لهذا التغيير، هذا التغيير للأفضل. يعني البعض يرفض فكرة إن السمبوسة تكون مو مقرمشة ومليانة بالزيت، لكن تجربها بالطريقة الصحية، وحتى إذا حبيت إنك تستخدم الاير فراير في تجهيز السمبوسة ممكن ترش عليها رشة خفيفة من الزيت، يلا علشانك، عشان لا تزعل، عشان تحس بطعم الزيت، ولكن نكون خففنا. الأهم إن إحنا نقنع نفسنا من الداخل إن لازم نتغير، لازم نعدل من سلوكياتنا ونعدل من أنماطنا الصحية في الحياة.

0: تعالوا نغيرها.
1: من المفاهيم والأفكار والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالشهر الفضيل هي متابعة المسلسلات، وإحنا

نشوف الزخم في إنتاج المسلسلات وحرص شركات الإنتاج على عرض هالمسلسلات في شهر رمضان. في ناس من يدخل شهر رمضان يكونون مضبطين جداولهم لمتابعة المسلسلات من مسلسل لمسلسل، وكأن شهر رمضان إجازة لمتابعة هالمسلسلات، وللأسف يغفلون عن نقطة مهمة جداً، إن المسلسلات بتنعاد على طول السنة، أما شهر رمضان الإنسان مو ضامن يعيشه ويبلغ مرة ثانية. فما أعتقد إن الوقت تأخر، إحنا في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، فكل من كان في غفلة في الأيام اللي فاتت ممكن إنه يعوض هالغفلة في هذه الأيام، خصوصاً إن ليلة القدر في هذه الليالي، فاستغلوها، واللي يمكن لها وأخذتها شوي الدنيا وهالمسلسلات والسهرات وغيرها، هالأيام فرصتك علشان تعوض ما فاتك في بداية الشهر. السهر، أوه السهر من المفاهيم اللي ارتبطت بشهر رمضان، عاد سهر عن سهر يفرق. شلون؟ بالغرض من السهر، يعني لما يكون السهر في العبادة وقراءة القرآن وإحياء الليالي بالتعبد، غير لما يكون سهر للسمر والتسلية وتنضيته من غبقة لغبقة. أكيد التزاور شيء مهم جدا، لكن الأهم إن ما نحول ليالي رمضان كلها غبقات وتجمعات. وعلى طار الغبقات، اليوم نشوف ظاهرة جديدة ما كانت موجودة قبل، وهي التجهيز للغبقة وكأنها حفلة زواج. أساس الغبقة هي تجمع الأهل والأصدقاء على وجبة تكون ما بعد الفطور وقبل السحور، بدون تكلف، بدون مصاريف ما لها لزمة. أما اليوم للأسف واللي يساعد على هالشيء السوشيال ميديا، يعني نشوف تنافس ما بين الحريم من تسوي غبقتها أحلى وأفخم وفيها فناتك أكثر. يا جماعة، إحنا في شهر الخير، شهر التراحم والإحساس بالآخر، فإذا عندكم فلوس زايدة والله ناعم عليكم، ترى في ناس بحاجتها، تصدقوا فيها، في الأجر والحسنات مضاعفة في شهرنا الفضيل.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: الله سبحانه وتعالى شرع الصيام علشان نحقق من خلاله عدة فوائد تعود على حياتنا كلها بالنفع. الفائدة الروحية من خلال تطهير النفس وتقربها إلى بارئها. الفائدة الصحية من خلال تخليص الجسم من السموم، انقاص الوزن، انتظام عمليات الجسم الحيوية. الفائدة الاقتصادية عن طريق تخفيف الأعباء، كون الأكل أقل في الشهر الفضيل. الفائدة الاجتماعية من خلال التزاور والتراحم وعمل الخير، وغيرها مما لا يعد ولا يحصى من الفوائد. هذه كلها فوائد الصيام، بس مو الكل يحصل عليها. ليش؟ خلي كل واحد يسأل نفسه هالسؤال ويشوف وين الخلل، وأنا ليش ما وصلت للفائدة الفلانية. أكيد بيكتشف إن أمور كثيرة، مفاهيم وسلوكيات وأفكار خاطئة قاعد يمارسها، فعليه إنه يغيرها.

فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخة بوكمان. إخراج صابر سعيد.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.
1: سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم، فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية، إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: تعال معنا يا عزيزي المستمع إلى باريس.
1: باريس في عام 1793 ميلادية. باريس التي صنعها أبناؤها بلون الدم، دم أعنف فترة من فترات الثورة الفرنسية، فترة الإرهاب.
0: دعنا نسير خلف عربة يجرها جواد، وقد وقف الناس على جانبي الشوارع يتابعونها بأنظارهم في سكون مريب.
1: في هذه العربة الجرداء وقفت فتاة بالغة النقاء والصفاء والجمال، اسمها شارلوت كوردي. إنها ذاهبة إلى المقصلة، وتهمتها
2: قتل المواطن مارا.
0: أنت قاتلة يا آنسة؟ أمثلك يقوى حتى على قتل دجاجة؟
2: أجل يا سيدي، من أجل بلادي أقوى على قتل وحش مفترس، وقد قتلته يا سيدي، فلم يكن مارا غير ذلك الوحش المفترس.
1: وتسير العربة ووجه شارلوت الرقيق الجميل، وجه العذراء ذات 25 ربيعاً، يزداد هدوءا فوق هدوء وإشراقا فوق إشراق. إنها وحيدة في مواجهة الدنيا كلها. وهمس رجل من المشاهدين:
3: إنها لأعظم من بروتس.
1: وأجابه شاب:
4: إني لا أتمنى أن أقتل معها.
0: وتسير العربة حتى ميدان الثورة، وتصعد العذراء الجميلة الشديدة الحياء، تصعد درجات المقصلة، ويقترب منها الجلاد ليقيد قدميها.
2: ما هذا يا سيدي؟ لم يحدث من قبل أن مست يد قدمي.
5: آسف يا سيدتي، كل ما أخشاه أن ينكشف ثوبك عن ساقيك حين يهوي سلاح المقصلة على رقبتك، لهذا يحسن أن نربط الثوب على قدمين.
2: لم أكن أدرك هذا، فأرجو أن تغفر لي وتقبل اعتذاري يا سيدي، لكني أرجو أن تسمح لي بأن أقيد قدمي بنفسي.
0: وبعد صلاة قصيرة وضعت رأسها تحت مهوى سلاح المقصلة، وقبل أن يهوي السلاح دار فيلم حياتها في رأسها بسرعة خاطفة. كان أقرب شيء إلى ذهنها صوت أقبح محقق عرفته الثورة، الشيطان الرجيم فوكي تنفيل.
3: ما اسمك؟
2: ميري آن شارلوت كوردي.
3: من أي بلد؟
2: من كيان يا سيدي.
3: ولماذا جئت من كيان إلى باريس؟
2: لأقتل جيم بولمارا.
3: أجل أجل، هذا معروف، ولكنك بالطبع حين جئت إلى باريس لم يكن هذا هو هدفك. إن هذه الجريمة لم تختمر في رأسك إلا بعد أن قابلت هؤلاء الذين حرضوك.
2: كلا يا سيدي، لقد جئت من كيان وأنا عازمة كل العزم على قتل جيم بولمارا.
3: لأنه كان صاحبك ثم خانك، رفض أن يتزوجك.
2: سيدي، أنت تعلم أن هذا غير صحيح. إنني لم أرى جيم بولمارا إلا حين أغمدت خنجري في صدره.
3: لماذا لا تعترف بحقيقة دوافعك؟ إن هذا يخفف من العقوبة، فالجريمة العاطفية في فرنسا كما تعرفين تلقى الكثير من التسامح من القضاة والمخلفين. ها؟ لماذا لا تعترف بالعلاقة التي بينك وبين المواطن مارا؟ لماذا لا تعترفي؟
2: ولماذا تحاول أنت يا سيدي أن تلوث سمعتي؟
3: كل ما في الأمر أني أود أن أنقذك من المقصلة.
2: أعتقد يا سيدي أن العكس هو الصحيح، إنك ستدفعني إلى المقصلة سواء أدليت لك بهذا الاعتراف الكاذب أو تمسكت بالحقيقة.
3: وما هي هذه الحقيقة؟
2: هي أنني قتلت مارا لاعتقادي أنه وراء خراب فرنسا، وأنه هو الذي دفع البلاد إلى هذا الإرهاب الذي تكتوي بناره بلادي الحبيبة.
3: وعلى أي أساس تقيمين هذه الاتهامات؟
2: على أساس جرائمه التي يعرفها الجميع.
3: أنا شخصيا وقد كنت من أصدقائه لا أعرف هذه الجرائم. ماذا لو أنعشت ذاكرتي؟
2: إنه هو المحرض على مذابح سبتمبر الماضي، وهو السبب في إلقاء القبض على عدد كبير من النواب في 31 مايو وإرسالهم إلى المقصلة.
3: إذن فأنت تنتظر.

0: تنتمين إلى حزب الجيروند؟
1: إني أنتمي إلى فرنسا يا سيدي.
0: هل كنت فعلا تنوين قتله حين سددت إليه الضربة؟
1: كان هذا هو قصدي الأكيد.
0: إن تصرفا وحشيا كهذا ما كان ليصدر عن فتاة في مثل سنك الغضة دون أن يحرضك عليه أحد.
1: إنني لم أفضي بخطتي لأحد، وإنني حين قتلت مهرة لم أكن أعتقد أنني أقتل مخلوقا بشريا، بل حيوانا ضاريا مفترسا يلتهم فرنسا.
2: ويختفي من أمام خيالها شبح تانفيل الكريه، وترى نفسها في بلدتها كيان. إنها تتردد على الكنيسة، وأحيانا على الدير الصغير القائم على التل عند طرف القرية. في يوم من الأيام رأت بعض الرهبان الجدد، ولكن مظهرهم وليونة أيديهم ونعومة بشرة وجوههم لم تكن تدل على حياة الرهبان، وسألت رئيسة الدير عنها.
3: يا آنسة شارلوت، هؤلاء بعض نواب الجيروند هربوا من باريس وجاءوا إلى هنا حتى نتمكن من تهريبهم إلى الخارج.
1: ولماذا؟
3: لأن مارا وروبسبيير وبقية الإرهابيين قد وضعوهم في كشف الإعدام.
1: ولماذا يريدون إعدامهم؟
3: لأنهم عارضوا في استمرار نظام الإعدام بالشبهة. يريدون إيقاف حمامات الدم التي أكلت كل نظيف وشريف في فرنسا.
2: وطالت جلساتها مع النواب المستترين وراء مسوح الرهبان. ذكروا لها الكثير من الأحداث الدامية التي تسبب فيها حزب الإرهاب. ما من حادث بشع إلا وراءه هذا الاسم القصير مارا. ما من مجزرة رهيبة إلا والمحرض عليها مارا. في مجزرة سبتمبر كان مارا هو المحرض والمنفذ. في مقتل نواب الجيروند 20 يوم 31 من مايو، كانت مقالة مارا في صحيفته صديق الشعب هي التي ساقتهم إلى المقصلة. إذن مارا وراء كل شر، دائما مارا مارا مارا.
1: يجب أن أقتل مارا.
2: وكتبت في كراستها:
1: انظري يا شارلوت إلى وطننا، إلى فرنسا المسكينة، وقد سلمت إلى أيدي أولئك الأوغاد الذين يسومونها كل هذا العذاب. إن الله وحده يعلم متى يقف كل هذا. إني أرتعد فزعا، فإن أولئك الذين كان مفروضا أن يمنحون الحرية قد ذبحوها. إنهم مجرد سفاحين، يحرضهم ويقودهم السفاح الأكبر جان بول مارا، ولن أستريح حتى أخلص البلاد من شروره.
3: في اليوم الذي قررت فيه مغادرة قريتها كايا إلى باريس، كتبت رسالة قصيرة إلى أبيها ووضعتها تحت مخدته بعد أن خدعته فيها عن وجهتها الحقيقية.
1: إنني مدينة لك بطاعتي يا أبي العزيز، ومع ذلك أراني مضطرة للسفر دون استئذانك، وإني لراحلة دون أن أراك، تفاديا لما يسببه ذلك من ألم بي لا أطيق. إنني ذاهبة إلى إنجلترا لأنني لا أظن أن أحدا يستطيع أن يعيش سعيدا هانئا في فرنسا قبل أن ينقضي وقت طويل. وداعا وداعا يا أبي العزيز.
2: واستأجرت لها مكانا في عربة ذاهبة إلى باريس. وحين اقتربت من مشارف المدينة التي كان الرعب يحكمها والإرهاب يخنق نسمات الحياة في أعطافها، حين اقتربت من باريس:
1: أي باريس، إن سعادتك رهن باحترام القانون، ولكني لا أخالف القانون حين أقتل مارا. إنه بعد أن فعل بالفرنسيين ما فعل لا يستحق أن يستمتع بحماية القانون.
3: وقررت أن تقتل مارا أمام الناس جميعا لتشهد العالم على هدفها النبيل. نزلت في فندق نظيف. في الغرفة المجاورة لغرفتها كان يقيم شاب في مثل سنها، فسألته أن يدلها

0: على الجمعية الوطنية.
1: ولماذا تريدين الذهاب إلى الجمعية الوطنية يا أنسة؟ هل أنت قريبة أحد النواب؟
2: كلا، أود أن أشاهد كيف يناقشون أمور البلاد هناك.
1: إنهم لا يناقشون يا أنسة، كل ما يفعلونه هو أن يوافقوا على كل ما يقدمه روبسبيير ومارا من قرارات هدفها استمرار الإرهاب.
2: أنت لست حريصا أيها الشاب.
1: أعرف، وهل أودى بالبلاد إلى الهوية غير حرص الرجال؟
0: وأخذها إلى الجمعية الوطنية.
2: أيهم مارا؟
1: مارا؟ إنه بالطبع في بيته، إنه لا يحضر الاجتماعات هذه الأيام.
2: ولماذا؟
1: لأنه مريض، يرسلون إليه بأسماء المحكوم عليهم بالإعدام فيوقع بالموافقة، بل كثيرا ما يقلب أحكام السجن إلى أحكام بالإعدام.
2: ترى هل تعرف بيته؟
1: لا أحد في باريس لا يعرف بيت مارا، 44 شارع مدرسة الطب. ولماذا تريدين الذهاب إلى بيت مارا؟
2: أحب أن أرى وجه الرجل الذي أغرق بلادي في حمامات الدم.
3: ماذا تريدين يا أنسة؟
2: أريد مقابلة المواطن مارا.
3: لماذا؟
2: لأمر بالغ الأهمية.
3: آسف، المواطن مارا لا يقابل أحدا في بيته، إنه مريض، تفضلي بالانصراف.
2: أرجوك قل له إن الأمر في منتهى الأهمية، أرجوك.
3: آسف.
4: عادت إلى غرفتها وكتبت إليه رسالة قصيرة.
2: أيها المواطن مارا، لقد وصلت لتوي من كيان، وإن حبك لوطنك لا يدعوني إلى الظن بأنك ستسارع إلى مقابلتي لمعرفة ما لدي من أنباء تهمك، لأنها تمس سلامة الوطن وحرية المواطنين. لهذا سأحضر إلى منزلك حوالي الساعة 1 بعد الظهر، فأرجو التفضل باستقبالي ولو لدقيقة واحدة، وثق أيها المواطن من أنني سأهيئ لك الفرصة لتقدم إلى فرنسا خدمة جليلة. شارلوت كورديه.
4: وأرسلت خادم الفندق بالورقة إلى مارا. كانت تعرف أن الخبيث زير نساء، فتعمدت أن تثير شوقه إلى المقابلة، فلم تذهب إلا قرب الغروب. تجملت كما لم تتجمل في حياتها، ولفت رقبتها بشال طويل أخفت في ثناياه الخنجر الماضي. عند باب مارا لقيت نفس الإجابة.
3: آسف، المواطن مارا لا يقابل أحد.
2: لا ريب أنه سيقابلني بعد الرسالة القصيرة التي أرسلتها إليه هذا الصباح.
5: ماذا هناك يا أندريه؟
3: الفتاة التي جاءت هذا الصباح إنها تلح في مقابلة المواطن مارا.
5: انتظر لحظة حتى أسأل جان.
6: الأنسة صاحبة الرسالة، أدخليها يا سيمون، أدخليها.
4: مارا أخيرا، ولكن كيف ستطعنه بالخنجر في وجود سيمون هذه؟ إن سيمون هي صديقة لمارا، وهي معروفة في باريس كلها بقوتها البدنية الخارقة. ولكن شارلوت دخلت.
7: انتظري هنا حتى يخرج المواطن مارا من الحمام.
6: أدخليها يا سيمون، أدخليها، لقد انتهيت من حمامي وارتديت ثيابي.
7: حسنا، ها هو باب الحمام، ولا تغلق الباب.
6: أهلا بك أيتها الحمامة اللطيفة. اجلسي يا ابنتي، اجلسي.
4: كان مارا لم يستكمل بعد ارتداء كل ثيابه، وقد استلقى على أريكة غير نظيفة، وأسند ظهره إلى مخدة عالية، وفي يده ريشة يكتب بها مقاله المعتاد لصحيفته صديق الشعب.
6: حسنا يا أنسة، قلت في رسالتك إن لديك أنباء تهمني، ما هذه الأنباء؟
2: عندي أسماء 9 من نواب الجيروند الذين يتآمرون ضد البلاد، لذلك رأيت أن...
6: اقتربي اقتربي يا أنسة حتى أسمع جيدا ما تقولين. 9 نواب من الجيروند يفعلون.

0: يتآمرون معها.
1: يتآمرون ضد البلاد.
0: أمعك أسماؤهم؟
1: بالطبع، أسماؤهم في هذه الورقة.
0: حسناً، هات الورقة فسآمر بإعدامهم على الفور. غداً تقطع رؤوسهم جميعاً. هات الورقة.
1: ها هي في قلبك تماماً.
2: سيمون، لقد قتلتني هذه.
3: وأغمد الخنجر حتى نهايته تحت الثدي الأيمن في القلب تماما، فهوى مكانه جثة هامدة. وحين أسرعت سيمون وخادم الدار،
1: أنا التي قتلته، وأحمد الله على ذلك. لقد أنقذت فرنسا من شروره، ولا يهمني ما يحدث لي بعد ذلك.
4: وكان ذلك يا عزيزي المستمع الثامن من يوليو من عام 1793 ميلادية.
5: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم يانا عبد الله العيادة. عبد الله عمره 35 سنة. أظهرت نتائجه بالتحاليل أنه عنده الكوليسترول مرتفع. طبعا يوم شفنا هالأرقام الوزن وكتلة الجسم والضغط الدم، عنده ضغط الدم شوية في ارتفاع. فسألنا عبد الله شلونك مع الرياضة؟ قال أبدا ما أسوي رياضة. ليش يا عبد الله؟ أنا ما عندي وقت وكل وقتي في الشغل. وشنو طبيعة شغلك يا عبد الله؟ طبيعة شغلي إن أنا مسافر طول الأسبوع، تقريبا أتنقل من ديرة لديرة. الرياضة مهمة لو في وين كنت، سواء كنت في المكتب، الكل يشتغل. بالرياضة بتقدر تقلل نسبة الكوليسترول، بالرياضة بينزل وزنك، بالرياضة بيزيد التركيز، بالرياضة بتحمي جسمك من الإصابة من الأمراض اللي في المستقبل والأمراض المزمنة. فحتى لو كانت

0: طبيعة شغلك أن أنت مسافر وتتنقل وطول الأسبوع أن أنت في سفر، ممكن تمشي حتى في المطار. اللي يبغي يمارس الرياضة يمارسها حتى وهو في المكتب. فبالرياضة راح تحمي جسمك بنسبة 58% من الإصابة بالأمراض. فطبعاً اقتنع عبدالله، وعد أنه هو راح يمشي، والحمد لله يعني بعد فترة نتائجه صارت زينة. بدأ أنه هو الرياضة اللي كان قافل عنها الحمد لله تنبه لها، لأنه هي سر حماية الشخص من الأمراض.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: منذ يعني أمد طويل، وعرفت من نوع يعني أيا كانت الحلوى، طبعا أي نوع من أنواع الحلوى عرف منذ مئات السنين. فقد كان البلح والتين والبندق واللوز تخلط بعد تفتيتها بالعسل وتصبح قطع صغيرة. أما الحلوى المصنوعة من السكر بالشكل اللي نعرفها الآن فأحدث من ذلك بكثير. في أوروبا مثلا لم يسمع أحد عن السكر إلا منذ عام 500 للميلاد فقط، ثم ظل نادرا بعد ذلك مدة 200 عام، ولم تنتشر صناعة الحلوى إلا بعد أن أصبح السكر متوفر. منذ قرن مضى استخدم الأطباء والصيادلة الحلوى ليكسون بها الحبوب التي لا يستساق مذاقها، ثم بدأت صناعة الحلوى من أجل الحلوى، وابتكرت أنواع عديدة مختلفة كالعسلية وأيضا الحلوى المخففة، البرقوق السكري وغيرها من أنواع الحلوى القديمة. لم يكن البرقوق السكري برقوقا حقيقيا، وإنما كان حلوى لينة تصنع على شكل البرقوق، وتصنع كل أنواع الحلوى اليوم معتمدة أساسا على السكر، ويحوي بعضها طبعا الجيلاتين أو الجلوكوز السائل، تضاف لبعضها أحيانا الفواكه والبندق واللوز. كانت الحلوى تصنع يدويا في أول الأمر، أما الآن فهي تصنع بآلات في مصانع كبيرة، بينما بعضها لا يزال يصنع يدويا في المنازل، طبعا هذا في بعض المصانع الصغيرة. الشوكولاتة نوع يعني عموما هام من أنواع الحلوى اليوم، فيعني طعمها ونكهتها محبوبة للغالبية العظمى من الناس، ويأكل الأمريكيون من الحلوى أكثر مما يأكل أي شعب آخر في العالم، هذا أكيد بناء على إحصائيات.
1: نعم.
0: إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد 20 رطل من الحلوى في العام.
1: ما شاء الله.
0: ومن المدن العربية الشهيرة بصنع أنواع الحلوى الحلوى الشرقية في دمشق وبيروت والقاهرة، ونشتهر نحن في البحرين.
1: أي نعم.
0: بالحلوى البحرينية.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني اللي يمكن من أميز الأنواع الحلوى اللي تعنون لها عنوة.
1: الحين أنت وأنت نعم. تقرأ المعلومات، الواقع طرت علي شيئين. أن أوروبا ما عرفوا السكر إلا يعني إلا في وقت متأخر وساكين.
0: نعم.
1: لأنه ما يزرع عندهم.
0: نعم.
1: وبعدين الشيء الآخر أن الأطباء قاموا يغلفون
0: الحبوب
1: بالحلوى. أنا أذكر وأنا صغير كانت في هناك نوع من الحبوب، الله يرحم يدتي، كان يصفها الطبيب مرة الطعم تماما للسخونة، فكانت تحط لما أشوفها تعطينا حلوى، يعني الحدث الطفولي عندي كان يقول أن هذا الحلوى لازم فيه شيء، فأنا كلها أروح أفتت الحبة وأقطها وأكل الحلوى بروحها، وهي مسكينة تعتقد أن انقصت علي يعني.
0: نعم.
1: العملية. فعلى طول ذاكرتي اشتغلت بالقصة ذي وتذكرتها.
0: نعم. على طاري هاي القصة الجميلة،
1: ايه؟
0: يعني أيضا أتذكر قصة كانت يعني ترويها لنا أم زوجي أبو عبد الله، تقول أن كانوا الأطفال علشان يسكتونهم، طبعا هي من حنقها على عيالنا،
1: ايه؟
0: أن ما يقنعهم شيء وأن أي أنواع من الحلوى نيبهلهم ما يقتنعون فيها،
1: ايه؟
0: فكانت تقول لو تشوفون بهاتكم مش كنا نعطيهم،
1: ايه؟
0: علشان تسكتهم،
1: ايه؟
0: كانت تضع قطعة من الحلوى، الحلوى البحرينية،
1: ايه؟ نعم.
0: وتربطها في خرجة يعني تخلي الياهل يمصها لفترة تقص عليه بس عشان يلها تكمل شغل بيتها يمكن.
1: يعني لا الحلوى تخلص ولا الياهل يعني، ومتلاهي ساكت.
0: نعم.
1: يعني دورها دور المصاصة الآن اللي يكون بالياهل.
0: وش كثر كان يقتنع يعني الطفل.
1: إيه. وفعلا كانوا يعطونا تمرة أحيانا نحطون لها في خرجة ولا مثل ما قلتي حلوى.
0: نعم.
1: فكان ذاك الوقت يعني فكرة جهنمية لإسكات الطفل.
0: نعم.
1: نرجع للحلوى البحرينية. الواقع يمكن يلاحظ معاي إخواننا المستمعين اللي حضروا معاي أن
0: نعم.
1: نسميها أحياناً الحلوى المسكتية أو الحلوى العمانية.
0: نعم.
1: هي في الواقع الحلوى البحرينية، بس لأن طبقة العاملين فيها من زمان في يعني في الخمسينات فما قبل الخمسينات هم من الجالية العمانية، فراحت التسمية عليها بأنها حلوى عمانية، ولكن هي حلوى بحرينية صرفة، لأن أنا أكلت الحلوى العمانية في عمان.
0: نعم.
1: ووجدتها تختلف تماما
0: بالفعل.
1: عن
0: نعم.
1: الحلوى البحرينية.
0: نعم.
1: هذه لها نكهة خاصة ولها طعم خاص
0: وشكل حتى خاص.
1: وشكل خاص. أما الحلوى العمانية أيضا تمتاز بشكلها وطعمها

0: أهلا بكل الأحبة الذين يستمعون إلى برنامجنا، وتحياتنا لكم، ونتمنى أن يكون مساءكم مساء سعيد.
1: وأنا بدور أحييكم أجمل تحية، وأرجو أن تقضون معنا وقت ممتع.
0: الوقت إن شاء الله راح يكون حلو، لأن إحنا اتفقنا أن إحنا نتكلم عن شيء حلو. الحلوة
1: بغينا نحلي ريجنا فعلا. إيه الحلوة؟

0: شخصيتها.
1: نعم.
0: فاحنا نسميها حلوى عمانيه او حلوى مسكتيه، والغير يسميها حلوى بحرينيه، يعني في نعم. الكويت يسمونها حلوى بحرينيه. على العموم يعني الميزه في الحلوى دي ان اشتهرت عوائل بحرينيه بصناعتها.
1: نعم.
0: وكانت النسوه تشترك في التحضير لها، اول كانت تحضر في البيوت قبل تتحول الى المصانع، الان كانت ست البيت تساعد زوجها من عمليات مساعدة الزوج.
1: نعم.
0: يعني المرأة البحرينية لم تقعد خاملة.
1: نعم.
0: أبدا، كانت تسوي الحنة وتسوي البخور وتسوي أشياء كثيرة وتساعد زوجها.
1: نعم.
0: يعني في الأوقات الشدة كانت المرأة البحرينية خير عوين للزوج.
1: نعم.
0: فكانوا يحضرون أدواته في البيت، تشترك النسوة في تحضير أدواته، ويجي الرجل يطبخها ومن ثم يوديها السوق في الليان الخاص بها.
1: نعم.
0: ويبيعها فورا حارة، يسمونها بنت اليوم.
1: نعم.
0: فيقول له عندك حلوة بنت اليوم،
1: يعني
0: بنت اليوم. نعم. اليوم مطبوخة.
1: نعم.
0: حارة.
1: نعم.
0: فهذه الحلوة اللي هي يعني صناعتها بسيطة جدا، عبارة عن شنو، نشا وسكر ودهن ومطيبات
1: مكسرات
0: بس في نوع من المكسرات الواقع موجود غالي جدا، يمكن الكيلو بعشرين دينار،
1: اللي هو اعتقد اللوز،
0: سلوم العنقيش. نعم. نعم. سلوم. نعم. عنقيشة اللوز هذا ما موجود ابدا في اي مكان. وتريد طبعا صبر، يعني تصور الواحد يقعد يكسر العنقيش وحده، ويجب ان تطلع الصلم مدحدح يعني غير سليم جدا.
1: نعم. نعم.
0: وبعدين متى يتمع كيلو ذي؟ هذا قليل عليه 20 دينار.
1: صحيح. الواقع
0: الحلوى ذي في كان فيه واحنا صغار يبيعون مربعات صغيره من الحلوى نسميها قشاط، كان معروف يعني القشاط ذي في كل دكان.
1: نعم.
0: تمثل دور الحلاوه الحاليه،
1: اختفى الان،
0: انا ما اشوفه. نعم. القشاط هو اللي يبقى في الجدر عند طباخ الحلوى البحرينيه. الوريه الحكوكه.
1: نعم.
0: كان يجمع، كان ناشف يجمع ويقطع ويبيعونه على الاطفال.
1: نعم.
0: كنوع من الحلاوة نسميه قشاط.
1: نعم. بس في شيء أبو عبد الله، على أن الحلوة يعني شوف مش كثر صار لها إلى الآن، وعلى أنها يعني مكوناتها كل سهلة، لكن ما حد يقدر يسويها بالبيت.
0: لا خبرة.
1: يعني تصور أنها خلطة سرية يعني.
0: هي تجربة.
1: نعم.
0: تجربة وعدل ليش أعذب روحها في البيت ما موجودة في السوق. على العموم المجتمع البحريني عرف أنواع كثيرة من الحلوة. طبعا بالاضافه الى الشقرقري العنبري وغيره اللي كانوا يسوونه، ايضا تجار الحلوى ويبيعون على الاطفال. عندنا السفسيف. السفسيف نوع من الحلاوه، عباره عن تمر، وطبعا تعرفين مكانه التمر في قلوب اهل البحرين، يعني وايد يحبونه.
1: نعم.
0: محصولهم الزراعي الاول. ياخذون التمره ويحطون معاها سمسم ومسحوق الزنجبيل وقليل من حبة الحلوى وترعص ويحطون عليه دبس ويرعصونه، يصير هذه السفسيف. يأكلونه، يقدم كجدوع
1: مع القهوة.
0: مع القهوة. واسم الشعبي سفسيف. عندنا البثيث ايضا من التمر، اكيد تعرفين البثيث.
1: اكيد.
0: شنو هو تفضل؟
1: وايد احبون البثيث.
0: شنو البثيث؟
1: عمون طحين.
0: أي.
1: نشفشفة اقول لك الخلط الوصفه على الهواء.
0: هي عموما نوع من انواع الحلاوه. ما دام احنا حديثنا عن الحلوى. وانت تشوفي الحلوى ذي شو يسمونه البحرينيين؟
1: نعم.
0: يسمونها طيوب الكبد. اي شيء اكله فيه الحلاوه يسمونها طيوب الكبد، هذه التسميه القديمه.
1: نعم.
0: فتقول أم بحرينية قاعدة يعني ترقص ولدها وتغني عليه، تقول له يا حبيب القلب يا لب الحشق يا طيوب الكبد من عقب العشق.
1: الله. تحلي
0: تحليبة.
1: نعم.
0: وطبعا عندنا المربى.
1: نعم.
0: المربى مشهور في الوطن العربي، وكل دولة عربية تعمل المربى حسب الفاكهة الموجودة عندها.
1: نعم.
0: نجد الشوام يعملون مربى التين وإلى آخره.
1: نعم.
0: والمصريين كذلك يسوون مربى الكرز والفراولة وغيره.
1: نعم.
0: ونحن نسوي مربى شنو؟ لترني.
1: ترني. نعم.
0: لأن الترني مشهور عندنا. الترني طبعا حامض.
1: نعم.
0: لكن هناك لحاء أبيض اسفنجي.
1: نعم.
0: بين الثمرة الحامضة وبين القشرة.
1: القشر.
0: معروفة عندنا احنا كبحر.

0: الترينية، نعرف كلنا نعرف ان الترينية لها لب ابيض هذا ناكله احنا صغار.
1: نعم.
0: وعلى فكرة غني بالفيتامين هذه. فهذا تأخذه ست البيت البحرينية وتشيل القشر الأبيض بروحه، ويعالجونه بطريقة معينة مع الزعفران ومع عقود السكر ويقلى يعني وإلى آخره، وبعدين يخزن في زجاجات ويستخدم عند الحاجة، وهو لذيذ جدا ومربى مميز ويحبونه أهل الخليج. نودي سوقه لأن رحنا الكويت، نودي سوقه لهم دي.
1: نعم.
0: عندنا أيضا العصيدة، نوع من أنواع الحلوى.
1: نعم.
0: اللي هو يعني طحين مع دهن ويطبخونه على النار حتى ينعقد. نعم. يتحول إلى عصيد.
1: عندنا الشكر
0: طبعا. سكر أكيد. الخبيص.
1: نعم.
0: طحين العيش، هو عبارة عن طحين العيش مع سكر، يحطون معه مطيبات يخلطونها كلها يميعة تتحول إلى خبيصة. عندنا الخنفروش أيضا. نعم. عبارة عن أقراص صغيرة يدخل البيض في تركيبها مع طحين.
1: نعم.
0: ومع السكر والزعفران.
1: نعم.
0: الزلابية أيضا من الحلاوة المشهورة جدا عندنا في البحرين، وهي معروفة عربيا من زمان، ويقال أن أصلها زريابية.
1: نعم.
0: لأن المغني المشهور زرياب ابتكرها. شفتي شلون؟ زرياب الله يسلمك ابتكر أشياء كثيرة.
1: نعم.
0: يوعتونا.
1: طار الحلوة بعد تدري.
0: زرياب ابتكر العطور، بالإضافة إلى كان هو فنان يعزف على العود ويلحن ويقوم بالأغاني الجميلة اللي وداها الأندلس معه. كان أيضا فتح معهد هناك يدرب الرقص ويخلط العطور ويعلم الطبخ.
1: عجيب.
0: كان فنان بمجاميع.
1: نعم.
0: فيقال أن أيضا ابتكر هذا النوع من الطبيخ الحلو اللي هو زلابية، فكانوا يسمونه زريابية، حوروها إلى زلابية، وأنا أشك في التسمية طبعا هذه.
1: نعم.
0: إنما هذا ما يروى. وآخر شيء عندنا المحلبية. محلبية معروف عنها أن نشا مطبوخ بالحليب. والغريب أن أنا قريت حق داود الأنطاكي وهو طبيب شعبي.
1: نعم.
0: من القرن 18. داود الأنطاكي شو يقول؟ يقول عند كتاب اسمه التذكرة يصف فيه بعض الوصفات للأمراض. يقول داود الأنطاكي أن المهلب ابن أبي سفرة القائد العربي المشهور.
1: نعم.
0: اشتكى ألم في بطنه، فيابل طبيب بابلي اسمه دردوس وسوى له المحلبية وخلطها فأكلها بعد أن فسدت معدته فصح بها مزاجه. طبعا ما أعتقد أن
1: ونسبت يعني
0: نسبت إلى المهلب، لذلك بعض الدول تسميها المهلبية.
1: المهلبية.
0: معظم الأقطار العربية يسمونها المهلبية، سوريا ولبنان ومصر وإلى آخره اسمها المهلبية، بينما التسمية الصحيحة المحلبية المحلبية، لأن يعني هي ظاهرة قوية جميلة جدا.
1: نعم.
0: الأكل اللي يدخل في الربيان إحنا شو نسميه؟ مربيا.
1: مربيا. نعم.
0: واللي يدخل في الماش
1: مموش،
0: واللي يدخل في الحليب
1: محلب.
0: محلبية.
1: نعم. قضية محلب.
0: لا مو محلب، نعم. تؤنث على محلبية.
1: نعم.

0: لأن الحكي عن الحلوى فهو حكي حلو.
1: إيه نعم.
0: بعض الـ يعني الأكلات الحلوة أو الحلويات اشتهرت باسم معين يعني. إحنا تكلمنا عن المهلب.
1: المهلبية. إيه نعم. نعم.
0: إيه. أم علي إيش سالفتها؟
1: والله أم علي أشهر حلاوة تصنع في السودان. أنت نعم. تشوفي يعني سبحان الله. إيه في السودان.
0: إحنا حسبنا في مصر.
1: لا هي انتقلت إلى مصر.
0: نعم.
1: الآن مثل ما اتفقنا أن البحرين مشهورة بالحلوى والحلوى الشامية أيضا لهم حلاوتهم. نعم. والمربى كل بلد له نوع معين من الطبيخ. أنا يعني تشرفت بزيارة السودان.
0: نعم.
1: وأعطونا أم علي ويصنعونها بطريقة عجيبة جدا
0: تختلف عن اللي نعرفها يعني.
1: لا بس أجود.
0: نعم.
1: أجود يعني كانت جيدة جدا وحلوة. فسألت الـ يعني الـ
0: المضيف
1: اللي في الفندق.
0: نعم.
1: كان في الفندق قلت له تعال يا أخوي أنا أريد يعني ليش اسمها أم علي؟ قال لي والله أنا أسألك. قلت له لا تنسى لأن أنا مهتم بالأمور ذي.
0: نعم.
1: شو معنى أم علي سميته؟ ليش أم أحمد
0: مثلاً؟
1: أم زيد
0: تنسب لي
1: يعني أم زيد.
0: نعم.
1: فبعد فترة قال لي لقيت لك الحل. قلت له شنو؟ قال أشهر واحدة تصنعها كانت اسمها أم علي فسموا الطبيخ عليها هي.
0: نعم خلطتها يمكن هي
1: فالظاهر يبدو أن هي خلطت الخبز الرقاق ذي مع الحليب والزبيب والشغلات ذي فطلعت طبخة عجيبة فسموها أم علي مثل صاحبنا المهلب ذي اللي قبل شوي. نعم. ذكرنا.
0: بس أيضا أنا بعرف أن حتى أبو عبد الله رمضان
1: أيه؟
0: وايد علاقته بالحلويات يعني كبيرة يعني دائما كل الحلويات نشوفها وتسعى كل ربات البيوت لعمل أحلى الحلويات في رمضان. ليش ترتبط الحلويات بشهر رمضان؟
1: تصدقين السؤال كذي مهم جدا والإجابة عليه يتطلب معلومات طبية يمكن تقولي لي لأول مرة إحنا هذه. طيب إحنا نصوم عن الأكل وعن الشرب عن الماء اللي يحصل إنه شنو جسمنا يحرق الطاقة الموجودة السحور اللي كلناه. فأول شيء يحترق عند الإنسان السكر فغريزيا
0: نحتاج
1: نعوض. لذلك الرسول الله صلى الله وسلم عليه لما قال إن نفتح بالحلاوة بالتمر وكأنه يعني يقول لنا معلومة طبية.
0: نعم.
1: إن جسمنا ناقص سكر. تشوف من هي العصر نجد إن الواحد صاد الخمول.
0: خمول بالفعل.
1: ليش الخمول؟ نعم. لأن ما عندنا سكر في جسمنا. البنكرياس أفرز اللي عنده وحرق الجسم حرق كل ذي الطاقة. طبعا حتى لو كنا نايمين لأن مجرد ما أنتنا النفس نفسه يحتاج. نعم. إلى طاقة.
0: صحيح.
1: فبالتالي هذه نظرية علمية جدا. في رمضان نحب نشتهي الحلاوة بشدة.
0: نعم.
1: وهذه مثل ما اتفقنا ان جسمنا مثل ما الطفل احيانا انت تشوفين الطفل ياكل الحجر ياكل يلقط حجر من السكه وياكل الحصى وياكل طين ثبت علميا انه هو في حاجه الى املاح جسمه.
0: نعم.
1: فوين يجدها وهو طفل؟ يجدها في الحجر.
0: نعم.
1: هو مو هوايته اكل الحصى
0: تصور. إيه نعم. نعم.
1: بس لان جسمه في حاجه الى املاح. الان في معلومه ايضا جديده كلنا نعرف ان القطط والكلاب بعضها يقولون تاكل يرو من يراوتها. تعلمين هالمعلومة؟
0: إني صحيح.
1: طيب. نعم. هذا علميا والخنازير معاهم بعد. نعم. يعني الثلاث حيوانات ذي القط والكلب والخنزير إذا صاد نقص أملاح نتيجة الوضع وإلى آخره صاد الأم طبعا تعوض نقص الأملاح عندها بأكل يرو من يراوتها.
0: نعم.
1: هي أمومة الحيوان أمومة جارفة.
0: نعم.
1: بدليل أن حاول تمدين يدك على يرو من يروت ما خليك. لكن ليش تاكل؟ هذه غريزيا هي عندها 4-5 علشان تعيش 3 مضبوطين تروح تاكل 1 أو 2 لأن تسوي الحليب الأملاح تدش في صناعة الحليب. هذا الله سبحانه وتعالى وضع الأمور ذي في الإنسان وفي الحيوان وجاء العلم الحديث وقمنا نعرف هذه المعلومات وبدورنا نوصلها حق إخواننا المستمعين.

0: إذا تكلمنا عن الحلوى والحلوى موضوع حلو أيضا، وتكلمنا عن أم علي وقالوا انسبوها لأم علي أول من، وإذا أنا الآن أسعى لأن أنا أسوي خلطة جديدة حتى نسميها أم زيد إن شاء الله تنقلونها في الوطن
1: أول واحد
0: تروج لها ويروج لها الأستاذ محمد. إن شاء الله كل أيامكم حلوة، مع السلامة،
1: في أمان الله.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
2: معالم
3: معالم
2: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
4: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من أربعة أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد

0: من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن 19 تحديداً.
1: معالم من البحرين.

صدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك يصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك نعيم الحب في وصلك وان

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص أو برمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي. عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولاً الاعتراف. إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولاً أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانياً لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهراً وليس سراً، لأن بذلك تكون شخص فعلا حقيقي أمام الآخرين. ثالثا نجرب البدء في أفعال أو أقوال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا، تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر أن احنا نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعا اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلا ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامسا طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلا ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانيا ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟ استشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزير الخارجية وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان هاتفيا لمسجلات الأوضاع الإقليمية.

وزير التربية والتعليم يشارك في حفل وضع حجر الأساس المبنى الجديد للرابطة الفرنسية، ويؤكد على عمق العلاقة بين البلدين في المجالين التعليمي والثقافي. وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنتهيان من ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة بمنطقة سترة. وفقاً لتقرير مؤسسة ستارت أب جينوم، مملكة البحرين ضمن أفضل 5 منظومات للمؤسسات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس اتصالا هاتفيا مع معالي السيد هامش فالكونر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان. وتم خلال الاتصال بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أشمل. كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لإحلال السلم والاستقرار في المنطقة في ضوء التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عاشوراء، قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة بتفقد استعدادات النظافة في العاصمة المنامة وزيارة عدد من المواقع والمآتم. وأكد سعادة الوزير أن الزيارة تأتي حرصا على تعزيز مستوى الخدمات البلدية خلال موسم عاشوراء من خلال تكثيف عمل النظافة العامة وتوفير الإمكانات والكوادر اللازمة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل خلال الموسم على تعزيز ثقافة إعادة التدوير من خلال توزيع عدة مراكز لتدوير المخلفات في العاصمة، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية بالشراكة مع مختلف فئات المجتمع. هذا ودشن سعادته مركز العملية الرئيسي لخدمات النظافة في المنامة خلال موسم عاشوراء، والذي سيشرف على سير عملية النظافة خلال الموسم. من جانبهم ثمن رؤساء المآتم التي شملتها الزيارة الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير مختلف الخدمات والإمكانات اللازمة بما يسهم في نجاح موسم عاشوراء وتقديم أفضل الخدمات للمشاركين في إحياء المناسبة. شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في حفل وضع حجر أساس المبنى الجديد للرابطة الفرنسية إليانس فرانسيس البحرين في منطقة العدلية، وذلك بتنظيم سفارة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين. وخلال الحفل أكد سعادة وزير التربية والتعليم عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية الفرنسية في شتى المجالات، لا سيما المجالين التعليمي والثقافي، معبرا عن شكر مملكة البحرين وتقديرها للجهد الكبير الذي تبذله الرابطة الفرنسية لتعليم اللغة الفرنسية في المملكة وتعزيز الروابط الثقافية والفنية بين البلدين، متمنيا سعادته أن يسهم المبنى الجديد للرابطة في توسيع نطاق المستفيدين من نشاط الرابطة وفعالياتها وبرامجها القيمة. بدوره أشاد سعادة السفير إيريك جيروتيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، مثمنا دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع التعليمية والثقافية المشتركة. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بالمنازل بل بمنازل المواطنين، استكملت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين بمنطقة سترة، وذلك ضمن برنامج عمل متكامل يسير وفق مراحل مدروسة تراعي حجم الأضرار وأولويات التنفيذ بما يضمن إعادة تأهيل المساكن وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. وفي إطار هذه الجهود تتسارع وتيرة الإنجاز من خلال تنسيق وثيق بين مختلف الجهات المعنية بدءا من حصر الأضرار وتقييمها مرورا بأعمال الإصلاح والتعويض وصولا إلى تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار المعيشي وترسيخ الأمن الاجتماعي للمواطنين.
1: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية

0: بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني معالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين ضمن جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع ترميم المساكن للأسر المتضررة ضمن مبادرات إنسانية تعكس الاهتمام المتواصل بتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري لدى أهل منطقة سترة المتضررة، والتي تعيش عدد من الأسر لحظات استثنائية وهي تتسلم منازلها بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل. ولم تقتصر أعمال التطوير على ترميم المساكن فحسب، بل شملت توفير مختلف المتطلبات الأساسية والتجهيزات المنزلية التي تسهم في تهيئة بيئة معيشية وآمنة ومريحة للأسر المستفيدة. وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى ضمان انسيابية مختلف مراحل الخطة التنفيذية، بدءا من حصر الأضرار وتقييمها ومرورا بتنفيذ الحلول المناسبة وصولا إلى إتمام إجراءات التعويض وتسليم الوحدات بما يحقق الانتهاء من الأعمال ضمن الإطار الزمني الموضوع لها.
1: أعلنت سيدة فاطمة عبدالله ضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات إطلاق خدمة أوبر بلاك، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير قطاع النقل والمواصلات في مملكة البحرين. وأوضحت ضاعن أن الخدمة ستطرح في مرحلتها الأولى بصيغة تجريبية محدودة من خلال شراكة مع الشركة المرخصة في مملكة البحرين وعبر منصة أوبر، بما يدعم توفير خيارات تنقل جديدة ومتنوعة للمستخدمين في مملكة البحرين، مبينة أن الخدمة ستكون متاحة في مواقع محددة ومختارة بعناية، بما يتيح تقييم مستوى الخدمة وضمان جودتها قبل التوسع التدريجي في نطاق التشغيل. وأضافت أن المستخدمين سيتمكنون من الاطلاع على المناطق والأماكن المشمولة بالخدمة مباشرة عبر تطبيق أوبر، بما يعزز من مستوى الشفافية ويوفر تجربة استخدام واضحة وسهلة، ويعكس الجهود المشتركة بين الوزارة وأوبر لتوظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات النقل بالمملكة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعود الخياط الوكيل المساعد النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات. رحب بك أستاذ سعود. بداية، ما الذي يميز خدمة أوبر بلاك عن خيارات النقل الحالية المتوفرة في البحرين من حيث الجودة والتكلفة؟
2: الحقيقة سعداء بإطلاق خدمة أوبر بلاك في مملكة البحرين ضمن مرحلة تجريبية وتحت إشراف وتنظيم وزارة المواصلات والاتصالات، وبالشراكة بين شركة أوبر والشركات المرخصة والمتخصصة في تأجير السيارات الفاخرة بسائق. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية لمنظومة النقل البري، بحيث توفر خيارات تنقل متنوعة للمواطنين والمقيمين والزوار، لتكون بذلك خيار مكمل لمنظومة النقل الحالية وليس بديلا عنها. أما فيما يتعلق بما يميز الخدمة، فهي توفر تجربة تنقل فاخرة تعتمد على مركبات عالية المواصفات وسائقين مؤهلين وفق معايير محددة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في الحجز وتتبع الرحلات والدفع الإلكتروني، كما يعزز مستوى الراحة والموثوقية وجودة الخدمات المقدمة. ومن حيث التكلفة سلمكم الله، فهي تختلف عن خدمات النقل الاحتياجية نظرا لطبيعة الخدمة المقدمة، إلا أنها تستهدف شريحة محددة من العملاء الباحثين عن تجربة تنقل أكثر رفاهية، ما يسهم في توسيع نطاق الخيارات المتاحة وتعزيز التنافسية في قطاع النقل البري في مملكة البحرين.
1: طيب، كيف ستضمن الوزارة الحفاظ على مستوى الفخامة والأمان الذي تعد به الخدمة مع التوسع المستقبلي؟
2: نعم، مثل ما أسلفت، الخدمة أطلقت في مرحلتها الأولى بشكل تجريبي، والهدف تقييم التجربة وقياس مدى نجاحها قبل أي توسع مستقبلي. وتعمل الخدمة ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه وزارة المواصلات والاتصالات، ولذا

0: ذلك فإن المحافظة على مستويات الجودة والسلامة تمثل أولوية أساسية، سيتم ذلك من خلال متابعة التزام الشركات المرخصة بالاشتراطات المعتمدة، كما سيتم الاستفادة من الأنظمة التقنية وملاحظات العملاء لقياس مستوى الخدمة وتحسينها بشكل مستمر، بما يضمن المحافظة على معايير الجودة والسلامة والموثوقية واتخاذ القرارات المناسبة بإذن الله بشأن أي توسع مستقبلي بناء على نتائج المرحلة التجريبية. وفي الختام، تمثل خدمة أوبر بلاك إضافة جديدة لمنظومة النقل البري، وتأتي تماشيا مع استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة ودعم تبني التقنيات الحديثة والابتكار في قطاع النقل، بما يعزز جودة الحياة في مملكة البحرين.
1: نعم، كل التوفيق لكم سعود الخياط، الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا لك. تحتفل مؤسسة المبارة الخليفية خلال شهر يونيو الجاري بمرور 15 عاما على انطلاقها كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع وتطوير أفراده من خلال المبادرات والبرامج النوعية التي تلامس مختلف الجوانب.
2: 15 عاما من العطاء، 15 عاما في مسيرة مؤسسة المبارة الخليفية الزاخرة بالإنجازات، يحتفل بها في شهر يونيو لعام 2026، مستذكرة المؤسسة المبادرات النوعية التي حملت رسالة خيرية وإنسانية قائمة على تمكين الإنسان وتعزيز دوره في المجتمع لرفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف الميادين.
3: طبعا طوال 15 عام الماضية هي ما كانت مجرد سنوات في عمر المؤسسة، بس كانت يعني هي كانت رحلة مليئة بالعطاء وبال يعني بالشغف، وهذه كانت هي رؤية طموحة من لدن المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، أن الرؤية هذه تهدف إلى الاستثمار في الشباب البحريني، وأن احنا توجيههم وعطائهم، وإحنا اليوم ننظر إلى الوراء ونشعر بالفخر أن شبابنا الحمد لله اللي تخرجوا من عندنا يعني لهم دور في هذه الرؤية اللي ابتدت من 15 عام.
2: وعلى امتداد هذه الأعوام، ساهمت مؤسسة المبرة الخليفية بتطوير العديد من البرامج وإطلاق المشاريع التنموية، مع حرصها على تقديم مبادرات نوعية رسخت بها ثقافة العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية.
3: المحطات الرئيسية اللي يعني حققت تحول في المسيرة هو البرنامج الأول، اللي هو برنامج رايات للمنح الدراسية، واللي نعتبره هو البوابة الذهبية اللي دخلنا للمجتمع لتمكين الطلبة. البرنامج الثاني هو برنامج إثراء الشباب اللي ركز على فئة الشباب والناشئة، بالإضافة إلى برنامج التدريب الوظيفي اللي هو الجوب إكسبوجرز والإنترنشيب في الشركات والبحرينية اللي نعتز بشراكتنا وياهم. ثالث برنامج اللي هو برنامج واثق، وهو آخر برنامج أطلقناه لتمكين الشباب اللي هم ما قبل الجامعة.
2: رؤية طموحة للمؤسسة دعمتها الشراكات الفاعلة التي جمعت مختلف الجهات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد، وساهمت في تطوير العمل والوصول به إلى آفاق أرحب لتعزيز تنمية المجتمع المستدامة.
3: المؤسسة خلال هذه السنوات كلها عملت على تطوير المجتمع يعني بشكل عام. عندنا قصص نجاح كثيرة، يعني ما كانت المؤسسة بس جهة تقدم منح دراسية، كانت حاضنة لأبناء البحرين لأن ولبناء الشباب البحريني التأثير كان شامل، نحرص على تزويدهم بالمهارات للمستقبل. هذه كلها يصب في بناء شخصية إنسان جاهز لسوق العمل، يعني مو بس كدراسة. فإحنا ما نقدر إن إحنا بس نعطيه الشهادة الجامعية ونخليه، لا، لازم يتزود بكل هذه المهارات. وعندي رسالة لجميع الشركاء واللي ساهموا عندنا في رسالتنا، أشكرهم من القلب، وشكر وامتنان من القلب لأن هم ما كانوا مجرد داعمين لها، لأن هم كانوا شركاء حقيقيين.

0: معانا في قصة نجاح المبرة الخليفية وعلى أرض الواقع.
1: وبين إنجازات الأمس وطموحات المستقبل، تواصل المبرة الخليفية رسالتها الإنسانية وتسير بها نحو المستقبل، متسلحة بشعار العطاء المستدام وبرؤية تستشرف المستقبل، وتحمل المزيد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد والأسر. وبعد 15 عاماً من العطاء، ما زال الطريق يحمل فصولاً جديدة من الإنجازات، فرحلة المبرة الخليفية رحلة تصنع من خلال الإنسان ليمتد الأثر عبر الأجيال.
2: استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب عدداً من أبناء ومنتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والمشاركين ضمن مبادرة تطمن، وذلك في إطار جهود الأمانة العامة في تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني ونشر الثقافة البرلمانية والإنجازات الحضارية لمملكة البحرين. وتضمن برنامج الزيارة عرضاً تعريفياً لاختصاصات مجلس النواب وأبرز محطات التجربة التشريعية والبرلمانية في مملكة البحرين، إلى جانب التعريف بتاريخ تأسيس المجلس وآليات عمل اللجان الدائمة ولجان التحقيق ولجان الأخوة والصداقة البرلمانية وغيرها من الأدوار والاختصاصات المناطة بالسلطة التشريعية. وفي ختام الزيارة، قام الوفد الزائر بالتوقيع على لوحة التأييد والولاء تجسيدا لما يتحلون به من قيم الانتماء الوطنية، وتأكيدا لدعمهم لمسيرة التنمية الشاملة والإنجازات الحضارية التي تواصل مملكة البحرين تحقيقها في مختلف المجالات. حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية ضمن التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة لعام 2026 الصادر عن مؤسسة ستارت أب جينوم، حيث صنفت المملكة ضمن أفضل 5 منظومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء. وفي هذا السياق، أشارت السيدة علياء العالي نائبة الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والرؤى في صندوق العمل تمكين إلى أن مملكة البحرين تتميز بمنظومة المؤسسات الناشئة المتكاملة والمرنة التي تتيح لرواد الأعمال تطوير أفكارهم واختبارها بوتيرة سريعة.
3: إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الاقتصادية لمملكة البحرين بعد تصنيفها ضمن أفضل 5 منظومات للمؤسسات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء، وذلك وفق التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة لعام 2026 الصادر عن ستارتاب جينوم. ويعكس هذا التصنيف النمو المتسارع الذي تشهده بيئة ريادة الأعمال في المملكة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمنظومة المؤسسات الناشئة إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، محققة قفزة استثنائية بلغت 759% مقارنة بنتائج عام 2021 في مؤشر يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة رواد الأعمال بالسوق البحرينية. التقرير أكد أن مملكة البحرين وصلت خلال السنوات الماضية تعزيز حضورها في القطاعات المستقبلية بحلولها ضمن أفضل 10 منظومات إقليمية في مجال الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحقيق مركز متقدم ضمن أفضل 15 منظومة في مؤشر البحث والتطوير، بما يؤكد نجاح المملكة في بناء بيئة داعمة للابتكار والتقنيات الحديثة. كما استعرض التقرير عددا من العوامل التي تعزز جاذبية مملكة البحرين كوجهة للمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال. وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتميز بمنظومة مترابطة ومرنة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب بيئة تنظيمية داعمة ومبادرات تعاونية بين القطاعين العام والخاص تواصل تعزيز الابتكار والنشاط الريادي في مملكة البحرين.
2: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد هشام القصاب، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. نرحب بك أستاذ هشام. بداية، إلى أي مدى أصبحت المؤسسات الناشئة اليوم جزءا من منظومة التنمية الاقتصادية، وما حجم الدور الذي يمكن أن تلعبه في تنويع مصادر النمو الاقتصادي؟

0: الاقتصادي؟
1: في الحقيقة اليوم لم تعد المؤسسات الناشئة تقاس بحجمها الحالي، صارت تقاس بقيمتها المستقبلية وقدرتها على صناعة قطاعات اقتصادية جديدة. كثير من الشركات العالمية الكبرى بدأت كمؤسسات مع الناشئة ثم تحولت إلى محركات اقتصادية ومؤثرة على مستوى العالم، لذلك أصبحت هذه المؤسسات جزء أساسي من منظومة التنمية الاقتصادية الحديثة، لأنها تقود الابتكار وتولد فرص العمل النوعية وتستقطب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتقدم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية العالمية والمجتمعية. ونشوف في البحرين اليوم من نمو متسارع في قيمة منظومة المؤسسات الناشئة، يؤكد أن هذا القطاع أصبح أحد المكونات المهمة للاقتصاد الوطني. كما أن الدور الأبرز للمؤسسات الناشئة يتمثل في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. هذه القطاعات تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، والبحرين اليوم نجحت في بناء موقع متقدم من خلال بيئة أعمال مرنة ومحفزة لهذا الابتكار، وهذا يتوافق بشكل مباشر مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي
0: نعم،
1: تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسي واستدامة قائم على المعرفة والإنتاجية والابتكار.
0: نعم. طيب، كيف تقيمون واقع توميد المؤسسات الناشئة في مملكة البحرين اليوم؟
1: يعني أعتقد ما يميز تجربة البحرين خلال السنوات الأخيرة هو الانتقال من مفهوم الدعم التقليدي اللي شفناه في السابق إلى بناء منظومة تمويلية متكاملة تراعي مختلف مراحل نمو هذه المؤسسات. يعني من بداية مرحلة الفكرة والتأسيس وصولا إلى التوسع والنمو، وقد ساهمت الجهات الوطنية وفي مقدمتها تمكين في توفير برامج ومبادرات دعمت رواد الأعمال وساعدتهم على الوصول إلى مصادر التمويل والخبرات والأسواق، وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية التي ظهرت في هذا التقرير العالمي للمنظومات والمؤسسات الناشئة. الأهم من التمويل ذاته هو وجود بيئة تمنح المستثمر الثقة وصاحب المشروع القدرة على النمو. اليوم البحرين نجحت في جمع بين الأمرين، فهي توفر بيئة تنظيمية متطورة وتكاليف تشغيلية تنافسية وانفتاحا على الأسواق الإقليمية، وطبعا أهم شيء هو الكادر البحريني المتميز، وهذه الأمور التي جعلت التمويل أكثر فعالية وأكثر قدرة على تحويل الأفكار الواعدة إلى
0: نعم،
1: مشاريع اقتصادية قابلة للنمو والاستدامة. يعني لذلك يمكن القول ان المملكه قطعت شوط مهم في هذا المجال، مع استمرار الحاجه الى تطوير ادوات تمويليه موجهه لتقنيات متقدمه وقطاعات مستقبليه.
0: نعم. طيب أستاذ هشام، إلى أي مدى أسهمت تشريعات والسياسات الاقتصادية التي تبنتها مملكة البحرين في الوصول إلى هذه النتائج المتقدمة؟
1: يعني طبعا لا يمكن الفصل في هذه النتائج عن النهج التشريعي والاقتصادي الذي تتبناه مملكة البحرين خلال السنوات الماضية. فالنجاح الذي تحقق لم يكن يعني وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة عمل متكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وشفنا شلون قد حرصت مملكة البحرين على تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات العالمية، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي والابتكار. ومن هنا جاءت قدرة مملكة البحرين على استقطاب الشركات والمواهب والاستثمارات النوعية، وهو ما انعكس بوضوح في هذه المؤشرات الدولية الأخيرة. فالتشريعات المرنة والسياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص والشركات الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، جميعها عناصر أساسية أسهمت في بناء منظومة ريادية متقدمة. اليوم يمكن نقول أن هذه النتائج تمثل ترجمة عملية للمستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي وضعت التنافسية والاستدامة والابتكار في صلب مسار التنمية الوطنية.
0: نعم، سعادة السيد هشام القصاب، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا لك. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني نتائج مداولة دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي.

0: على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تداعية مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران على الوضع اللبناني. وأشار رئيس الوزراء اللبناني لأنه اتفق خلال الاجتماع مع الرئيس الفرنسي على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وإعادة الإعمار. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط سيعود بالنفع على أسواق الطاقة العالمية. وأكد بوتين خلال قمة مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في مدينة كازان الروسية إن روسيا ورابطة دول آسيان ترحبان باتفاق وقف إطلاق النار، وتعتقدان أنه سيشكل أساسا لاتفاقات سلام في المستقبل. من جهة أخرى، اتفق القادة المشاركون في القمة على توسيع الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. أعلنت سويسرا إرجاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران دون تحديد موعد جديد لها. وقال نيكولاس بيدو المتحدث باسم وزارة السويسرية إن بلاده لا تزال ملتزمة بشكل كامل بجهدها الرامية إلى تعزيز الحوار، مؤكدا أن سويسرا ستبقى على استعداد لتيسير أي اجتماعات مستقبلية. وجاء هذا الإعلان بعد تأجيل جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي زيارة كانت مقررة إلى سويسرا اليوم في إطار المحادثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تعيين جوليان هيرنس منسقا رئيسا لمكافحة تفشي فيروس أبولا في إطار الجهود الرامية بل الدولية الرامية إلى تعزيز الاستجابة للوباء في المناطق المتضررة. وقال المكتب في بيان صادر إن المنسق الجديد سيتخذ من مدينة بونيا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مقرا له، حيث سيتولى بالتعاون مع الوثيق مع منظمة الصحة العالمية تعزيز تنسيق عمليات الاستجابة الميدانية وضمان إيصال المساعدات والخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا بأسرع وقت ممكن. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد الحكماء: ثلاثة ما اجتمعت في حر

0: مباهتة الرجال والغيبة في الناس والملال لأهل المروءة. ومباهتة الرجال أي رميهم بما ليس فيهم زورا وبهتانا. البشر أكثر أخلاقية مما يعتقدون، وأقل فسوقا مما يمكنهم تخيله. سيغموند فرويد. كان أحد القضاة من الحكمة ما يجعله مقصدا لمشاكل الوسواس. جاء رجل إليه فقال له: إن الشيطان يأتيني فيقول: إنك قد طلقت امرأتك، فيشككني. فقال القاضي: أوليس قد طلقتها؟ قال: لا. قال: ألم تأتني أمس حتى تطلقها عندي؟ قال: والله ما جئتك إلا اليوم، ولا طلقتها بوجه من الوجوه. فقال القاضي: إذن فاحلف للشيطان كما حلفت لي وأنت بخير.
1: ما خط القلم.
0: قال عون بن عبد الله: من كان في صورة حسنة في موضع لا يشينه، ووسع عليه من الرزق، ثم تواضع لله تبارك وتعالى، كان من خالص الله.
2: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا والعيش جنات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: معلومة علشانك.
1: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك بطريقة تتناسب مع وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بالتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.

تفاخري يا دار يا خير الأوطان، لأنك على عرش المفاخر أميرة، وحق لي يفخر ومثلي فلاهان، ما دمت بحريني وداري شهيرة، بحريننا من شانها نرخص ثمان، نموت بس ما يعتريها مريرة، ونجاك يا داري من الوقت خذلان، حنا لك دروع وحنا الذخيرة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم.
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة ملفح، طاقة ملفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا عيال النكعي.
3: وقف يا صقر، وقف صقر، وقف.
4: اللؤلؤة.
1: طلع دانه، طلع دانه ولا طلعت روحك، طلع دانه ولا بلعت شدك قطتك حق اليرايب.
2: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوب بري والله يشهد.
1: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
2: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون. هذه ظلم ظلم ظلم يا ظلم.
0: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: ها؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
5: ما في منك عيال، ما في يعيش معاك.
1: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
5: ما في يعيش، ما في يعيش معاك، ما فيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
4: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
6: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
7: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة، أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: سافر؟ أكيد مع سنان والشليمي وجمعان.
1: قلت لي طاولين اتفق يا لولوة، روحوا البنقلة طاولين اتفقوا.
0: إن شاء الله هاك يا ود.
1: بعد طاوليني خري لذهب. يلا
0: يا ود.
1: يلا روحوا فوق، روحوا فوق.
0: صاير يا سند من هاللي عند الباب؟ شو له شايل اتفاق؟
1: بحصد اللي واقفين عند الباب كلهم. انت جرعوا وشقحوا واعتبر.
0: ومن هم اللي عند الباب يا سند؟ ايش يبون اللي عند الباب؟
1: اللي عند الباب فضل النقع ويماعته جايين يبون مريم.
0: ها؟ يبون مريم؟ ايش ياب مريم عندنا؟ قول لهم مريم مو عندنا في البيت.
1: لا يمه، مريم عندنا.
0: ها؟ مريم عندنا؟
1: خليت تروح البنقلة مع لولا ما عليش منهم.
0: انت يا نيت يا سند يا نيت، شلون تخش البنت عن اهلها؟ تبعي قال النقعي يقول على ان البيت. الله يا ابوك يا امه،
1: روحي
0: عطهم بنتام.
1: روحي فوق ولا عليك. روحي وانا اعرف شلون اتصرف معهم.
0: لا ما اروح واخليك بروحك يا سند. اللي تسوي خطا يا ولدي خطا.
1: البني استجارت ابنه وطلبت حمايتنا. عيال النقعي يبون يبيعون مريم على اسنان بخوخه يا يمه. مريم اللي ربت عندنا وكلت وشربت مع لولوة، ترضين يعرسونها مثل الذبيحة؟
0: لا ما ارضى يا ولدي ما ارضى. بس اللي تسويه خطأ يا ولدي خطأ. البنت ما لها إلا أهلها يا سند.
1: عيال خلوني أملك عليها، برشوا على المول إسماعيل خلوه يملك ابنه وخليها تطلع.
0: الله يهدك يا يم، ما بيوافقون يا ولدي، ما بيوافقون يزوجون بنتهم وانت حاط اتفق على روسهم. الزواج يا ولدي رضا وقبول، وانت تبي زوجونك بنتهم بالجبر والتهديد يا سند.
1: عيال مريم ما بتطلع من هني الا على يسدي. خليه يطقون الباب.
0: بطل الباب يا يمه، بطل الباب. شال المصيبه اللي سوتوها فينا، شال يطحن راسي، شال الهوى. بطل الباب، الله يسلمك يا سند.

0: فيك صار يا عويد؟ انطق
1: والله. شقول لك يا عمي شقول؟
0: قول لي عندك بسرعة. طيحت قلبي في مصاريني.
1: عيال النقعي وسنان بخوخة والمنباسية محاوطين بيتكم.
0: محاوطين بيتنا؟ محاوطين بيتي أنا؟
1: نعم يا عمي بيتك انت.
0: وش يبون؟ أنا ما عندي لهم شيء ولا بيني وبينهم شيء.
1: يبغون مريم بن جاسم النقعي وسند واقف لهم على الباب بالدفق.
0: سند؟ سند ولدي؟
1: نعم يا عمي.
0: خلك في الدكان، خلك في الدكان يا عويد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا

0: شو يسوون واقفين عند الباب وكل مالهم يزيدون؟
1: أكيد أكيد ينطرون أبوي.
0: هالسكتة هذه مخوفتني، خايفة يكسرون الباب ويدشون يسحبوني بالقوة.
1: إيه علينا سويناه
0: والباقي على الله. بصراحة أنا حطيتكم في ورطة معاي.
1: الشريبة كلها في ورطة يا مريم، ويمكن قضيتش توعيهم ويردون حق الحق.
0: كان زين الله يسمع منك.
1: هذي بويك إنه وصل.
2: السلام عليكم.
3: لا سلام ولا كلام، روح هات البنت اللي خشينها عندكم وتالي تعال سلم.
2: الحشيمة لك يا صالح، ولا كان كسرنا الباب وخذينا البنت بالقوة؟
3: نعم
4: ما قصرت ما قصرت، سند ولد الشباب وطايش، ولا تاخذون عليه، مسحوها في لحيتي.
3: روح هات البنت، روح هات البنت. ترى ما نقدر نصبر اكثر من اللي احنا صبرنا.
4: حاضر حاضر حاضر حاضر، في الشوفه دقيقه واحده والبنيه عندكم في الشوفه.
0: الحق علينا يا صالح، الحق علينا.
4: تعال تعال يا سند، انت انت ينيت ينيت يا سند، واقف حق جيش كبره بتفق وحق شنو؟ ها ناس جايين يبقون بنتهم، تقوم انت اعترض طريقهم باي حق؟ باي حق؟
0: اي اسمع اي اسمع يا صالح، ما سمع كلامي.
5: البنت استنجدت ابني يا يبا.
4: استنجدت بك من اهلها، تبي توقف بين البنت واهلها يا سند؟ انت تعرف صالح البنت ولا تخاف على مصلحتها اكثر من اهلها؟
5: انا

0: اتزوجها يبا. شب شب ولا كلمة. هات اتفق هات اتفق. حسبي الله عليه. فضحتني فضحتني فشلتني بين الناس. وين مريم؟
1: فوق أكي فوق في المنقلة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة.
1: يبا حمي
0: أدري أدري باللي في خاطرك يا بنتي، وعفوي عن واحد المغصوب. أنا مر علي يوم مثلك كذي، حسيت إني مظلوم وهديت بيتي وديرتي وهلي وعشت غريب غصب عني. ساعات ساعات حظوظنا كذي، ومهما حاولنا ما نقدر نغير مسير حظوظنا. انتي انتي مثل بنتي، ودي لك بالخير. لو بيدي ما خليتش تطلعي من الباب. لكن شو اسوي يا بنتي؟ احنا ما نقدر نوقف بوجهك ولا بوجه جيش اسنان بخوخه. شوفيهم شوفيهم شلون محاوطين البيت، وما لهم نيه يروحون الا وانتي معاهم.
1: أنا بطلع لهم بريول. مريم كلام عمي عدل يا لولو، حظوظنا مثل لون جلدنا ما نقدر نغيرها.
0: بارك الله فيك يا بنتي.
1: سامحني يا عمي سامحني، ما لقيت أحد غيركم أحتمي فيه، وإذا اللي كتب لي الحياة مع أسنان

0: عيا ليش شردتي من بيت ابوك ورحتي بيت صالح بن سند؟
1: خوفني منك ومن هيبتك وخفت ليصير زواجي منك مثل زواجي من جمعان.
0: والحين تغير رايك ولا شلون؟
1: المرة تبي الريال اللي يعزها ويرزها ويعرف قيمتها.
0: الله يعلم معزتك يا مريم. أنا من شفتك عصرية داشة بيت النقعي وأنا أقول هذه مرتي وما في غيرها.
1: فكيتني من جمعان. بس قل لي، أنت مو متزوج ولا عندك عيال؟
0: واحد في مثل عمري أكيد تزوج، ويمكن أكثر من مرة.
1: آيل وين نسوانك؟ كم مرة عندك وكم ولد وبنت؟
0: أوه بس عاد لحد هني ويكفي. أنا ما أحب الأسئلة ولا أحب أتحكى عن الأيام اللي راحت. أنا على سفر وأبيش تعرفين إن سنان ما يحب مرته تطلع من البيت ولا تزور أحد ولا أحد يزورها لين أرجع من السفر، فهمتي؟
1: يعني قصدك إني أتم محبوسة في البيت؟
0: عندك عويد بيتم قاعد لك على الباب ليل ونهار واللي تبينه بيسويه، لكن أنتي تحملي تخطين ولا خطوة وراح تبت الباب، فاهمه؟

0: مستانسة.
1: مستانسة؟ شلون يصير؟ شلون تصير مستانسة وهي يرينها حق فرشتها مكتفة بحبال؟
0: لا تستغرب، مريم تصير مستانسة لأن داست على قلبها وقامت تفكر في مصلحتها مثل عيال النقعي.
1: وين المصلحة اللي لها؟ المصلحة حق عيال النقعي، أما هي مسكينة ما لها غير العذاب.
0: تدري إن مريم تقدر تنتقم من عيال النقعي واحد واحد؟
1: لا لا، مريم ما تفكر في الشر.
0: فكرت في ساعات الضيج اللي تمتها معاي في البنقلة، وقالت إذا عيال النقعي زوجوها من سنان غصبا عنها بيهم اليوم اللي بيندمون على فعلتهم.
1: وش بتسوي؟ أصلا إيش تقدر تسوي في عيال النقعي؟ هي ما قدرت تحمي نفسها منهم وهم زوجينها مرتين من غير رضاها.
0: اللي بيسوي فيهم سنان بخوخة مو بمريم.
1: ها، يعني قصدك إن مريم بتحرض سنان عليهم؟
0: بتستعمل لهم نفس السلاح اللي طعنوها به.
1: مريم تسوي كذي؟
0: وأكثر.

0: بذكرك بس خلها تطوع أسنان في يدها وبتشوف إيش بتسوي فيهم.
1: غدا نلتقي.
2: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب، أنا واقف لكن لو تمر نسمع، تحطمني وتذوبني وتخط اسمع، توديني وتجيب.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسى.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعى.

0: صوت الأصالة والتجديد. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
0: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
0: هنا البحرين.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: كل اللي تقوله بس لا تطري المرواح. أنا ما خذيت الحب من خاطرك بوقة، وش اللي جنيته من ورا حبك الفضاح؟ علام المشاعر كأنها منك مسروقة، تمهل تمهل قبل يطري على بالك المرواح. أبي قلبي اللي راح باسم الغلا بوقة.
1: عزيزنا المستمع، لك قلبنا كله بنبضة وشوقة، لك الحب كله بشرايينه وعروقه. نحييكم أعزائنا المستمعين، وأهلا وسهلا بكم جميعا.

0: السنة بيجينا برد قارس جدا وأكثر برودة من العام الماضي، مع أن العام الماضي كان بارد جدا، خلى الناس ما تطلع من بيوتها على ما تذكر.
1: فعلا صدقتي، العام الماضي كان بارد، يا ريت السنة ذي تصدق التوقعات ويكون بعد بارد.
0: ليش يعني أنت تحب البرد؟
1: جدا جدا.
0: يبين أنت في قمة الحب هالأيام، وقبل لينا البرد.
1: البرد أنا أحبه، وأحبه أكثر اللي صار لاذع والجو يهدر ويتلاطم مثل موج من صقيع.
0: الظاهر أنك تحب البرد والموج والصقيع.
1: قلت لك أنا أحب الشتاء جدا،
0: وأنا عكسك تماما، الجو اللي يريحك يعذبني.
1: ليش بس؟
0: أنا أكره الشتاء اللي أنت تحب.
1: بس الحب مثل القدر، أحيانا يمنحني الراحة وأحيانا يتعقبني بالعذاب، وأنا مالي حيلة علشان أهرب منه إذا عذبني. تقدرين أنت تهربين من القدر؟
0: إيه يعني ليش لا؟ ليش ما أقدر أهرب؟
1: بس أنا شخصيا ما أقدر أهرب من قدري، من حبي. إذا افترضنا وأني افتقدت الحب كحقيقة أعيشها وجدتها في حياتي كذكرى.
0: بس أنا أكلمك عن الشتاء، أكلمك عن البرد، وأنت قاعد تكلمني عن الحب وشؤونه.
1: أنا الشتاء بالنسبة لي حب نابض وحار، يلسع مشاعري ويثير نشوتي، فأشوف الحياة كلها قدامي كأنها ضحكة عالية مرحة أو فكرة عميقة واضحة.
0: هذا شعور عاطفي راقي جدا جدا، ابتسامي على كل المشاعر العادية.
1: أنا الحياة عندي مثل قطعة موسيقية، حق موزارت أو بيتهوفن، قصيدة شعر راقي جدا، غير القصائد طبعا اللي تنكتب وتنشر هالأيام.
0: بس أنت تحب الشعر جدا، فليش تنتقده؟
1: أنا أنتقد القصائد اللي ما تعجبني.
0: هو بعد شلون تشوف الحياة؟
1: الحياة أشوفها شباب متجدد، مثل بنت حلوة جدا جذابة في العشرين من عمرها، وأنا دائما مثلها، أحاسيسي ومشاعري واقفة عند سن العشرين. رغم أن العمر يمضي لكن المشاعر الشابة المتجددة هي الباقي.
0: لا زين نسوي، يبين أنك اليوم متأثر من شيء، يعني يمكن تكون متأثر من الحب.
1: هل دمعي فوق لو جاني بخضوع، وانتي بقلبي يا من الروح تدرين، قلتي علامة كنك اليوم موجوع، قلت الهوى صلتي وقمتي تلومين، لو تعرفين الحب تبكين بخشوع، ما كان أنا سهران وانتي تنومين، الحب ورد بين الأحساس مزروع، الحب ذوق وفوق وصف المحبين، الحب كاس يودع القلب مصروع، يجعل شديد الباس لا ذاق مسكين.
0: الحب سيفي يودع القلب مقطوع، الحب كنه بالحشا ألف سكين، الحب نار تلسع القلب بالسوء، ليجضي من كية تلتها بثنتين، الحب دابل ملمسه ناعم النوع، ولنقلب بالداب سمن بنابين، الحب همن يودع القلب مليوع، يجعل جليل الحظ من بين نارين، الحب فجعة تجعل السر مذيوع، لو تختفي بالقلب ذاعت به العين، الحب ليل وما عن الليل ممنوع، يدخل قصور غصب ما هو بالليل. من له الشعر الجميل؟
1: هذه من الشعر اللي أنا أحبه وخلي الدنيا في عيني حلوة، الشعر ذي حق الأمير خالد بن يزيد.
0: طيب أنت ما كملت لي شعورك بالشتاء، شو تحب فيه؟
1: أحب شمس الشتاء وهي تختبي داخل الغيوم، وإذا ظهرت ظهرت لحظات مثل نظرة البنت المستحية، وتشرد لأن السماء ترجعها إلى مخبأها بصيحات الرعد وميض البرق ودموع المطر.
0: الله، أنا الليلة ما أقدر أجاري شفافيتك وشعريتك، وشوي شوي علي.
1: لا تخافين، عندما تجربين حب شيء ما تحبينه من قبل تلاقين شعورك غير.
0: بس أنا قلت لك ما أحب الشتاء.
1: في حياتنا في أشياء كثيرة كنا ما نحبها ولنا موقف منها، لكن لما اقتربنا من المنطقة اللي كانت تخوفنا منها وجدنا نفسنا بالعكس بدأنا نرتاح منها ونحبها.
0: يعني أنت تحب تشوقني حق الشتاء وبرده والملابس الثقيلة الصوفية وشاي الينزبيل.

0: بفروة والمنقلة والدفوة ولمة الشتاء.
1: أنا أحاول أخليش تحبين شيء ما كنتي من قبل تحبين.
0: الحب حسرة لا هدى الناس ودموع تجرح خدود مثل ورد البساتي. الحب عبره غص به كل مفجوع لمن طراله بالهوى خله الزين. الحب عفه تجعل الشك مرفوع شوك على الأحباب كنه رياحين. الحب صوت دايم الدوم مسموع يهتز له لا شك بالشوق قلبي. الحب ياسن يودع القلب مصفوع زلزال يهز القلب ما بين ضلعين.
1: الحب لعبة تجعل القلب مخدوع يلتاع منها كل حين وراحين. الحب سوق والربا فيه مشروع ما مل من زود الخسارة مدايين. الحب فيه الناس شاري ومبيوع تجارة العشاق دين على دين. الحب ظلم قابلينه على طوع ظلمه عدالا لا نصبنا الموازين. الحب ما يحصى ولو بألف موضوع الحب أكثر من حساب الكثيرين.

0: هل ممكن تختلط هموم الفرد بهموم الناس وتكون جزء منهم وهم جزء منا أيضا؟
1: هذه طبعا منتهى الاندماج عندما يتحول الهم الذاتي إلى هم عام، أو العكس عندما يتحول الهم العام إلى ذاتي، بس ذي ما يحدث إلا عند الفنانين والشعراء.
0: وعندنا عند ناس وايد بعد يحدث، في ناس ناظرين حياتهم للناس يعملون علشانهم، يحملون عنهم همومهم.
1: يقولون الليل هو اللي يخلي الإنسان في حالة تفكير دائم، هل ذي صحيح؟
0: والله أنا أعتقد أن التفكير ما له وقت محدد، في أي وقت ممكن الإنسان يفكر. يمكن الليل يتسم بالهدوء، يتسم بالصفاء، فيكون في إنسان أكثر قدرة على التحليل والتوصل إلى النتائج في الليل.
1: إذن خلينا نشوف الليل شو يقول.

0: شوف حال الليل في وجه الضرير، وشوف حال الصبح في ذاك الغدير، وشوف حال الهم في وجهي أنا. إن بكيت أبكي على غدر الزمان، وإن ضحك تضحك على موت الضمير. الزمن يا أخوي ما هو بالزمان، من قسات الحظ بدموعي أثير.
1: بعض هم الناس ووجهنا الغارق بهالات التراب، من يقول الأمس بعيوني أسير، ومن يقول الآه ما تغني الشعور، كم قسى ليلي ووجعني كثير. للأسف يا آه ما ودي أقول إن حال الحب في الدنيا كثير.
0: ومر الوقت ومر الليل معاكم ما حسيناه بأعزائي المستمعين. موعدنا إن شاء الله غدا مساء في ليلة جميلة قادمة مثل هالليلة.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

يا دارنا اللي بالمعالي مكانك، كل عام وامجادك على هام الامجاد، من كثر ما يكبر مع الوقت شانك، صرنا نعيش ايامنا كلها عياد، في عهد من بالفكر يطلق عنانك ويفتح لك الدنيا مدارات وابعاد، بحكمته قادك ووقف عشانك، حمد ذر المظيوم في وقت الانكاد، اللي على يدينه تعلى كيانك، حتى غدا بيدينك العز ينقاد، من يشهد انجازك وعاش بامانك، على حماك يذود ما هاب الانداد، الله عطاك من المفاخر وزانك، بالماضي الحاضر على روس الاشهاد، من طيب نسماتك لوارف جنانك، ما يشبهك في الارض لو زانت بلاد، عمار يا البحرين هذا زمانك، وهذه هي امجادك على هام الامجاد.

0: هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: عندما تتمكن من تخطي بعض المشكلات الخطيرة في العلاقات لا تتذكر الأوقات الصعبة، ولكن فكر بالدروس والخبرة والحكمة اللي جنيتها نتيجة مرورك بهذه المرحلة في حياتك. كن قوياً ثابتاً، صاحب همة وإصرار وعزيمة على تحقيق أهدافك. اهجر التواني والكسل والفتور، استعن بالله وتوكل عليه واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: صوت البحرين، صوت البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستعرض هاتفيا مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: رئيس مجلس النواب يلقي كلمة في افتتاح أعمال الدورة الرابعة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، ويؤكد أن الأمن والسلام يتحققان بالتعاون البناء والشراكات الفاعلة.
1: وزير الخارجية ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنتهيان من ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة بمنطقة سترة.

0: إلى تفاصيل هذه النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1: بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، سيبدأ الديوان الملكي بتوزيع العادة السنوية عن طريق مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية كما هو الحال من كل عام هجري جديد. وكل عام ومملكة البحرين وأهلها الكرام بخير. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقوم على الإيمان الراسخ بأن الأمن والسلام المستدامين لا يتحققان بالانعزال بل بالتعاون البناء والشراكات الفاعلة.
0: جاء ذلك خلال كلمة معالي في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الرابعة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو متوسطية والخليج في مدينة مراكش المغربية. وخلال كلمته أوضح معاليه أن الاقتصاد والسياسة تربطهما علاقة تفاعلية عميقة تعد من أهم الدعائم التي تستند إليها الدول في رسم توجهاتها وإدارة شؤونها وتحقيق مصالحها الوطنية. ولفت معاليه إلى أن أمن البحر المتوسط وازدهاره وأمن مضيق هرمز واستقراره ركيزتان أساسيتان في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في زمن تتقاطع فيه المصالح وتتعقد فيه التحديات. وبين معاليه أن البرلمانات تمثل إحدى أهم ركائز الحوار والتعاون الدولي لما تطلع به من دور محوري في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم المشترك إزاء القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب.

ما لا شك فيه أن الاقتصاد والسياسة تربطهما علاقة تفاعلية عميقة، تعد من أهم الدعائم التي تستند إليها الدول في رسم توجهاتها وإدارة شؤونها وتحقيق مصالحها الوطنية. وأننا نجتمع اليوم في هذا المنتدى الاقتصادي الهام لكي نستشرف التحولات الاقتصادية الكبرى، ونشخص التحديات الإقليمية، ونحدد الفرص الاستراتيجية، ونؤكد على توطيد دعائم التعاون الإقليمي، حيث أن الدفع نحو تحقيق إطار أورو متوسطي وخليجي يفتح المزيد من الفرص لتوطيد التكامل الاقتصادي بين دولنا وشعوبنا، وأن أمن البحر المتوسط وازدهاره

0: واستقراره ركيزتان أساسيتان في تحقيق النمو الاقتصادي الذي ننشده في زمن تتقاطع فيه المصالح وتتعقد فيه التحديات. وأننا في مملكة البحرين الدولة الجزيرة التي تقع في قلب الخليج العربي ندرك تماماً أن أمن البحار هو أمن الاقتصاد، وأن حرية الملاحة هي شريان الحياة للعالم بأسره. وانطلاقاً من السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه جلالة الملك المعظم محمد السادس نصره الله، بدعم متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمن والسلام المستدامين لا يتحققان بالعزال بل بالتعاون البناء والشراكات الفاعلة. ومن هذا المنطلق تحرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول الأبيض المتوسط والدول الأوروبية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم التنمية وتعزيز المصالح المشتركة. ونؤمن بأن البرلمانات تمثل إحدى أهم ركائز الحوار والتعاون الدولي لما تتطلع به من دور محوري في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم المشترك إزاء القضايا والتحديات التي تواجه دولنا وشعوبنا. وفي ظل العالم تتجاوز فيه التحديات الاقتصادية والأمنية الحدود الجغرافية تبرز أهمية العمل البرلماني المشترك باعتباره أداة فاعلة لترجمة تطلعات الشعوب إلى تشريعات وسياسات تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية المستدامة.
1: كما أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن ما يحدث في المنطقة من تطورات متسارعة خاصة جراء العدوان الإيراني الغاشم يفرض إعادة النظر في أمن سلاسل الإمداد ومسارات الطاقة.
2: ودعا معالي رئيس مجلس النواب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط إلى إصدار بيان واضح وصريح يدين ما قامت به إيران من اعتداء غاشم على أمن الملاحة الدولية، ويرفض أي محاولة لابتزاز العالم بإغلاق مضيق هرمز.
0: وتزداد أهمية التعاون الاقتصادي في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية، لا سيما أن البحر الأبيض المتوسط يعد أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم، إذ تمر عبره أكثر من 30% من حركة التجارة البحرية العالمية. كما يمثل مضيق هرمز في الخليج العربي ممراً استراتيجياً بالغ الأهمية، تعبر من خلاله ما يزيد عن 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ويتعرض اليوم لتهديدات مباشرة من إيران، حيث تقوم إيران بغلق المضيق وتعطيل الملاحة فيه في تحدي صارخ للقانون الدولي. وإن ما يحدث في منطقتنا من تطورات متسارعة خاصة جراء العدوان الإيراني الغاشم يفرض علينا إعادة النظر في أمن سلاسل الإمداد ومسارات الطاقة، فالاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد الممرات المائية ومحاولات زعزعة الاستقرار في الخليج العربي ليست قضية إقليمية فقط، بل هي تهديد مباشر للأمن الاقتصادي العالمي، فهي ترفع كلفة التأمين وتخلق تذبذبا في أسواق الطاقة يضرب جيوب المواطن في أوروبا وشمال أفريقيا قبل غيره. ومن هذا المنبر البرلماني أدعو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط إلى إصدار بيان واضح وصريح يدين ما قامت به إيران من اعتداء غاشم على أمن الملاحة الدولية، ويرفض أي محاولة لابتزاز العالم بإغلاق مضيق هرمز. فالأمن البحري مسؤولية جماعية، ومن يهدد هرمز اليوم قد يهدد مضاق ومرات بحرية دولية أخرى غدا.
2: أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس اتصالا هاتفيا مع معالي السيد هاميش فاكلون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان.
1: وتم خلال الاتصال بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أشمل. كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لإحلال السلم والاستقرار في المنطقة في ضوء التوقيع على مذكرة

0: التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عاشوراء، قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بتفقد استعدادات النظافة في العاصمة المنامة وزيارة عدد من المواقع والمآتم.
1: وأكد سعادة الوزير أن الزيارة تأتي في حرصا على تعزيز مستوى الخدمات البلدية من خلال موسم عاشوراء، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة وتوفير الإمكانات والكوادر اللازمة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل خلال الموسم على تعزيز ثقافة إعادة التدوير من خلال توزيع عدة مراكز للتدوير أو لتدوير المخلفات في العاصمة، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية بالشراكة مع مختلف فئات المجتمع. هذا ودشن سعادته مركز العمليات الرئيسي لخدمات النظافة في المنامة خلال موسم عاشوراء، والذي سيشرف على سير عمليات النظافة خلال الموسم. من جانبهم ثمن رؤساء المآتم التي شملتها الزيارة الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير مختلف الخدمات والإمكانات اللازمة بما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء وتقديم أفضل الخدمات للمشاركين في إحياء المناسبة. شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في حفل وضع حجر أساس المبنى الجديد للرابطة الفرنسية أليونس فرانسيس البحرين في منطقة العدلية، وذلك بتنظيم سفارة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
0: وخلال الحفل أكد سعادة وزير التربية والتعليم عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية الفرنسية في شتى المجالات، لا سيما المجالين التعليمي والثقافي، معبرا عن شكر مملكة البحرين وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة الفرنسية لتعليم اللغة الفرنسية في المملكة وتعزيز الروابط الثقافية والفنية بين البلدين، متمنيا سعادته أن يسهم المبنى الجديد للرابطة في توسيع نطاق المستفيدين من نشاط الرابطة وفعالياتها وبرامجها القيمة. بدوره أشاد سعادة السفير إريك جيروتليم سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، مثمنا دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع التعليمية والثقافية المشتركة. ترأس السيد يوسف عبد الله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2026 المنعقدة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان.
1: الاجتماعات عقدت تحت شعار التكامل الإقليمي رفض الازدهار المستدام، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالمالية والاقتصاد والتجارة ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء، إلى جانب الشركاء الممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وخبراء في الشأنين المالي والاقتصادي. وتضمنت الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات الهادفة إلى ترسيخ أسس التنمية الشاملة بين الدول الإسلامية الأعضاء، حيث شهدت الجلسات استعراض أبرز المبادرات والمشاريع المستحدثة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفي مقدمتها منظومة التمويل الميسر، إلى جانب بحث التوجهات المستقبلية لمسار عمل المجموعة مما يلبي تطلعات الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل الخطط المشتركة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار المالي والقطاعي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمناخ بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي وتطوير شبكات سلاسل الإمداد ويعزز مسيرة الازدهار المستدام.
0: من جانب آخر، شارك وكيل الوزارة للشؤون المالية في اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث هنأ معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بمناسبة تجديد الثقة به وإعادة انتخابه رئيسا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا دعم البحرين الكامل لجهوده الرامية إلى تعزيز دور المجموعة الريادي ودورها التنموي. وأكد وكيل الوزارة أن إطلاق البنك الإسلامي للتنمية لصندوق التمويل الميسر يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التضامن بين دول الجنوب وتمكين الدول الأعضاء الأقل نموا من الحصول على تمويل تنموي أكثر مرونة واستدامة. ونقل

0: خشى الاجتماع الأوضاع التنموية في الدول الأعضاء وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تبادل الخبرات حول مختلف القضايا ذات الصلة. كما شدد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين البنك والدول الأعضاء لتعزيز التعاون التنموي المشترك.
1: كما اجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية مع السيد عبد الله خليل المصيبيح رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث أكد على الدور الرائد للقطاع المالي والمصرفي في دعم الجهود والمبادرات التنموية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات بما يحقق الأهداف المرجوة.
0: هذا واجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية مع السيد فواز البلبيسي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث تم استعراض مسارات التعاون الثنائي وبحث سبل تعزيزها دعما لجهود التنمية المستدامة.
1: واجتمع سعادة وكيل الوزارة للشؤون المالية مع سعادة الدكتور رامي أحمد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات، حيث تم استعراض التعاون القائم بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات الجانبين. وشملت اللقاءات كذلك استعراض الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لمنطقة الأورو متوسط والخليج ضمن أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والذي ينعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
0: هذا وأكد سعادة النائب الدكتور علي بن ماجد النعيمي أن مملكة البحرين جعلت من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، حيث ترجم هذا التوجه إلى سياسات واستثمارات نوعية أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز متقدم للابتكار الرقمي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية حديثة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال القائمة على المعرفة والتكنولوجيا وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية داعمة للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات العالمية المتسارعة. واستعرض خلال الجلسة تجربة مملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يخدم منطقتي الأورو متوسط والخليج، باعتباره خطوة استراتيجية مهمة من شأنها توحيد الجهود وتنسيق المبادرات وتوفير منصة مشتركة للبحث والتطوير ونقل المعرفة بما يعزز التكامل الاقتصادي والتكنولوجي بين دول المنطقتين ويسهم في تضييق الفجوة الرقمية وتسريع وتيرة الابتكار.
1: وينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مراكش المغربية سعادة الدكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب. مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة الأخبار. إذن ما مدى أهمية وقيمة هذا المنتدى الاقتصادي لعملكم البرلماني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي أهمية هذه المشاركة سواء من حيث المواضيع التي تم طرحها ومناقشتها كموضوع الدين العام للاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة، وكذلك على طبيعة المشاركين من خلال وجود خبراء اقتصاديين وماليين وممثلين عن مؤسسات دولية وصناع قرار الذي ساهم بشكل إيجابي نحو المخرجات والتوصيات التي تم الوصول إليها. تم التأكيد على موقف مملكة البحرين وبيان أبرز الخطوات والقرارات التي اتخذتها في المواضيع التي نوقشت في الجلسات المختلفة التي نظمها هذا المنتدى. كذلك أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم في كلمته على أبرز الجهود والخطوات والقرارات التي اتخذتها مملكة البحرين نحو الاستدامة المالية والاستثمار، وكذلك بيان رؤية مملكة البحرين الاقتصادية. لله الحمد، نفخر في النهج الذي أرساه سيد جلالة الملك المعظم مملكة البحرين في المحافل الدولية لها من المكانة البارزة والصوت المسموع والأثر الإيجابي.

0: ختاما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين قيادة وشعبا، وأن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير والصلاح.
1: نعم، من مدينة مراكش المغربية سعادة الدكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. نبقى في مراكش، حيث شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة المخصصة لمناقشة التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي ضمن أعمال المنتدى الذي انعقد بمدينة مراكش المغربية.
2: وقدمت سعادة النائب حنان محمد فردان ورقة أكدت خلالها أن تجربة البحرين جسدت أهمية الموائمة بين متطلبات الإصلاح المالي واستمرار الاستثمار في المشاريع التنموية والخدمات الأساسية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرة إلى أن المملكة تؤكد أن تحقيق الاستدامة المالية لا يتعارض مع النمو الاقتصادي متى ما ارتبطت سياسات الإصلاح ببرامج واضحة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز كفاءة الانفاق العام. كما دعت فردان إلى العمل على تفعيل إطار الاقتصاد الأورو متوسطي الخليجي المتكامل بتعزيز التعاون المؤسسي وتنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء. ونوهت إلى أهمية تطوير الأطر التشريعية المتعلقة بإدارة الدين العام، كما أكدت أن توسيع مجالات التكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو المشترك، مشيرة إلى ضرورة توفير آليات تمويل ميسرة ومستدامة للدول النامية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين، استكملت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين بمنطقة سترة، وذلك ضمن برامج عمل متكاملة يسير وفق مراحل مدروسة تراعي حجم الأضرار وأولويات التنفيذ، بما يضمن إعادة تأهيل المساكن وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
1: وفي هذا الإطار جاءت هذه الجهود لتتسارع وسيرة الإنجاز من خلال تنسيق وثيق بين مختلف الجهات المعنية، بدءا من حصر الأضرار وتقييمها، مرورا بأعمال الإصلاح والتعويض، وصولا إلى تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار المعيشي وترسيخ الأمن الاجتماعي للمواطنين.
3: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني معالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين ضمن جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع ترميم المساكن للأسر المتضررة ضمن مبادرات إنسانية تعكس الاهتمام المتواصل بتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري لدى أهل منطقة سترة المتضررة، والتي تعيش عدد من الأسر لحظات استثنائية وهي تتسلم منازلها بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل.
4: في البداية أتوجه بالشكر الجزيل والوفاء إلى سيدي جلالة الملك على ما قدمه إلينا كشعب وكمواطن، اعتبرنا كأبنائه، فشكرا لك يا سيدي جلالة الملك ولك الوفاء والولاء. أما بالنسبة إلى الاهتمام التي قدمته الحكومة، فأشكر الجهات المعنية التي بادرت بنفسها في ترميم منازلنا وبذلت جهدها في الاعتناء، فشكرا إلى الجهات المعنية من وزارة الأشغال والأسكان.
5: الصراحة فرحتنا ما تنوصف يوم شفنا البيت عقب الترميم والتجهيز، حسينا براحة واطمئنان حقيقي وتوفير احتياجات

0: دخلت الفرحة على قلوبنا وقلوب عيالنا. مرحلة صراحة يعني ما قصروا ويانا. نشكر حكومتنا الرشيدة على رسم جلالة الملك وولي العهد على هالمكرمة، ونشكر كل الجهات المعنية ما قصرت ويانا الصراحة.
1: أشكر جلالة الملك على البنيان البيت، ما قصروا بالصراحة، وزارة الأشغال، وزارة الأسكان، يعني صلاة على النبي، يعني اعتنوا ببناء صلاة على النبي. ودونا الملكة الشمالية وخلونا هناك، الحمد لله رب العالمين، وما قصروا.
2: الحمد لله الحكومة ما قصرت وملكنا ما قصر، كلهم خير، ورئيس مجلس الوزراء والشيخ ناصر ما قصر، البيت صار أجمل، الحمد لله رب العالمين، كل شيء وفروه لنا.
3: ولم تقتصر أعمال التطوير على ترميم المساكن فحسب، بل شملت توفير مختلف المتطلبات الأساسية والتجهيزات المنزلية التي تسهم في تهيئة بيئة معيشية وآمنة ومريحة للأسر المستفيدة.
4: الحكومة ما قصرت يعني، وسوت المنطقة من أحسن ما يكون يعني، ومثل ما تشوفين البيوت وش قبل والحين في فرق واجد، والحمد لله رب العالمين، الحكومة ما قصرت أيامنا.
5: احنا من البيوت المتضررة في ديرتنا مهزة. اولا نحب نشكر جلالة الملك وولي العهد على المبادرة السريعة والجميلة اللي سووها لنا في ديرتنا، يعني طبعا من ثالث يوم من الضربة الحمد لله رب العالمين اشتغلوا على بيوتنا، واحنا بيوتنا تضررت كامل يعني 100%. وما قصر ولي العهد، قال سووا بيوتهم أفضل من قبل وسووها أفضل من قبل ناس ما تشوفون يعني، الحمد لله رب العالمين. ونشكر طبعا وزيرة الإسكان آمنة الرميحي وإبراهيم الحواج المهندس وزير الأشغال على المبادرة والمتابعة صراحة، يعني من شهر 3 إلى يومكم هذا يعني ما قصروا، متابعتهم جميلة ونشوفها يعني، الحمد لله رب العالمين، سوى بيوتنا أفضل من قبل وبواجد. إحنا ما توقعنا أن يعني هذا الشيء بيصير يعني، بس مو غريب على شيوخنا والقائمين على هذا الشيء يعني.
6: يعني أنا جدا يعني اللسان يعجز عن الشكر لهم، أشكرهم يعني من أعماق القلب، وعلى رأسهم سيدي جلالة الملك حفظه الله، أشكر من قلبي جزيل الشكر الأمير سلمان حفظه الله ورعاه، والله وفروا لنا المكيفات صراحة يا بنتي، وفروا الثلاجات، يعني كلها توفرت هاي السوالف، يعني أثاث المنزل كله موجود، هاي المكيفات كلها وفروها، يعني ما قصروا صراحة.
3: وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى ضمان انسيابية مختلف مراحل الخطة التنفيذية، بدءا من حصر الأضرار وتقييمها، ومرورا بتنفيذ الحلول المناسبة، وصولا إلى إتمام إجراءات التعويض وتسليم الوحدات، بما يحقق الانتهاء من الأعمال ضمن الإطار الزمني الموضوع لها.
7: أعلنت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات إطلاق خدمة أوبر بلاك، والتي تأتي لتطوير قطاع النقل في مملكة البحرين.
8: وأوضحت الضاعن أن الخدمة ستطرح في مرحلتها الأولى بصيغة تجريبية محدودة من خلال شراكة مع الشركات المرخصة في مملكة البحرين وعبر منصة أوبر، بما يدعم توفير خيارات نقل جديدة ومتنوعة للمستخدمين، مبينة أن الخدمة ستكون متاحة في مواقع محددة ومختارة بعناية، بما يتيح تقديم مستوى الخدمة وضمان جودتها قبل التوسع التدريجي في نطاق التشغيل. وأضافت أن المستخدمين سيتمكنون من الاطلاع على المناطق والأماكن المشمولة بالخدمة مباشرة عبر تطبيق أوبر، بما يعزز من مستوى الشفافية ويوفر تجربة استخدام واضحة وسهلة.
7: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات سعود الخياط

0: أن خدمة أوبر بلاك تمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل البري لما توفره من خيارات أو من خيارات تنقل متنوعة للمواطنين والمقيمين والزوار.
1: الحقيقة سعداء بإطلاق خدمة أوبر بلاك في مملكة البحرين ضمن مرحلة تجريبية وتحت إشراف وتنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وبالشراكة بين شركة أوبر والشركات المرخصة والمتخصصة في تأجير السيارات الفاخرة بسائق. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية لمنظومة النقل البري بحيث توفر خيارات تنقل متنوعة للمواطنين والمقيمين والزوار، لتكون بذلك خيار مكمل لمنظومة النقل الحالية وليس بديلا عنها. أما فيما يتعلق بما يميز الخدمة فهي توفر تجربة تنقل فاخرة تعتمد على مركبات عالية المواصفات وسائقين مؤهلين وفق معايير محددة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في الحجز وتتبع الرحلات والدفع الإلكتروني بما يعزز مستوى الراحة والموثوقية وجودة الخدمات المقدمة.
0: تحتفل مؤسسة المبر الخليفية خلال شهر يونيو الجاري بمرور 15 عاماً على انطلاقها كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع وتطوير أفراده من خلال المبادرات والبرامج النوعية التي تلامس مختلف الجوانب.
2: ويأتي الاحتفال بالذكرى 15 فرصة لاستذكار قصص النجاح التي ساهمت المؤسسة مؤسسة المبر الخليفية فيها وتركت أثراً إيجابياً في المجتمع.
3: 15 عاماً من العطاء، 15 عاماً في مسيرة مؤسسة المبر الخليفية الزاخرة بالإنجازات، يحتفل بها في شهر يونيو لعام 2026، مستذكرة المؤسسة المبادرات النوعية التي حملت رسالة خيرية وإنسانية قائمة على تمكين الإنسان وتعزيز دوره في المجتمع لرفع اسم مملكة البحرين عالياً في مختلف الميادين.
4: طبعا طوال 15 عام الماضية هي ما كانت مجرد سنوات في عمر المؤسسة، بس كانت يعني هي كانت رحلة مليئة بالعطاء يعني بالشغف، وهذه كانت هي رؤية طموحة من لدن المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، أن الرؤية هذه تهدف إلى الاستثمار في الشباب البحريني وأن احنا توجيههم وعطائهم. وإحنا اليوم ننظر إلى الوراء ونشعر بالفخر أن شبابنا الحمد لله اللي تخرجوا من عندنا يعني لهم دور في هذه الرؤية اللي ابتدت من 15 عام.
3: وعلى امتداد هذه الأعوام ساهمت مؤسسة المبر الخليفية بتطوير العديد من البرامج وإطلاق المشاريع التنموية، مع حرصها على تقديم مبادرات نوعية رسخت بها ثقافة العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية.
4: المحطات الرئيسية اللي يعني حققت تحول في المسيرة هو البرنامج الأول اللي هو برنامج رايات للمنح الدراسية، واللي نعتبره هو البوابة الذهبية اللي دخلنا للمجتمع لتمكين الطلبة. البرنامج الثاني هو برنامج إثراء الشباب اللي ركز على فئة الشباب والناشئة، بالإضافة إلى برنامج التدريب الوظيفي اللي هو الجوب إكسبوجرز والإنترنشيب في الشركات والبحرينية اللي نعتز بشراكتنا وياهم. ثالث برنامج اللي هو برنامج واثق، وهو آخر برنامج أطلقناه لتمكين الشباب اللي أهم ما قبل الجامعة.
3: رؤية طموحة للمؤسسة دعمتها الشراكات الفاعلة التي جمعت مختلف الجهات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد، وساهمت في تطوير العمل والوصول به إلى آفاق أرحب لتعزيز تنمية المجتمع المستدامة.
4: المؤسسة خلال هذه السنوات كلها عملت على تطوير المجتمع يعني بشكل عام. عندنا قصص نجاح كثيرة، يعني ما كانت المؤسسة بس جهة تقدم منح دراسية، كانت حاضنة لأبناء البحرين ولبناء الشباب البحريني. التأثير كان شامل، نحرص على تزويدهم بالمهارات للمستقبل. هذه كلها يصب في بناء شخصية إنسان جاهز لسوق العمل، يعني مو بس كدراسة. فإحنا ما نقدر إن إحنا بس نعطيه

0: الشهادة الجامعية ونخلي لا لازم يتزود بكل هذه المهارات. وعندي رسالة لجميع الشركاء واللي ساهموا عندنا في رسالتنا، أشكرهم، أشكرهم من القلب، وشكر وامتنان من القلب، لأنهم ما كانوا مجرد داعمين لها، هم كانوا شركاء حقيقيين معانا في قصة نجاح المبرة الخليفية وعلى أرض الواقع.
1: وبين إنجازات الأمس وطموحات المستقبل، تواصل المبرة الخليفية رسالتها الإنسانية وتسير بها نحو المستقبل، متسلحة بشعار العطاء المستدام وبرؤية تستشرف المستقبل، وتحمل المزيد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد والأسر. وبعد 15 عاماً من العطاء، ما زال الطريق يحمل فصولاً جديدة من الإنجازات، فرحلة المبرة الخليفية رحلة تصنع من خلال الإنسان ليمتد الأثر عبر الأجيال.
2: حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية ضمن التقرير العالمي لمنظمات المؤسسات الناشئة لعام 2026 الصادر عن مؤسسة ستار إب جينيوم، حيث صنفت المملكة ضمن أفضل 5 منظومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء.
3: وفي هذا السياق أشارت السيدة علياء العالي نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والرؤى في صندوق العمل تمكين إلى أن مملكة البحرين تتميز بمنظومة المؤسسات الناشئة المتكاملة والمرنة التي تتيح لرواد الأعمال تطوير أفكارهم واختبارها بوتيرة سريعة.
4: إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الاقتصادية لمملكة البحرين بعد تصنيفها ضمن أفضل 5 منظومات للمؤسسات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء، وذلك وفق التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة لعام 2026 الصادر عن ستارت أب جينوم. ويعكس هذا التصنيف النمو المتسارع الذي تشهده بيئة ريادة الأعمال في المملكة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمنظومة المؤسسات الناشئة إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، محققة قفزة استثنائية بلغت 759% مقارنة بنتائج عام 2021 في مؤشر يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة رواد الأعمال بالسوق البحرينية. التقرير أكد أن مملكة البحرين واصلت خلال السنوات الماضية تعزيز حضورها في القطاعات المستقبلية بحلولها ضمن أفضل 10 منظومات إقليمية في مجال الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحقيق مركز متقدم ضمن أفضل 15 منظومة في مؤشر البحث والتطوير، بما يؤكد نجاح المملكة في بناء بيئة داعمة للابتكار والتقنيات الحديثة. كما استعرض التقرير عددا من العوامل التي تعزز جاذبية مملكة البحرين كوجهة للمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال. وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتميز بمنظومة مترابطة ومرنة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب بيئة تنظيمية داعمة ومبادرات تعاونية بين القطاعين العام والخاص تواصل تعزيز الابتكار والنشاط الريادي في مملكة البحرين.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد هشام القصاب عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن المؤسسات الناشئة تشكل جزءا أساسيا من منظومة التنمية الاقتصادية الحديثة لكونها تقود الابتكار وتولد فرص العمل النوعية وتستقطب الاستثمارات.
5: في الحقيقة اليوم لم تعد المؤسسات الناشئة تقاس بحجمها الحالي، صارت تقاس بقيمتها المستقبلية وقدرتها على صناعة قطاعات اقتصادية جديدة. كثير من الشركات العالمية الكبرى بدأت كمؤسسات مع الناشئة ثم تحولت إلى محركات اقتصادية ومؤثرة على مستوى العالم، لذلك أصبحت هذه المؤسسات جزء أساسي من منظومة التنمية الاقتصادية الحديثة، لأنها تقود الابتكار وتولد فرص العمل النوعية وتستقطب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتقدم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية العالمية والمجتمعية. ونشوف في البحرين اليوم من نمو متسارع في

0: قيمة منظومة المؤسسات الناشئة يؤكد أن هذا القطاع أصبح أحد مكونات المهمة للاقتصاد الوطني. كما أن الدور الأبرز للمؤسسات الناشئة يتمثل في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. هذه القطاعات تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، والبحرين اليوم نجحت في بناء موقع متقدم من خلال بيئة أعمال مرنة ومحفزة لهذا الابتكار.
1: نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

منذ أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشعب.

له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات، ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تستطيع أن تفعل ما تريد. شلون؟ يقول العالم والباحث النفساني ديفيد هاوكنز: في غالب أحوالنا عندما نقول كلمة لا أستطيع أن أفعل أمرا ما، فإن معناها النفس العميق يعني أننا لا نريد أصلا القيام بهذا الأمر. وسبب عدم رغبتنا بالقيام بهذا الفعل يرجع لسبب شعورنا بالخوف أو لسبب شعورنا بالخجل. لذلك عندما تقول أنني لا أستطيع القيام بكذا وكذا، افحص مشاعرك أولا. يمكن السبب الخوف أو الشعور بالخجل، لازم تتحرر من جميع هذه المخاوف والمشاعر السلبية تجاه أي عمل تشرع على القيام به. كون أنت قائد نفسك ومشاعرك.

0: مشاعرك وبادر أعمالك جميعها بمشاعر حب وقوة لتحصل على كل ما تريد وتتعدى جميع العوائق النفسية. أطلق العنان لنفسك، أطلق العنان واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء أفضل؟ قالت: التفكر والاعتبار.

هذا المساء وقفت كالفلاسفة عند صفحة البحر المتكسرة فوق الزبد الراغي، أتأمل مثلهم أبعد بعد يمكنني أن أسفر إليه البصر. بعد دقائق شعرت بخدر يدب في جسدي، وأخذ نشاط قوي يعمل فكري. مرة واحدة اتجه تفكيري إلى ماهية الحب. حاولت أن أبحث عن كلمات بكر، كلمات جديدة أخترعها لم يكتبها أو كتبها غيري، لم يهمس بها أحد قبلي أو بعدي. حاولت أن أخترق حدود ذهني المجعد، حاولت أن أعبر السور الضيق الذي يفصل ما بين الحقيقة والخيال، ووجدت أخيراً أنه من المستحيل تفسير بعض الظواهر النفسية الخاصة كحالة المحبين مثلنا. وفكرت لماذا نحار في تفسير ماهية الحب، ووجدت أنه علاقة بكر نستطيع أن نتجاوز أسوارها العجيبة. ويمر القطار بسرعة وينطفئ الشهاب ونتشرنق من جديد، و

حبيبتي، ماذا أقول؟ ماذا تقولين حينما نتصرف كالناس؟ لكننا حين نواجه وجوها حبيبة إلينا ونكتشف أحيانا أنها مسطحة جامدة لا أبعاد لها، ونعرف أننا أحببناها لأنه كان علينا أن نحبها، سنقول القدر، سنتعلل به، نهرب من معرفتنا به، بينما تتكامل الحقيقة في العميق العميق في نفوسنا. فجأة تنبعث بأصدائها المكبوتة إلى دنيا وعينا، نعود لتفسير ضعفنا بتفسير سر محبتنا في وعينا، وفي شوق العارف نصرخ: ماذا يمكن أن نفعل بتلك الوجوه المسطحة وهي نفسها لم تستطع أن تمنح أكثر مما منحت؟ ماذا نفعل بتلك الوجوه التي كان علينا أن نحبها؟

علينا أن نحسد السعداء لأنهم حملوا في أعماقهم البكر عواطف نسيناها في غمرة الزحام. تلك أعماقهم البريئة التي حافظت على براءتها، إنما أعماقنا التي تنمو باطراد مرعب حتى يكاد نموها الغريب يغطي معالمنا النفسية بأكملها. ها نحن نقف بعناد ومكابرة وننكر معرفتنا.

اعطنا إنسانا عرفناه من قبل. إنها آفاق الرعب الحقيقي، أعماقنا التي ما عادت بكرة. علينا أن نحسد السعداء لأنهم حملوا بكر عواطفهم إلى الخارج، فاستطاعوا أن يحبوا وعرفوا معنى مبادلة الحب. أعماقهم التي تشعر بالحب والحزن علينا أن نحسدها، لأننا فقدنا ذلك الشعور الإنساني النبيل في وسط الزحام.

حبيبتي، نحن بحاجة إلى لحظات للخلود إلى أعماقنا البكر، فهي لا زالت فينا لأننا ما زلنا ندرك الحب والعطاء. نحن بحاجة فقط لتجريد أعماقنا، لتعريتها، لمسح الصدأ عنها. ماذا لو درسنا سر أعماقنا البكر؟ إن أمواج الحب لا يمكن أن تطالها أمواج الضغينة، ولا تقوى على عزلتها الأصيلة سعادة زواج أو دفء مجتمع ودود. تلك الأعماق يضج بؤسها بالكبرياء والعناد والمكابرة والإصرار على اليأس من وجود ذرتين متجاذبتين في كوننا. فلماذا لا ندخل وبنفس الإصرار إلى أعماقنا البكر؟

0: أيها الحبيب، سؤال بل أسئلة علقت زمنا في حلقي، لكنني الليلة سأسفرها مرة واحدة.
1: قولي ما تشائين، فالليل لنا والنجوى الصادقة رفيقة دربنا.
0: أما أحسست مرة بحنين أعماقي؟ أما أحسست مرة أنني أتشوق للاعتراف أمام عينين غريبتين لا أدري أي مجهول فيهما واستهمتهما مجاهلك؟ أما أحسست مرة بالتهافت على نشوة الانبلاج في نفس لا تدري كيف أثرت على نفسك ولا تدري لماذا هي بالذات أثرتك؟
1: أحسست بكل هذه المشاعر عندما عرفتك، عندما التقينا، عندما صارح الواحد منا الآخر بأسراره ومتاعبه وأهوائه وطموحه. لكن لماذا تسألي؟
0: أتوق الآن للعودة كما كنا في السابق للتعرف إلى مجاهل النفس، لأنني لا أريد لحبنا أن يختنق بما عرف واكتفى. إن قلبي يريد مزيدا من الدهشة، مزيدا من الاعترافات التي تهزه ثم تحييه ثم تريحه.

0: يا حبيبتي، ألا تدرين أنني أتوق اليوم وكما في السابق للتنزه في مجاهل نفسك؟ أريد أن تغوص نفسك في مجاهل نفسي لتنشرع، لتظللها بانفعالات جديدة لم تنكشف بعد. أريد انفعالات إن قدرت أن تكون مزروعة في صدر إنسان قبل أن تولد في صدرك.
1: الساعة ارتحت، وها عيون الليل أرخت أخيرا أجفانها. سأنام الليل.

0: تكفيني براءتك الوادعة لأودع النهار بباقة أماني، تكفيك بضعة سطور لتهنئي وتسعدي وتنامي، تكفيني أيامي البطيئة ويكفيني سعي الوئيد، وتكفيك بضعة وعود لتنعمي بالعيش الرغيد.
1: تسعدني تصرفات حسنة وجد متواضع، ولا يهمني أن أبني قصوري من وهم وسراب، ويكفيني أن أجد قناعاتي في العيش ولا أحلم بمجد زائل، يكفيني إيماني بحدودي المرسومة لي، ولن أرضى وهما كان من صنع البار.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداق
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي
1: من فنون الإقناع الفعال.

هنالك طرق فعالة لإقناع الآخرين، خلونا نتعرف عليها. أن تجد شبه بينك وبين الشخص اللي أنت تبي تقنعه. الناس بطبيعتها تميل لمن يشبهها، وبعطيكم مثال. أن يكون شبه بينك وبين الشخص اللي تبي تقنعه في الشكل أو في اللبس أو في طريقة التفكير أو حتى اسم العائلة أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية على سبيل المثال. ومن الطرق الفعالة أيضاً لإقناع الآخرين هي أنك تتقن فن الاستماع. في المقابل، المباغتة في الحديث والثرثرة ممكن تترك انطباع أنك قاعد تكذب أو تحاول تقنع الآخرين بشيء لا صحة له، أو تحاول أنك تقنع الآخرين بأن الشيء اللي أنت تبي تسوق له ما له أي قيمة أو جودته ضعيفة. انسجم مع طاقة الشخص اللي تبي تقنعه. إذا كان هذا الشخص حزين، فلابد أنك أنت تنسجم مع طاقته وتعيش مشاعر الحزن التمثيلية طبعاً. ولكن أيضاً في المقابل، إذا دخلت على شخص تبي تقنعه وهو فرحان، أيضاً كن منسجم مع طاقة الفرح. راح يحس أنك منسجم معه وأنك تشبهه، فيسهل إقناعه. التظاهر بالثقة العالية. لغة الجسد لها تأثير كبير على ترك انطباع كبير في الآخرين بأنك شخص واثق من نفسه، وبالتالي راح يثقون فيك. واعلم أن الأشخاص لا يثقون في الشخص الغير واثق من نفسه. قلد حركات الشخص الآخر اللي تبي تقنعه في جلسته أو طريقة كلامه أو نبرة صوته، سواء كانت عالية أو منخفضة. كل هذه التقنيات ممكن تساعدك في إقناع أي شخص يمر عليك في حياتك بطريقة فعالة، وتقدر تقنعهم بكل سهولة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
2: بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك

0: البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 سيبدأ الديوان الملكي بتوزيع العادة السنوية عن طريق مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية كما هو الحال من كل عام هجري جديد، وكل عام ومملكة البحرين وأهلها الكرام بخير. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقوم على الإيمان الراسخ بأن الأمن والسلام المستدامين لا يتحققان بالانعزال بل بالتعاون البناء والشراكات الفاعلة.
1: جاء ذلك خلال كلمة معالي في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الرابعة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو متوسطية والخليج في مدينة مراكش المغربية. وخلال كلمته أوضح معاليه أن الاقتصاد والسياسة تربطهما علاقة تفاعلية عميقة تعد من أهم الدعائم التي تستند إليها الدول في رسم توجهاتها وإدارة شؤونها وتحقيق مصالحها الوطنية.
0: أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد هاميش فاكلون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان.
1: وتم خلال الاتصال بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أشمل. في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عاشوراء قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بتفقد استعدادات النظافة في العاصمة المنامة وزيارة عدد من المواقع والمآتم.
0: وأكد سعادة الوزير أن الزيارة تأتي في حرصا على تعزيز مستوى الخدمات البلدية من خلال موسم عاشوراء من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة وتوفير الإمكانات والكوادر اللازمة. هذا ودشن سعادته مركز العمليات الرئيسي لخدمات النظافة في المنامة خلال موسم عاشوراء والذي سيشرف على سير عمليات النظافة خلال الموسم. شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في حفل وضع حجر أساس المبنى الجديد للرابطة الفرنسية أليونس فرانسيس البحرين في منطقة العدلية، وذلك بتنظيم سفارة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
1: وخلال الحفل أكد سعادة وزير التربية والتعليم عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية الفرنسية في شتى المجالات لاسيما المجالين التعليمي والثقافي، معبرا عن شكر مملكة البحرين وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة الفرنسية لتعليم اللغة الفرنسية في المملكة وتعزيز الروابط الثقافية والفنية بين البلدين، متمنيا سعادته أن يسهم المبنى الجديد للرابطة في توسيع نطاق المستفيدين من نشاط الرابطة وفعالياتها وبرامجها القيمة. ترأس السيد يوسف عبد الله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2026 المنعقدة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان.
0: الاجتماعات عقدت تحت شعار التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام، وتضمنت الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات الهادفة إلى ترسيخ أسس التنمية الشاملة بين الدول الإسلامية الأعضاء، حيث شهدت الجلسات استعراض أبرز المبادرات والمشاريع المستحدثة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
1: من جانب آخر شارك وكيل الوزارة للشؤون المالية في اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث هنأ معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بمناسبة تجديد الثقة به وإعادة انتخابه رئيسا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا دعم البحرين الكامل لجهوده الرامية إلى تعزيز دور المجموعة الريادي ودورها التنموي. وأكد وكيل الوزارة أن إطلاق البنك الإسلامي للتنمية لصندوق التمويل الميسر يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التضامن بين دول الجنوب وتمكين الدول الأعضاء الأقل نموا من الحصول على تمويل.

0: تنموي أكثر مرونة واستدامة.
1: كما اجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية مع السيد عبد الله خليل المصيبيح رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث أكد على الدور الرائد للقطاع المالي والمصرفي في دعم الجهود والمبادرات التنموية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات بما يحقق الأهداف المرجوة.
0: هذا واجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية مع السيد فواز البلبيسي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث

0: واجتمع سعادة وكيل الوزارة للشؤون المالية مع سعادة الدكتور رامي أحمد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات، حيث تم استعراض التعاون القائم بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات الجانبين. وشملت اللقاءات كذلك استعراض الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لمنطقة الأورو متوسط والخليج ضمن أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والذي ينعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
1: هذا وأكد سعادة النائب الدكتور علي بن ماجد النعيمي أن مملكة البحرين جعلت من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، حيث ترجم هذا التوجه إلى سياسات واستثمارات نوعية أسمت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز متقدم للابتكار الرقمي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية حديثة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال القائمة على المعرفة والتكنولوجيا وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية داعمة للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات العالمية المتسارعة.
0: شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة المخصصة لمناقشة التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي ضمن أعمال المنتدى الذي انعقد بمدينة مراكش المغربية.
1: وقدمت سعادة النائب حنان محمد فردان ورقة أكدت خلالها أن تجربة البحرين جسدت أهمية المواءمة بين متطلبات الإصلاح المالي واستمرار الاستثمار في المشاريع التنموية والخدمات الأساسية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرة إلى أن المملكة تؤكد أن تحقيق الاستدامة المالية لا يتعارض مع النمو الاقتصادي متى ما ارتبطت سياسات الإصلاح ببرامج واضحة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين، استكملت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين بمنطقة سترة، وذلك ضمن برامج عمل متكاملة يسير وفق مراحل مدروسة تراعي حجم الأضرار وأولويات التنفيذ، بما يضمن إعادة تأهيل المساكن وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
0: أعلنت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات إطلاق خدمة أوبر بلاك والتي تأتي لتطوير قطاع النقل في مملكة البحرين.
1: وأوضحت الضاعن أن الخدمة ستطرح في مرحلتها الأولى بصيغة تجريبية محدودة من خلال شراكة مع الشركات المرخصة في مملكة البحرين وعبر منصة أوبر، بما يدعم توفير خيارات نقل جديدة ومتنوعة للمستخدمين، مبينة أن الخدمة ستكون متاحة في مواقع محددة ومختارة بعناية، بما يتيح تقديم مستوى الخدمة وضمان جودتها قبل التوسع التدريجي في نطاق التشغيل.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا.

ضعفات السكر بالعين هي المشاكل اللي قد تؤثر على النظر بالنسبة لمريض السكر، واللي لو أهملت أو ما عولجت قد تسبب ضعف النظر الشديد للمريض المصاب بالسكر. من أهم المشاكل اللي قد يصيب مريض السكر هي موضوع نزيف الشبكية أو لا سمح الله وجود سوائل أو تجمع سوائل في مركز النظر بالنسبة لمريض السكر، وفي كلا الحالتين قد تؤدي إلى ضعف النظر الشديد لا سمح الله. هذه المضاعفات تكون أكثر في نوعين من مرضى السكر، النوع الأول ممن تجاوز 20 سنة من المرض، والنوع الثاني ممن يكون عندهم السكر غير منتظم. طبعا بالإمكان الحد من هذه المشاكل أو هذه المضاعفات من خلال الفحص الدوري للعين، واللي يحتاجه مريض السكر على الأقل مرة في السنة أو أكثر حسب ما يحدده طبيب العيون. هذه المضاعفات بالإمكان معالجتها من خلال الليزر أو إعطاء حقن داخل العين لعلاج العين من هذه المضاعفات لا سمح الله. الله يحفظكم.

0: الحقيقة بدقيقة. سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الشراكة الاقتصادية المتكاملة وفق الآليات الفعالة.
1: العمل على إزالة كافة العوائق لحركة انتقال الموارد الاقتصادية بين دول المجلس.
0: معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها في كافة الأنشطة الاقتصادية.
1: تعزيز وتطوير التجارة البينية.
0: تكثيف الاستثمار في الأنشطة غير النفطية.
1: تحقيق الربط الكامل لشبكات البنى الأساسية بين دول المجلس، وخاصة في مجالات الطاقة الكهربائية والنقل والاتصالات والمعلومات.
0: يعتبر مشروع الربط الكهربائي ومشروع خط نقل الغاز بين دول المجلس برهاناً ساطعاً على جدية المجلس في تفعيل استراتيجيته لتحقيق الشراكة الاقتصادية المتكاملة.
1: إنه الوعد والعهد على تحقيق وحدة اقتصادية حقيقية،
0: لأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقاً أجمل، وأن الربيع يبقى عمراً كاملاً.

0: بنكهة البحرين العربية،
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطنا للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك، حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند، فحتما ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداء بقصر دلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاء بقصر باغ جنران أو روضة الحور، الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتماً وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي.

0: خانم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لانك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العرب.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة، سمعت إن في علاج جديد نازل في السوق يسمونه العلاج البيولوجي. شنو هو العلاج البيولوجي؟ وهل يختلف عن الكيماوي حق السرطان لا سمح الله؟ ممكن تشرحين لنا أكثر عنه؟
2: شكراً على سؤالك عن موضوع العلاج البيولوجي، لأن العلاج البيولوجي من العلاجات النازلة حول العالم بشكل جديد، وتعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصدفية الشديدة أو اللي فيها مضاعفات مثل صدفية المفاصل. نقطة مهمة نوضحها لجميع المستمعين أو المصابين بالصدفية، العلاج البيولوجي يختلف تماماً عن العلاج الكيماوي لا سمح الله. العلاج البيولوجي هو علاج لا يخفض جهاز المناعة، ولكن يؤثر ويعدل من وظيفة جهاز المناعة. العلاج البيولوجي جميل إذا أعطي للمريض الصح، نتائج رائعة، وممكن ترجع المريض إلى نمط حياة طبيعي 100%. مهم تعرفون وش أنت اللي تختار، هل تأخذ هذا العلاج أو ذاك العلاج. العلاج يحدد عقب ما تقعد مع طبيبك ويشوف وضع الصدفية ويصنف شدتها ويشوف عوامل الخطورة اللي عندك، وبعدين يقرر هل أنت شخص مناسب تأخذ العلاج البيولوجي أو تناسبك الكريمات أو العلاجات الضوئية أو أي من العلاجات الأخرى اللي نستخدمها لعلاج مرضى الصدفية. ما عليكم شر، استشيروا دكتوركم، خطة العلاج تحطونها بعد النقاش مع بعض إن شاء الله.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت

0: تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
1: معالم من البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

حب سكن وسط الفؤاد والعين، غنوة عشق غنوها المحبين. نبع الوفه يا أرض الأجدادي، شمس الضحى تضوين يا بلادي. بحرين بحرين فرحة عيادي، تفداك روحي وكل آمالي. دمي ومالي يا بعد حالي، زهرة عطر حلوة ربيعية، نسمة هوى في ليلة صيفية. بحرين بحرين فرحة عيادي. شراع السفر ونهمة البحار، نخيل العطة وخضرة الأشيار. قصة عمر كل يوم نرويها، شيلة فرح محلى معانيها. بحرين بحرين فرحة عيادي. خليفة العيسى.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم سامر. سامر عمره 30 سنة. سامر جانا هالعيادة مع أخته الكبيرة. لاحظوا في البيت عليه أن سامر ما يأكل، أن سامر نزل وزنه، أن سامر تغير نشاطه اليومي ومتجه إلى العزلة. وسامر نشاطه الأولي اللي كان يمارس الرياضة صار يتميز بالكسل والخمول، فيبغون يعرفون شنو الأسباب. فالفحوصات المخبرية كلها طلعت سليمة بالنسبة لسامر، ما في هناك أي خلل بالنسبة لتحاليله المخبرية. من التحدث مع سامر تبين أن سامر عنده علامات الاكتئاب وهي العزلة، لما تتحدث معاه ما يشوفك في عينك. ودائما سامر كان من الحديث يقول أنه هو كان دائما يحس بالذنب، يحس في تغيير في نشاطه، يحس عنده صعوبة في النوم، ما يقدر ينام. فهذه كلها علامات الاكتئاب. فأولا احنا طبعا شكرنا أخت سامر أن هم لاحظوا هالشيء عليه. والرسالة اللي احنا نبقي نوجهها أن لابد من معرفة علامات الاكتئاب. إذا شفتوا أحد أفراد العيلة في هذه العلامات من العزلة، من التعب الشديد، قلة الحركة، قلة الأكل، شيء كان يحب أنه هو يسويه من رياضة ومن نشاطات يومية وبدأ أنه يتوقف عنها، معناته هناك علامات اكتئاب عنده. فضروري أن يؤخذ سامر إلى أخصائي علاج نفسي يتم تقييم حالته النفسية. ولكن في حال إذا هناك علامة وهي علامة خطيرة، المريض أو الشخص نفسه تم يكرر كلمة الانتحار كلمة الانتحار، هذه إحنا ما ننتظر للموعد، ما ننتظر لنأخذ لعيادات الطب النفسي، وإنما نطلب له الإسعاف، لأن لابد أن يشوفه دكتور الطوارئ، لأن إذا ما أنقذناه ممكن يتعرض إلى الانتحار وينفذ خطة الانتحار اللي قاعدها تراوده. أتمنى هالسلامة للجميع، وإن شاء الله الرسالة وصلت ودمتم بصحة وسلامة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر مائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة كونية وأخلاقية. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الفخر الرازي رحمه الله في التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، قال: ولولا دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين من حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وعطلوا ما يبغونه من مواضع العبادة، ولكنه دفع هؤلاء بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل العبادة وبناء البيوت لها. لهذا المعنى ذكر الصوامع والبيع والصلوات وإن كانت لغير أهل الإسلام. والصوامع هي صوامع الرهبان أو صوامع الصابئين، والبيع هي بيع النصارى، والصلوات هي كنائس اليهود، وقيل مساجد الصابئين. وأما المساجد فهي مساجد المسلمين. وقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله

لقوي عزيز، أي ينصر دينه وأولياءه، فهو قوي على نصر أوليائه والانتقام من أعدائه. وقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النسفي: هذا إخبار عما ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكنهم الله في الأرض وبسط لهم الدنيا، كيف يقومون بأمر الدين؟ وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين، لأن الله تعالى أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة. ولله عاقبة الأمور، أي مرجعها إلى تقديره. وفيه تأكيد لما وعد من إظهار أوليائه وإعلاء كلمته. قال صاحب تفسير الظلال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض فحققنا لهم النصر وثبتنا لهم الأمر، أقاموا الصلاة فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين، وآتوا الزكاة فأدوا حق المال وانتصروا على شح النفس وتطهروا من الحرص وغلبوا وسوسة الشيطان وسدوا خلة الجماعة وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج، وحققوا لهم صفة الجسم الحي، وأمروا بالمعروف فدعوا إلى الخير والصلاح ودفعوا إليه الناس، ونهوا عن المنكر فقاوموا الشر والفساد، وحققوا بهذا وذاك الأمة المسلمة التي لا تبقي على منكر وهي قادرة على تغييره، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه. وهؤلاء هم الذين ينصرون الله، إذ ينصرون شرعه الذي أراده للناس في الحياة، معتزين بالله وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. فالله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآيات وضع الأسس والقواعد للطائفة الحاكمة، وبين أن القيام بهذه القواعد سبب للتثبيت والنصر، وأن الإخلال بها أو ببعضها سبب للهزيمة والإبعاد، وربما يصحب ذلك عذاب. وهذه القواعد أن تقيم الصلاة في نفسها ومجتمعها، وأن تؤدي الزكاة من نفسها ومن الأغنياء، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتناصر الآمرين والناهين وتحميهم وتعينهم على ذلك. فإذا حققت ذلك كتب الله لها البقاء والنصر، وإن خالفت فلترتقب زوالها وخذلانها في أي ساعة من الليل والنهار. وهذا ما حدث مع بعض الدول والحكومات في ديارنا، وهذا دليل واضح في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أنه كان سببا أساسا في النصر إن أقيم والهزيمة

0: بالمقاومة إن ترك أو تمت مقاومته. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.